صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 34 بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي.

أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

أغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

0: تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. أي تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ صدق الله العظيم.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهل

تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أخرجه مسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الناشر دين الله في السر والجهار، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المسبح لله بالعشي والإبكار، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي اختاره الله من جميع القبائل، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي خصه الله بجميع الفضائل، يا رب واجعلنا بالصلاة عليه من الآمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 74 إلى تمام الآية 82 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق، وهذا الوجه هو وجه الأداء أي قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من

علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة من الكتاب الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن مخرمة بن سليمان عن كريب رضي الله عنهم أجمعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى.

0: علم الحن لك الوليدات الصغار، ورانا معاملاته صلى الله عليه وسلم مع الصبيان كيفاش كان، وخداه على بجنبه وقعد يوصف لنا سيدنا عبد الله بن عباس قداش من ركعتين صلاهم صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة الليل، وتعرفوا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيد علي. سيد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم.
0: جزاك الله كل خير ورب يبارك لك. تفضل سي وليد.

0: فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي علي النفزي ربي يبارك فيك.
2: ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي حامد.
3: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر المصطفى الكريم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل إلى هذا الكتاب العظيم والنجوم الطوالع على الدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. قال الشيخ إبراهيم المرغني رحمة الله عليه وهو يفسر في البيتين بدينا فيهم: والهمز في النطق به تكلف فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محض ونقلوه للسكون رفضا. وصلنا بين أن تغيير الهمزة على ثلاثة أنواع كما تقدم يقول هو: تسهيله بين وهو المراد بقوله فسهلوه تارة أي مرة، وإبداله من جنس حركة ما قبله وهو المراد بقوله وأبدلوه حرف مد محضا أي خالصا من شائبة الهمز، وحذفه وهو نوعان: حذفه مع حركته

ويعبر عنه بالإسقاط، وهو المراد بقوله وحذفه بعد نقل حركته، وهو المراد بقوله ونقلوه، أي نقلوا حركته للسكون رفضا أي تركا. فتصير الأنواع أربعة، وستأتي كلها في مواضعها إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. والأصل في تغييره أن يكون بالتسهيل بين، لأن فيه بقاء أثر الهمزة، ثم بالإبدال، لأنه وإن لم يبق له أثر فقد عوض عنه حرف آخر، ثم بالحذف بعد النقل لأن فيه بقاء حركته، ثم بالحذف مع الحركة لأنه عدم محض، كما جاء أمرنا شقراه جاء أمرنا إسقاط جملة واحدة. وقوله محض صفة لحرف أو حال منه، ورفضا مفعول لأجله، أي نقلوا حركته إلى الساكن قبله لأجل رفضه وتركه، قل مفعول لأجله أي حذفه. ويحتمل أن يكون حالا، إعرابته في البيت لو يعرب، ويحتمل أن يكون حالا من الواو في نقلوه أي رافضين له، أو حالا من مفعول نقلوه أي مرفوضا. ثم قال فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت، ومن جدت تقرأ بالسكون كيف شنو. فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفا ومكنت. من هذا أو من هنا شرع في أحكام الهمز، بدأنا بالحاجة وما تقدم في البيتين قبل توطئة وتمهيد لها، وبدأ بحكم همزة القطع الملاصق لمثله، ويسمى بالهمز المزدوج، وسيتكلم على مقابله وهو الهمز المفرد والهمز المزدوج، هذا قسمان في كلمة وفي كلمتين. فالذي في كلمتين سيذكر حكمه، والذي في كلمة ذكر حكمه هنا، فأخبر أن نافعا من روايتي قالون وورش سهل أخرى الهمزتين في كلمة، أي الآخرة منها وهي الثانية، وظاهره سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وهو كذلك. وأما الأول فلا تكون إلا مفتوحة، فصور اجتماع الهمزتين في كلمة ثلاثة مفتوحتين، كيف شنو؟ كما أأنذرتهم، إيش بيهم الهمزتين هذوم؟ مفتوحين، مفتوحة الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، أأنذرتهم كذلك، وأألد ومضمومة بعد مفتوح، وذلك في أربع مواضع لا غير، زد في القرآن الكل فما كان في أربع مواضع، وهي قل أأنبئكم، وهي أصل أأنبئكم، تنشوفوا شكون يدخل وشكون يخليها أصلي بآل عمران. وكذلك أأنزل عليه الذكر بصاد، وأشهد زخرف، وألقي الذكر عليه بالقمر، ومكسورة بعد مفتوحة، وذلك في تسعة ألفاظ، وهي
أإذا أإله أإنكم أإنك أإن أإن أإن لنا معناتها لا أجرا أإن ذكرتم أئمة أئفكا. ومفهوم قوله سهل أخرى الهمزتين أن نافعا لا يسهل أولاهما بل يحققها على الأصل، وهو كذلك إلا أن يكون قبلها ساكن، فإن ورشا ينقل حركتها إلى نحو قل أأنتم، قل أأنبئكم، قل أئنكم، على ما سيأتي في باب النقل. وقوله بكلمة هو جار على اصطلاح القراء في عدهم الهمزتين في نحو أأنذرتهم من كلمة واحدة، لأن الأولى لما كانت لا تنفصل عن الثانية بالوقف عليها صارت الهمزتان كأنهما من كلمة واحدة، وإن كانتا من جهة المعنى من كلمتين. وقوله فهي بذلك بين قصد به إيضاح قوله سهل، وإلا فالتسهيل في اصطلاح القراء إذا أطلق اختص بالتسهيل بين كما تقدم، أي فالهمزة الثانية بسبب ذلك التسهيل تكون بين أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف والمضمومة بين الهمزة والواو والمكسورة بين الهمزة والياء. هذا هو المأخوذ به عندنا في كيفية التسهيل بين. قال أبو شامة: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء. هذا أبو شامة قال: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء. هذا أبو شامة، لكن أنا سمعت الشيخ الدلاعي يرحمه وينعمه أنه ذكر ذلك أبو عمرو الداني وما أدراك، والطوى يقرأ به في جهات في تونس وفي المغرب الأقصى، يسهلوا بينه وبين الهاء في الأنواع الثلاثة: آهذاء، آهنزلاء، آهندرتهم، هكا بين الهمزة والهاء. لكن جوز، شكم الزلكم الزل الكلام، لكن جوز الداني وجماعة إبداله هاء خالصة في الأنواع الثلاثة. قال العلامة سيدي عبد الرحمن بن القاضي في بعض تآليفه: جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء خالصة مطلقا، وبه قال الداني. كان ديما يقول هنا الشيخ، يقول ما تستغربوش كي تمشيو لبلاد أخرى وتلقى تسم ما تقولهمش غلط، راه فيه سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كان مفتوحتين بينها وبين الألف، ما تقولش مثلا سيدي قالون بالإدخال، تحقيق الأولى والتسهيل الثاني مع الإدخال، هذا هو التسهيل، أنذرتهم في المغرب ومذهب الداني هذي أنذرتهم، مش حتى بينها وبين الهاء، معناتها ها خالص، أهنزل، أهذا. كانت تسمع حتى واحد غلط، لا ماهوش غلط، ومذهب معناتها أبو عمرو الداني، وبه قرأ أيضا. وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة، والأكثرون على المنع مطلقا، أكثر العلماء يمنعوا هذا، لكن هذا عندهم سندهم معناتها متصل برسول الله خاصة في المغرب، وعليه جرى عملنا. احنا التسهيل في المفتوحتين بينها وبين الألف، وفي المكسورتين بينها وبين الياء، آئن ماهيش آئن وماهيش آئن بيناتهم، آئن. كذلك أنزل، لا هي أنزل
ولا هي أنزل، لا بينات أنزل وجرى عملنا بتونس. وقول الناظم لكن في المفتوحتين البيت استدرك على قوله فنافع سهل أخرى الهمزتين، وإنما استدرك عليه لأنه يقتضي أن وارشان يسهل الثانية من المفتوحتين وغيرهما في جميع الروايات عنه، مع أن تسهيل الثانية من المفتوحتين له إنما هو من رواية البغداديين فقط، قال شو فقط أنا قلت، أما هو من رواية البغداديين عنه، وأما المصريون فإنما رووا عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش، ماذا رووا؟ إبدالها ألفا لانفتاح ما قبلها. وللحديث إن شاء الله بقية، اللهم يا أكرم الأكرمين من علينا برضاك واجعلنا من أهلك وخاصتك يا ربي، وتب علينا واجعل الجنة مأوانا يا ربي، هذا الدعاء فلا تردنا خائبين. وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم

صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض

0: عظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع، المواجع.
1: حب نبي صلي لي،
0: أنا في حب النبي مغروم. أنا في حب النبي مغروم، أنا في حب النبي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة زيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه الإمام البخاري.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربها بإذن ربها.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ما عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
2: العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

0: رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
0: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
0: من رياض السنة النبوية.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية.

0: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.

0: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا من كل شر وسوء، يا واحد يا علام،
1: يا رب يا فالق الأصباح. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها ذلا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد. يا رب يا من تفرد بالبهاء وبالسنا في عزه، وله البقاء السرمد. يا من له وجب الكمال بذاته، فلذاك تشقي من تشاء وتسعد. ربنا إنا عبيدك، فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وإنا عليك نقبل فلا تقصنا يا رب. إلهنا كن لنا سندا ومعينا، فإنك أنت الكريم الرحيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. من روائع التلاوات.

أنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: والله المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

غفرانك ربنا غفرانك.

رسله وقالوا

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اجعل أول يومنا هذا فلاحا، وأوسطه صلاحا، وآخره نجاحا وتوفيقا. يا رب ارزقنا في هذا الصباح طمأنينة القلب وسلامة الصدر وصحة البدن، واكتبنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك، ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك، وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. أصبحنا بخيرك الدائم ولطفك الخفي، نظن بك الظن الجميل، فتولنا يا رب العالمين. أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الكرام عبر صفحة التواصل الخاصة بالإذاعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم السبت 29 ذو القعدة 1447 هجري الموافق ليوم 16 ماي 2026 ميلادي، تاريخ جديد، ولكن عنوان منوعتنا هو نفسه. صباحك أجمل إن شاء الله يا رب، كل صباحاتكم وكل أيامكم جميلة بالذكر بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة بالقول الصادق وبالعمل الصالح المفيد. منوعة صباحك أجمل لهذا اليوم يرافقكم فيها كالعادة محمد فرجاني في الإخراج التقني، وكريمة عتيق منورتنا اليوم، مرحبا بيك باش تكون موجودة معنا في الإخراج الرقمي، وتأمن لكم الصورة والصوت عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة الزيتونة القرآن الكريم. سندس هلالي تحييكم وتشد على أيديكم، إن شاء الله يا رب تكون لنا مرافقة طيبة معكم، مرافقة ومؤانسة فيها الإفادة وكذلك الإمتاع من خلال جل المواضيع والفقرات اللي إن شاء الله بشترافقكم من الآن إلى حدود الساعة التاسعة بإذن الله تعالى. مستمعين الكرام، يتجدد الموعد مباشرة بعد الاستماع والاستمتاع بهذه التلاوة القرآنية الأولى بصوت تونسي أكيد، ثم لنعود إن شاء الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار

آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

ثواب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار.

إلى أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الكلم الطيب، الكلم الطيب.
1: تزامنا مستمعينا الكرام مع بداية الامتحانات بالنسبة للمرحلة الإعدادية وكذلك الثانوية انطلاقا من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، اخترنا أنه في الكلمة الطيب يكون محور حديثنا معكم هذا الصباح الفلاح والنجاح. قد أفلح المؤمنون، صفة الفلاح وسمة النجاح في الحياة تجعل الرؤية أكيد واضحة والسعي دؤوب والمعنويات أيضا مرتفعة والثقة في أوجها. فهنيئا لكل من نسج خيوط الأمل واتضح له الطريق، لأنه مجتهد يعمل بجد لا يمل السعي عالي الهمة، يدرك جيدا أن الوصول للقمة لن يأتي دون أسس صلبة وثابتة في آن واحد، أولها الثقة بالله وحسن التوكل عليه، ثم الاستقامة وطيب الأخلاق، ثم العمل الجاد والثقة بالنفس التي تكسب صاحبها زاد وطاقة وقوة لمواصلة المشوار دون كلل أو ملل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم، كلمات من نور. لما يكون المؤمن بارز مفلح مهتدي ناجح مدرك للهدف، فذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى واختيار وإصرار من الشخص في حد ذاته. فمن سلك طريقا يبغي به الإصلاح والتغيير والتقدم سيبلغه الله سبحانه وتعالى هذا المقصد ولو بعد حين. فالنجاح هو عبارة على منظومة من الأخلاقيات وأيضا الضوابط التي وجب على الإنسان أنه يحدد مبتغاه في هذا السياق، وأن يتخذ في نفس الوقت الأسباب. يتعب، يشقى، يصاب أحيانا بالإرهاق والملل وطول الانتظار للنتائج، ولكن ما دام مصر على الوصول للنهاية فبإذن الله سيحقق مراده ويؤكد ذاته وحضوره بعمل أو مجموعة من الأعمال هي في الحقيقة مشروع حياة. الحديث على النجاح، سبحان الله، يغير المشاعر والأحاسيس لتصبح أكثر إيجابية وأكثر إقبال على العمل والمثابرة. الاطلاع مثلا على سير وقصص الناجحين تعتبر خير محفز ومشجع. الاستمتاع إلى سير اللامعين في مجالات مختلفة ومتنوعة هو علاج حقيقي للإحباط واليأس الذي يعتري البعض، خاصة في بداية المشوار وبداية الطريق. ولنا مثلا في تبليغ الرسالة النبوية أنموذج يحتذى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طريق الدعوة بالنسبة له مفروشا بالورود، بل تعرض لأنواع عديدة من الاضطهاد والبلاء. تعرض للضرب، الشتم، كسرت رباعيته، قذف في عرضه، وأوذي في أهله. ورغم كل ذلك استمر في تأكيد حضوره وتفعيل أنبل رسالة وتبليغ المقصود الذي غير في نهاية المطاف العالم. والأكيد مستمعين ومشاهدين أنه لكل منا رسالة في هذه الحياة. فالتلميذ له رسالة علمية حتى يجتاز الامتحان وينجح بعد تعب وكثرة اجتهاد وبعد عثرات قد تصيبه، ولكن وجب عليه أن يكمل المشوار بكل ثقة في النفس، لأن الله لن يتركه وحيدا وهو يسلك هذا الطريق الجميل، طريق العلم. كذلك الأباء والأمهات رسالة عظيمة وهي تربوية بالأساس. واليوم حقيقة أكثر أو أكبر استثمار هو نجاح الآباء والأمهات في تربية نشأ طيب مستقر ومتخلق. العامل، الموظف، الفلاح وكذلك التاجر كلهم لهم أهداف وغايات يسعون لبلوغها مهما كانت الظروف ومهما كانت العراقيل. وأكيد أنبل رسالة نشترك فيها كمسلمين هو العمل على مرضاة الله وطاعته، وهذا هو النجاح والفلاح الحقيقي الذي سيكون حصنا منيعا لنا كمؤمنين، يقوينا يدعمنا ويبين لنا المسار السليم حتى نؤسس لواقع أفضل وحياة فيها مجموعة من الشعارات التي تؤكد أو نحاول تأكيدها وترسيخها وتأصيلها على أرض الواقع، أن الإنسان قادر على الإبداع والتميز وقادر على التفاعل مع جل ما يحدث من حوله، ويحاول دائما أن يطرق أبواب الخير ويكون فعال وناجح في انتقاء منطقي للقدوة خاصة وفيها ثبات على قيم محمودة مهما بلغ به النجاح. وأبرز هذه القيم التي وجب علينا في طريقنا إلى تحقيق النجاح أن نتأسى بها هي التواضع. وما أدراك ما التواضع؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه. وكذلك حب الخير للناس، وأن يحب المؤمن لغيره ما يحبه لنفسه وما يرضاه أيضا لنفسه. نحاول قدر الاستطاعة أن نحرص أن نكون في صف الناجحين وضمن قائمة المفلحين. فالفلاح حقيقة هو مفهوم شمولي يجمع بين صلاح الدنيا وصلاح الدين، وبين نفع الفرد وكذلك نفع الجماعة. قد ينجح الإنسان ولا يكون مفلح، لأن الفلاح أوسع نطاق وأكثر شمول من النجاح، ويعتبر أو يعبر عن الغاية القصوى وسعادة الدارين. فاللهم اجعلنا من الناجحين ومن المفلحين، أمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يوفقكم مستمعينا، وإن شاء الله ربي فرحنا الناس الكل بنجاح وتألق فلذات أكبادنا.
2: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع سرائري، طرا واطلق في المديح لساني.

0: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك. تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
2: أسرار الكتاب، أسرار الكتاب.
3: مرحبا مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا كذلك بفضيلة الشيخ والدكتور جمال الوسلاتي معنا مباشرة من ولاية نابل، وبالتحديد من مدينة قربة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وعطرة، وصباح جميل ومشرق لكم ولكافة القائمين على هذه المنارة العلمية وكافة المستمعين الكرام. شكرا. والمستمعات. جميعا.
3: وفيك بارك شيخ جمال. إذن ننطلق في البحث عن الصورة التي سميت صورة التوحيد أو لقبت بهذا الاسم حتى نتعرف عن أسرار هذه التسمية.
4: نعم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أثق وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بالفعل أستاذ سندس، أجمع العلماء على أن سورة التوحيد هي سورة الإخلاص.
3: نعم.
4: والمشهور في تسميتها على حد قول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره تحرير التنوير رحمه الله، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مجرى من لفظه كما روي عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، تسميتها سورة قل هو الله أحد، وكذلك تسمى سورة التوحيد. فقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة، وروى الإمام أحمد عن أبي مسعود الأنصاري وعن أم كلثوم بنت عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
3: نعم.
4: يعني سميت، لماذا سميت سورة التوحيد سورة الإخلاص؟ لماذا سميت سورة التوحيد؟ في كثير من المصاحف التونسية كذلك، حتى المصاحف التونسية كانت تسمى سورة التوحيد.
3: نعم.
4: لأنها تشمل على إثبات أنه تعالى واحد لا شريك له. وشيخ الإسلام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير، التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، عقد فصلا لأسماء هذه السورة فذكر لها 20 اسما. يعني أذكر البعض منها، بعض من هذه الأسماء التي ذكرها، وكل اسم عنده دليل وحجة. يعني
3: نعم.
4: مثل سورة التوحيد، سورة الإخلاص، سورة النجاة، سورة الولاية، سورة النسبة والمعرفة، سورة الصمد، سورة المانعة، المنفرة والشافية، يعني وغيرها من الأسماء. وكثرة الأسماء دل على عظمة المسمى. يعني لا ترى أني ذكرت مرة، يعني حسب ما أتذكر أن القرآن الكريم، يعني الفيروزابادي يقول أن للقرآن الكريم 100 اسم. يعني هذا دليل على عظمة يعني القرآن الكريم. كذلك سورة التوحيد، هذه سورة الإخلاص، يعني بعد أسامي القرآن الكريم هي أكثر الصور لها أسماء يعني متعددة. سورة التوحيد هي سورة مكية على أغلب الأقوال، عدد آياتها 4 وترتيبها في المصحف 112. سورة التوحيد أكد العديد من العلماء أنها احتوت على اسم الله الأعظم، وليس هذا كلاما فقط، وإنما استنادا إلى الحديث الذي رواه أبو داود.
3: نعم.
4: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، فقال صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني ما شاء الله، يعني اسم الله الأعظم يعني موجود كذلك في هذه السورة، سورة التوحيد. كذلك روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الأوسط بسند صحيح عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. يعني ما شاء الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نستكثر يا رسول الله، أي نكثر من قراءتها لنحصل على الأجر الكبير. فأجابه صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. يعني
3: سبحان الله. يعني وهذه الصورة، يعني هذه الصورة قصيرة وبسيطة جدا، يعني لكل إنسان له أن يحفظ هذه الصورة وينال هذا الأجر الذي ذكرته وفق ما ورد على لسان المفكرين وكذلك السلف الصالح. حقيقة متعة الحديث عن القرآن وأسراره يطول، ولكن قصر الوقت المخصص لهذه الفقرة، يعني الوقت الوقت المسموح به انتهى. شيخ جمال ربي يجزيك كل خير، وإن شاء الله يا رب نواصلوا في بقية الأسرار إن شاء الله الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى، دائما في فقرة أسرار الكتاب معك شيخ جمال الوسلاتي. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، إثر هذا الفاصل سنكون على موعد مباشر مع المختصة في التغذية وفاء حداد.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
5: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
6: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
7: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
8: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: صحتك بالدنيا مع المختصة في التغذية وفاء حداد. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام من جديد، نحيي كذلك وفاء حداد مختصة في التغذية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك. ندخل مباشرة في موضوعنا، ونتصور برشا ناس باش تركز معنا اليوم، خاصة الأولياء اللي يهمهم صحة أطفالهم ديما أكيد، ولكن في فترة الامتحانات يكون عنا تركيز كبير على التغذية السليمة اللي تعاونهم على التركيز في الامتحانات.
3: أيوة، مهم جدا الاهتمام بالتغذية وكيفية الشخص متاع التغذية اللي تلوها التلامذة والطلاب في فترة الامتحانات. الأوبجيكتيف متاعنا شنو خلال فترة الامتحانات، ولا يعني شنو الحاجات أهم الأهداف اللي نحبوا ناخذوا لها عن طريق التغذية، اللي هي أول حاجة الطاقة المستقرة. نعم. معناتها ما يلزمش يكون عنده معناتها يتيح له السكر يطلع، معناتها لازم تكون طاقة مستقرة بتعرف تجيبوها من السكريات. تركيز الذاكرة، هذا كيف نعزو التركيز والذاكرة، تتعب باش نتفاداو الجفاف والديهيدراتاسيون، وكاليتي متاع النوم. هذوما أهم أربع حاجات لازم أي تلميذ أو طالب يهتم بهم برشا برشا.
0: شنو الحاجات اللي تنجم تعاوننا على هذا الكل؟
3: أي أول حاجة فطور الصباح، مهم برشا فطور الصباح. برشا عباد راهو صغيرات يخرجوا من غير فطور الصباح، وهذه حاجة مش باهية.
0: نعم.
3: دونك أول حاجة ماذا بينا فطور الصباح يكون متوازن، بيان فيه مثلا العظمة، نشوف العظمة خاطر فيها الكولين، فيها حامض أميني يعاون برشا على التركيز، معناتها معناتها إفراز هرمونات تعاون على التركيز. خبز كامل باش يجيب لنا الطاقة، معناتها اللي حكينا عليها، معناتها السكريات البطيئة الهضم. الغلة نجمو حتى الشوفان، العباد اللي ما تحبش معناتها مثلا هكا تاكل تنجم شوفان بالغانولا، معناتها بالمكسب بالفريسيك، معناتها الغل الفواكه الجافة. كيف مثلا الأطعمة اللي تعاون على الذاكرة والتركيز، نلقاو كما قلت الفريسيك مهمة برشا، خاصة اللوزة والزوزة، معروف الزوزة على خط فيها الأوميغا 3. نعرفوا كيف الحوت الأزرق خاطر فيه كيما السردينة والتون، كيف لأنه يحتوي على كمية هامة جدا من الأوميغا 3. كيف عندنا الغلة بصفة عامة، شخصو يعني التفاح، كل الشوكولاتة الكحلة مهمة ياسر، شوكولاتة الكحلة لأن فيها المغنيسيوم وتعود على تحسين المزاج، وفيها نسبة عالية من الحديد وباهية برشا. ونساوش الخضار الورقية، الخضرة الخضرة كيف تساهم برشا في معناتها تحسين الذاكرة، ومهمة برشا للمخ وكل
0: الماء وفاء.
3: أي
0: بالنسبة للماء،
3: أي الماء مهم برشا، بنشرب الماء بانتظام عن تالة، خطر قلة الماء معناتها تخلي فم وجعة الرأس، فما تعب، فما ضعف في التركيز، معناتها مهم برشا برشا راهو شرب الماء. دونك ديما لازم تبوس الماء بجنب تلميذ، ولا بجنب تيكسوا وقتازيا، وألا فتار، وألا بش ما ينساش شرب الماء.
0: العصائر اللي تتخدم في الدار عندها فاعلية في فترة الامتحانات بالنسبة لصحة صغارنا ولا؟
3: العصائر الطازجة، الغلة المحشية الطازجة باهية برشا، لأنه فيها برشا فيتامينات، فيها مضادات أكسيدونك، باهية من العصائر المعلبة بطبيعة، لأنه تساهم في عدم نظام استقرار السكر في الدم، ما يتجم حتى تسبب في هبوط السكر متاعه في الدم. أما العصائر اللي معمولة في الدار يعني غلة محشية مثالش، معطي نجم ياخو على روحه، بالعكس حاجة باهية.
0: وإحنا نتحدث على الأغذية وفاء، سمحني، الرياضة في فترة الامتحانات، لأنه برشا صغيرات في سير الأيام يتدربوا أمورهم واضحة، ولكن نجيو لفترة الامتحانات نقصوا عليهم النوادي.
3: أي صحيح، لأنه بتدخ ضغط الوقت، عاد ما بديش ما وقت كافي معناتها مع ليزيتود وكل. مهم راهو الرياضة باهية برشا، على خاطر ديجا تخلي يعني صغير يفرهد شوية. يعني باهي معناتها بالساعة، معناتها مهم، ولكن ساعات نقول ساعات الوقت النوم، نركز على النوم، لأنه النوم يعاوننا برشا باش نخزنوا كل المعلومات هذوكم.
0: النوم بكري والقيام إن شاء الله يكون بكري زادة، لأنه في البكوري بركة، وإن شاء الله يا ربي وفق تلامذتنا، وإن شاء الله الناس الكل يكون لهم حافز باش تكون البداية اليوم نمشيه في طريق الأغذية الصحية اللي ترجع لنا بالمنفعة اليوم وغدوة وبعده، وإن شاء الله بالصحة والعافية للجميع. شكرا ليك وفاء حداد، في أمان الله.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
4: إشهار. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة، أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
4: إشهار.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: مرحبا بكم مستمعين مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستهل لقانا في هذا الجزء للحديث عن موضوع الساعة الحقيقة، لأنه اختلطت المواقف وتنوعت المفاهيم بخصوص القيم، لأنه كل واحد كيفاش يرى قيمة الإنسان في حد ذاته. فما اللي يراها على أساس المال، النسب، العائلة، المستوى العلمي أو المستوى المهني، وهنا يعني من هذا أو على هذا الأساس اخترنا أنه اليوم نحاول نحدد المفهوم الأصلي، شنو رأي الدين في هذا، وكذلك رأي علم النفس. مهم أنه تتنوع الآراء وفي الأخير نصل إلى هدف أو غاية نبيلة ترتقي بكل فرد. في موضوعنا اليوم معنا كالعادة شيخنا مروان الفرشيشي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على سلامتك شيخ.
2: الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يسلمك ويعافيك ويعافي جميع المسلمين، وربي إن شاء الله يجعلها حصة طيبة مباركة علينا وعلى كل المسلمين، وربي إن شاء الله يحفظ بلادنا ويحفظ جميع بلاد الإسلام والمسلمين، وربي ينجح صغيراتنا ويفهمنا ويعلمنا ويراجع بينا إلى صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: طيب ندخل مباشرة في صلب الموضوع من غير مقدمات شيخ، أين تكمن قيمة الإنسان؟
2: هو لابد أن نطرح سؤالا قبل أن نجيب على سؤالك. اليوم يعني ما يعيشه المجتمع، من أين يستمد الإنسان حقيقته أو قوته؟ فتجد أن البعض ربما يستمد قوته وحقيقته وجاهه وكل شيء من الأنساب أو من الأحساب،
1: من العائلة أيضا،
2: البعض من العائلة، البعض من الأموال، من كثرة الأموال، الآخر من الجاه والسلطان، الآخر من يعني من كل الأمور
1: المادية
2: التي هي في الأصل قشور
1: زائلة.
2: زائلة، أحسنتي، وهي كلها أفعال جاهلية.
1: نعم.
2: جاء الإسلام حتى يعني
1: يبين لنا الحقيقة،
2: حتى ينبذ كل هذه الأفعال والأقوال والأحوال التي كانت في الجاهلية تعظم.
1: نعم.
2: ولم يكن هناك أحد في الجاهلية يقول أن هذا التفاخر أو هذه القيمة ليست قيمة حقيقية. وجاء الإسلام حتى يعني يجتثها من جذورها، وحتى يلغي جميع هذه الصور. لماذا؟ حتى يبين أن التفاخر بالآباء والتفاخر بالأنساب والتفاخر بالأموال هذا يورث الأحقاد ويورث.
1: نعم.
2: المشاكل،
1: فيه مضرة وخطر،
2: فيه خطر على المجتمعات. وأيضا هذا لأن الإنسان لا دخل له فيه، أنت لم تختر والديك، أنت لم تختر أرضك التي ولدت فيها، لم تختر انتماءك لدولة معينة أو لقبيلة أو لشعار معين، أنت لم تختر أن تكون غنيا أو فقيرا، أنت لم تختر أن تكون صاحب لهجة عربية أو أعجمية أو غيرها. هذه الأمور كلها أنت لا دخل لك فيها، فلا يمكن أن تكون قيمتك هناك. قيمتك ليس لا في نسبك ولا في حسبك ولا في مالك ولا في جاهك ولا في سلطانك.

0: إنما القيمة الحقيقية.
1: يعني نفهم من كلامك أنه هناك إلغاء كلي لهذه الماديات، لهذه الـ الأشياء اللي يعتبرها الأغلبية الساحقة أولوية، وهي اللي تبين قيمته، وهي اللي يكتسب منها قيمته وقوته في الحياة.
0: لأنه الإسلام جاء حتى يلغي جميع هذه الأمور، جميع هذه الطبقية المقيتة، هذه الطبقية التي تفرق ولا توحد، هذه الطبقية التي ما أنزل الله بها من سلطان. سنبين ذلك بالقرآن بالحديث وبالسنة بالحديث
1: وبالقرآن. تعرف أنه فيها انعكاس سلبي من ناحية أخرى باش تأثر على فاعلية ونجاعة العمل بالنسبة للإنسان اللي يحاول قدر المستطاع وأنه يسعى إلى التقدم التطور.
0: هذا لا ننبذه. هذا لا ننبذه، يعني لا، حتى لا يفهم، أحسنتي، حتى لا يفهم الكلام أننا ضد الماديات وضد ما، لا لا لا، نحن نتحدث عن الأمر الحقيقي الذي يبني عليه الإنسان نفسه. لا يمكن أن تبني نفسك على صور زائلة. الجمال يأتي ويذهب، العرق أنت لم تختره، المال اليوم لديك مال وغدا ليس لديك مال، والعكس بالعكس، القوة أنت اليوم قوي وغدا ضعيف، الحسب والنسب يمكن أن يذهب في لحظة وفي ثانية. كل هذه الأمور ليست ركنا وثيقا تبني عليه حقيقتك. لا يمكن أن تتحرك في هذه الأرض وأن تبني هذه الأرض وتتحرك وأنت تتفاخر بنسبك وجاهك وسلطانك. هذه كلها أفعال جاهلية قد ذمها الإسلام وقد حاربها الإسلام. جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.
1: نعم.
0: جاء الإسلام حتى يبين أن هذه الأمور يمكن أن تكون لك، يعني تكون ثانوية، فالمال قوام الأعمال. يمكن أن يكون أنت يا حبذا أن تكون ذا نسب صحيح وذا أهل صحيح وذا يعني جاه وذا سلطان وذا مال وذا وذا. نعم. هذا كله يمكن. نعم المال عند العبد الصالح، لم يقل المال كله، لا، نعم المال الصحيح والمال الحقيقي،
1: لأنه سيحسن استغلاله أحسن. واستثماره.
0: فكل هذه الأمور إذا تسيء استعمالها كما يستعملها اليوم، اليوم تسمع ناس ربما مفكرين وغيره واجتماعيين يقول لك نبحث عن أصحاب العرق النقي. أي عرق النقي؟ أي عرق النقي؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. من أين خلقك؟ خلقك من تراب، فلا يمكن أن يكون التراب يتفاخر على تراب. لا تمشي في الأرض مرحا حتى لا تغيظ الناس وحتى لا تؤذي الناس. فلذلك جاء الإسلام حتى يحارب هذه الصور الزائلة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. جاء الإسلام حتى يحارب هذه المظاهر التي
1: الزائلة
0: التي بنت عليها الجاهلية قوتها. قوة الجاهلية كانت في هذا،
1: وانتشرت وتأثرنا بها إلى
0: وفرقت المجتمعات ودخلت في صيغة أنه أصبح هناك دائماً بغضاء ونميمة بين الناس،
1: وهي مقياس للعلاقات، لنجاح أو فشل العلاقات. هذا واقع لا يمكن أن نكذبه. شيخ مروان،
0: العرب كانت في السابق كانت لها قيمة حتى لا ننكر ذلك، والجاهلية في عصر الجاهلية كانت للعرب قيمة، ولذلك امتدح الله ذلك فقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الله عز وجل هو الذي امتنع على أهل قريش وأهل الحجاز وأهل الجزيرة العربية أن جعل لهم رحلتين حتى يأكلوا ويشربوا وحتى ينعموا بالأمن والأمان. هذه خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا جعل من الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيه نصيب.
1: نعم.
0: ثم جاء الإسلام.
1: نعم.
0: لما جاء الإسلام جاء فعل قيمة العرب، حارب جميع الأمور التي كانت في الجاهلية تفرق، وكانت في الجاهلية يعني كانوا يقتلون البنت، وكانوا يعني يزنون بالمحارم، وكانوا يصنعون ما يصنعون. فجاء الإسلام فحارب كل هذا.
1: نعم.
0: لماذا؟ من أجل أن يسود في المجتمع الأمن ومن أجل عمارة الأرض. قال الله تعالى، وهذه الآية أظن أنها تلخص الموضوع كله، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
1: أتقاكم.
0: الخطاب بدأ بأيها الناس، لم يقل يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها المسلمون، إنما قال يا أيها الناس، لأن القضية هي قضية بشرية وليست قضية أمة بعينها.
1: نعم.
0: فقال يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا خلق الله لا يمكن لك أن تتدخل فيه، وخلقناكم من ذكر وأنثى تنتمون إلى نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.
1: نعم.
0: ومن تراب. ثم قال وجعلناكم شعوبا وقبائل، هنا جعل من الله عز وجل خلق ثم جعل.
1: نعم.
0: فالجعل هنا لا يمكن أن تتفخر به، قلش أنا من البلد الفلاني وأنت من، لا، هذا هذه لم تختارها أنت،
1: من الله.
0: أنت لم تختار أبويك أصلا. نعم. أنت لم تختار أين تولد، لم تختار نفسك ذكرا أو أنثى، إنما هذا كله جعل من الله عز وجل واصطفاء من الله عز وجل وخلق من الله عز وجل. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
1: نعم. شيخ مروان، أكيد احنا بإذن الله باش نواصلوا في تفصيل هذا الموضوع أكثر وأكثر من خلال مقارنة بين ما يحدث في وقعنا وما هو موجود في أصلنا في إسلامنا. بعد هذا الفاصل باش تكون موجودة معنا كذلك الأستاذة المختصة في علم النفس كوثر بن خلف بن غانم.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: المرجعية الدينية في موضوعنا وفي تحديد قيمة الإنسان واضحة وجلية، وكان بينها فضيلة الشيخ مروان الفرشيشي طبعا في تجنب واضح لكل الأمور الزائلة والمؤقتة بما فيها النسب والمال وكذلك العائلة. نحب نشوفوا مع بعضنا رأي علم النفس في تحديد القيمة مع الأستاذة كوثر بن خلف بن غانم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الأنوار مدام كوثر.
2: صباح الورد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وعلى سلامتك شيخ مروان.
3: الله يبارك لك، ربي يعزك إن شاء الله.
1: طيب، شنو يقول علم النفس في تحديد القيمة؟ لأن المرجعية الدينية كما قلنا واضحة وضوح الشمس. احنا حكينا بعجالة، ولكن أكيد مع شيخ مروان باش نزيدوا نتعمق أكثر في صلب موضوعنا مدام كوثر.
2: نعم والله مدام صندس، أنت وقتنا اقترحت علي الموضوع، معناها جاني تساؤل بيني وبين نفسي علش نحكي في موضوع كيف هكا اللي ظاهرين هو بديهي.
1: ايه،
2: لكن معناها الأصل في الشيء، احنا كل إنسان عارف الأولويات متاعه وعارف المرجعيات متاعه، ولكن في واقع مش هذا اللي قاعد يصير سواء على مستوى الأفراد.
1: نعم.
2: وإلا على مستوى المجموعة.
1: أعطيك الصحة بالضبط.
2: نعم، إذا كان ناخذ الأفراد نقولوا أنه التوازن النفسي مربوط بمدى تحقيق الإنسان للأولويات متاعه للأهداف اللي رسمها. نقول هنا مهم أن يكون الانرجي اللي عنا والطاقه اللي عنا نحطوها ونصرفوها بطريقه بناءه وصحيحه.
1: نعم،
2: هذا من ناحيه، خاصه انه الانسان معناها الطاقه نتاعو ماهيش ينفيني، معناها عنا طاقه محدده يلزم الطاقه هذه نحطوها في الاولويات والثوابت نتاعنا، الى درجه ان الى درجه انه نعتبر الى درجه انه ثم ما يعبر عليه مثلا بالاحتراق النفسي البرن اوت، هو انه الانسان يحط، جينا نحكيه في البرن اوت في الجانب البروفيسيونيل معناها المهني، وبعدين ولينا نحكيه عليه في الجانب الدراسي، وبعدين ولينا نحكيه عليه حتى في الجانب نتاع الاسري، معناها ليبيزمون بارونتال اللي هي معناها اعراض تشبه للديبرسيون. وقتاش؟ وقت اللي الانسان يتحط في صفه معناها متواصله في ادوار واهداف اللي ماهيش في المتناول نتاعو. فهمت؟ وده سمحني معناها بين دفرين، وقت اللي تبدأ الألم متفرقة، مرة يدي توجع، مرة ظهري، مرة فهمت، والألم تمشي وتجي، فراه وقتها معناها ألم متفرقة ومتغيرة، وقتها يلزمنا نسألو شنو اللي وراء هذاك الكل.
1: واضح. أهم النصائح والمبادئ العامة لتحديد الأولويات في هذا الموضوع مدام كوثر؟
2: شوف، احنا اذا كنا ناخذوا راهو فما نظريات في علم النفس ونظريات كبيره ودروس، وحتى كان تدخل في الانترنت وتلقاها كيفاش تحدد الاولويات نتاعك، كيفاش تبوب الاولويات هذه. ولكن هنا فما تاج، هو انه في هذه كلها مصادر نتاعها جلها في العاده في الغرب، لكن الغرب اثبت الافلاس نتاعه، حتى الغرب غارق الوحدانية والفردانية المتوحدة. أنا الحقيقة اعتقادي أنه البلدان الإسلامية والعربية المدخل اللي نجموا يدخلوا به بهدم المجتمعات متاعنا هي الفردانية. خاطر كي يبدأ الإنسان خارج عن المجموعة وقت نجم تعمل به أنت كما تحب.
1: صحيح.
2: فهمت؟ ولذا من جملة من أهم أعتقد أنه فما زول مبادئ يلزم الإنسان يراعيها. الحاجة الأولى في تحديد الأولويات متاعه، الحاجة الأولى هو الاجتماع أنه ما يخش على اليسار متاع المجموعة، وهذا تنفصله بعد شوية. والمبدأ الثاني السمح هي الوسطية، الدين متاعنا وسطية، لا إفراط ولا تفريط. نعم.
1: هذا هو قديش مهم كلامك وقديش بالحق يوضح لنا الرؤية، يخلينا نقف عند بعض الثغرات في مستوى تفكيرنا، في مستوى أولوياتنا، في مستوى تأثير الآخر فينا وتأثير التيارات خاصة الغربية في معترك الحياة الخاص بالمسلم. وانت أكدت على أنه الضرب الحقيقي هو للفرد، ثم نمشي بشوية بشوية باش نضروا بالمجموعة وبالمجتمعات. نعم. ككل.
2: نعم تفضل.
1: نعم تفضل.
2: إذا كان توا نحب نحكيو على كيفاش أي إنسان يختار المبادئ نتاعو، الأهداف ولا المبادئ المرجعية نتاعو. نقولوا إحنا نجم نخرجوا نصائح عامة الإطار العام، وبعد كل حد يعوم بحره كما نقولوا بلغتنا العامية. المبدأ الأول يلزم تحديدها بصفة ذاتية، مش بمرجعية نتاع المجموعة. مش معناها لهنا باش خاطر ظاهرين فما تضارب، تضارب في الفكرة معناها. نقصد بهذا هو أنه إذا كان يجيني ولدي مثلا يقول أصحابي الكل عندهم آيفون وأنا ما عنديش، وقت يولي المرجعية الآخر مش أنا، خاطر أنا عندي أخلاقي وعندي مبادئي وعندي معناها الأهداف نتاعي وعندي قدراتي وعندي الإطار اللي أنا نتحرك فيه. ولذا ما يلزمش يكون نغذر لغيري ونحدد المبادئ نتاعي. دونك الحاجه الاولى المبدا الاولاني اني انا الراعي معناها بيتي والراعي الخصوصيات نتاع التفكير نتاعي. الحاجه الثانيه يلزم فما معناها توازن ووسطيه في تحديد الاهداف نتاعنا. بين شنو مثلا بين معناها اني نسمع روحي انا كفرد ونسمع الواجبات نتاعي والمبادئ نتاعي في وسط المجموعه. نعطي مثال صغير هنا، وهذا مثال ديما يتعاود. الامهات ربي فضلهم تلقاها ديما تغلب المجموعه عليها هي، الله يبارك لهم، ولكن راهو الساس يبقى في هذا الكل الذخيره هي الام. خاطر اذا كان هي معناها اسم عليها تيح، راهو المجموعة الكل اللي هي العائلة كاملت وراهم. ولذا ما يلزمش ننساو الجانب هذا متاع معناها حاجياتنا سامحني قاعدين يكلموا فيا، ما يلزمش ننساو الاحتياجات متاعنا ونغلبوا الاحتياجات متاع المجموعة على حسابنا احنا.
1: نعم.
2: الجانب الآخر اللي
1: الثالث. ملزمش
2: الثالث اللي ما يلزمش معناها ننسوه هو أنه الإنسان في سمحني مدى
1: واضح. مدام كوثر أكدت على زوز نقاط مهمين، تمنينا باش نكملوا معاها المشوار ونزيدوا نبينوا الرؤية أكثر بالنسبة للسادة المستمعين. أكدت على معطى أول، ضرورة مراعاة الذاتية والخصوصية حتى لا ينساق الإنسان مباشرة فيما تعيشه المجموعة، لأنه في بعض الأحيان تأثير المجموعة يكون ساحق خاصة في مستوى هذه المبادئ والقيم. أكدت في معطى ثاني على أهمية التوازن والوسطية والاعتدال، وهذا شعار موجود في ديننا ومرجعيتنا الدينية تأكد على هذا. قديش مهم كلامها وقديش فما تشابه إلى حد ما بين ما يؤكده علم النفس وبين ما يضبطه أو ما تضبطه المرجعية الإسلامية إلى حد ما. شيخ مروان،
3: شوف الفطرة السليمة تجتمع.
1: نعم.
3: على الحق، يعني وقت نجي ونعالج أي مسألة من منظور فطرة سليمة من غير تعقيد سنجد أن الإسلام
1: كان سباق أكيد في كل،
3: وسنجد أن من يريد الحق سيصل إلى الإسلام.
1: نعم.
3: وبالتالي خير الناس أنفعهم للناس. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا على التفريط ونهانا أيضا على الإفراط، وديننا دين وسطية. الإسلام جاء حتى يتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
3: الإسلام جاء
1: للشدة شيخ،
3: الإسلام جاء لا تكونوا إمعة إذا أحسن الناس وأحسنتم وإذا أساء الناس وأساءتم.
1: بالضبط.
3: الإسلام جاء قال لخير الخلق اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فجاء الإسلام حتى يعالج هذه الأمور وهذه العلل وهذه التشوهات التي طرأت في البشرية. فجاء الإسلام فعالج بماذا؟ بالقرآن وبالسنة. نعم. وبالدين.
1: بالفعل شيخ مروان، هي تشوهات حقيقية فتكت وأضرت بهذه الأولويات. أكيد مستمعينا الكرام باش يكون عنا رؤية أخرى، رؤية استشرافية بإذن الله تعالى، حتى نحدد المفاهيم، حتى تكون عنا رؤية معمقة لهذه القيمة اللي تخلي الإنسان دائما في مرتبة عليا، لأنه مكرم، لأنه ربي جعله في الأرض هذه باش يكون خليفة، ومش أي خليفة. باش نرجع إن شاء الله بإذن الله لموضوعنا بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. من القلب إلى القلب. إشهار.
4: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج، عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
5: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: حبك، فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرا. زحفنا به نغزو القلوب، سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا، فلا تهدم دارا ولا تطعم غدرا ولا تقطع زرعا ولا تسلب فتى ولا تقتل شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به. وأعجب ما فيه سماحته حسرا، فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى. بنى دولة فوق الحصير مهيبة، فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما الوحي والإسراء فيه خصاصة، فسبحان من أوحى وسبحان من أسرى.
1: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: كلمات من نور جاءت على لسان فضيلة الشيخ والأستاذ هشام الصدقاوي اللي نحييه، وهو فيها أكثر من معطى، فيها عبرة، فيها حكمة، أنه رسولنا صلى الله عليه وسلم رغم ما كان يحظى به من قيمة عند الله سبحانه وتعالى إلا أنه كان متواضعا وحبيب الكل. شيخ مروان، ننطلق مباشرة ويكون يعني تأطير العام لموضوعنا هذا، هذه الخاطرة اللي استمعنا لها، وكأنه فيها تنبيه لعامة الناس أنه القيمة الحقيقية للإنسان في علاقته بالله سبحانه وتعالى.
3: نعم، لأن الله عز وجل كما قلنا وختمنا المداخلة الأولى، إن أكرمكم عند الله
2: أتقاكم. نعم.
3: التقوى هي أن تجعل هذه النفس سليمة من كل الآثام، من كل الأخطاء، ومن كل الجوارح، ومن كل عقد الجاهلية المقيتة، دعوها إنها منتنة، ومن كل الكبر، ومن كل الظلم، ومن كل البغي، ومن كل العدوان. تجعل نفسك نفسا سليمة. نعم. ذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم
2: للناس.
3: والنفع إن لم يكن ماديا أو معنويا فعليك أن لا تؤذيهم. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سئل أي الإيمان خير، قال أن تنفق، ثم قال، فقال له أحد الصحابة هذا الرجل، قال: فإن لم يكن عييا، يعني ليس له شيء، قال: فليكف أذاه عن الناس. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هذا الإسلام ما جاء حتى يعلي طبقة على طبقة.
2: نعم.
3: إنما جاء حتى يجمع الناس على كلمة سواء، وحتى يعود بالناس إلى الفطرة السليمة التي تنفعهم ولا تضرهم،
2: فطرة الإيمان. وأكيد الميزان الصحيح والمحك الحقيقي لبيان قدر العبد ومكانته عند الله وإيمانه.
3: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ فقال الصحابة: هذا غني من أغنياء القوم، شريف من شرفاء القوم، حري إن خطب أن يوافق على خطبته، وحري إن شفع أن يشفع، وحري إن قال أن يسمع له.
2: نعم.
3: فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم دخل رجل آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ فقال: هذا فقير من فقراء المسلمين، حري إن خطب أن لا يوافق على خطبته، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع له. فقال: لهذا، أشار إلى الرجل الثاني
2: الفقير،
3: لهذا عند الله خير من ملء الأرض من هذا.
2: سبحان الله،
3: هذا ميزان الله الحقيقي.
2: نعم.
3: ولطف النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وهو زاهر بن حرام ذات يوم فقال له: يا زاهر، يعني قال يلاطفه، قال للصحابة: قال من يشتري مني هذا العبد؟ فيرد عليه زاهر قائلا: يا رسول الله، أنا كاسد، لن يشتري أحد، لن يشتريني أحد منك، أي لا أحد لي، يعني لا أستطيع أن أنفع، إني عبد كاسد، عبد ما عندي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم ضحك ثم قال له: ولكنك عند الله غال. الميزان الحقيقي هو قيمتك عند ربك. الميزان الحقيقي هو كيف تصل إلى رضا الرحمن سبحانه وتعالى. الميزان الحقيقي كيف يعني تأخذ بيديك إلى الله ليس إلى الناس، لأنه إرضاء الناس غاية لا تدرك.
2: وهل من اليسير بلوغ هذه المرحلة حتى نحظى بهذه القيمة عند الله سبحانه وتعالى؟
3: لابد أن تمر بمرحلة التخلي ثم التحلي.
2: بمعنى شيخ؟
3: أن تتخلى عما بين يديك، لأن الغنى الحقيقي ليس فيما بين يديك من مال.
2: المقصود ليس الحرمان مرة أخرى شيخ، لابد من توضيح هذه المصطلحات.
3: دائما نريد أن نخرج بما ينفع الناس.
2: نعم.
3: من يريد أن يفهم كلامنا على عكس ما نريده فهذا نقول له إن شاء الله ربي يهديك وربي يفهمك إن شاء الله.
2: نعم.
3: العبرة ليست في أنه إحنا باش نجيو نعيشوا الناس في الحرمان وفي لا لا، لكن واقعنا اليوم أنه كل الخلق يركضون وراء المادة، وراء الصور، وراء الصور الزائلة، وراء يعني المظاهر الزائلة، وراء كل شيء زائل. لأنه الحكمة الحقيقية هو أن تأوي إلى ركن يقين، كما آوى أصحاب الكهف إلى الكهف، هم آووا إلى كهف، لكن أي كهف آووا إليه؟ كهف الله عز وجل. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. آوي إلى رحمة ربك، آوي إلى الله عز وجل، إلجأ إلى ربك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أشد اللحظات ضعفا إلى من آوى؟ آوى إلى الله.
2: إلى الله.
3: لذلك الله عز وجل أمرنا بماذا؟ فاسجد واقترب. أنت السجود في الأرض لكنك قاعد تقترب من الله عز وجل.
2: نعم شيخ مروان، كل ما ذكرته ينفي نفيا مطلق ما يحدث في وقعنا، التعالي بالجاه،
3: التكبر، المال،
2: استغلال المنصب للسيطرة على عامة الناس أو لقضاء بعض الشؤون الخاصة بتعلة أنه أنا المسؤول وأنا النجم نعمل كل شيء ونسير الأمور كما أريد وأشتهي.
3: لكذلك يوزع بالسلطان ما لا يوزع بالقرآن، لكذلك، لكن من غير ظلم.
2: نعم.
3: لكن بالحكمة، لكن أن تنفع. رب سبحانه وتعالى قلنا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق، قال له: لإن كنت فظا غليظ القلب فظوا من حولك. يعني لابد لكل مسلم أن يكون صدره مفتوح للناس، لابد الجاه تستعمله من أجل الخلق ومن أجل إرضاء الله، أن تستعمل المال من أجل أن يرضى الله عنك، أن تستعمل القوة من أجل إصلاح في الأرض، فأعينوني بقوة.
2: نعم.
3: شوف يعني ذي القرنين، شوف كل القصص والأمثال التي ذكرت في القرآن وذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من أعطاه الله نعمة من النعم، هو الله عز وجل لن يحاسبك على النعمة في حد ذاتها، لكن سيحاسبك على ما صنعت بالنعمة،
2: بهذه النعمة. نعم. أنت ذكرتني بحديث سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول فيه: يؤتى بالرجل يوم القيامة السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذه القوة وهذه الجبروت يعني اللي عبر بها الإنسان على تجاوز كل القوانين، في المقابل هذا لا يسوى يعني جناح بعوضة عند الله.
3: وفي المقابل نظر إلى ساقي عبد الله بن مسعود، فكان الصحابة يضحكون
2: ويستهزئون منها،
3: فقال: لا، هي في الميزان أثقل من جبل أحد. فالشاهد ماذا؟ الميزان الحقيقي ليس ميزان الجاه والسلطان، إنما الميزان الحقيقي هو كيف تنجح عند ربك.
2: نعم.
3: كيف يرضى عنك الله، كيف تكون مسلم نافع لا تضر، إنما تنفع؟ كيف يمكن أن تنفع البشرية؟ كيف يمكن أن تغير واقع الناس للخير وللصلاح
2: إن شاء الله
3: وللفلاح يا رب؟
2: جزاك الله كل خير. فاصل ونتواصل مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: اليوم من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صبحي بن أحمد. صباح النور.
2: صباح الخير أختي ساندس، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بضاعة زيتونة.
1: بارك الله فيك. إذن انخفاض في مستوى درجات الحرارة، كذلك رياح، وهل التقلبات المفاجئة في الطقس اليوم هل ستتواصل أم سنعود إلى درجات حرارة أخرى في قادم الأيام صبحي؟
2: نعم، وهو كذلك هو صحيح، صدمة تغيير في حالة الطقس بداية من يوم الأمس عشناه.
1: نعم.
2: بطبيعة الحال يرجع إلى وصول معناتها منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا محمل بكتل هوائية باردة نوعا ما. التيارات كانت في أغلبها شمالية غربية.
1: نعم.
2: معناتها بمناطق الشمال قوية شوية. البارح في العشية تكونت سحب رعدية وشملت تقريبا بالأساس أكثر مناطق ساحلية، معناتها جهة الساحل، جهة المنستير كانت أعلى كمية إلى حد هذه، معناتها الآن معناتها القائمة الأولية سجلنا 10 مليمترات في جهة معتمر، ببقالطة 5، صيادة 5 كذلك، وكذلك ببملة، بطولبة كانت الأمطار حاضرة بالمهدية أمطار ضعيفة، كذلك بقفصة، سيدي بوزيد، القيروان، جهة الكاف كانت الأمطار كذلك تقريبا هذم الكل ما بين 1 و5 مليمترات، ولاية باجة 7، تونس الكبرى كانت في حدود مليمتر 1 و2 معناتها بأغلب المناطق، نابل كذلك 4 مليمترات، بنزرت 4. الحمد لله عموما كانت الأمطار ما كانتش بكميات كبيرة نظرا لطبيعة القلية الرعدية اللي كانت ضعيفة. اليوم نجم نقوله معناتها العشية تبدأ ترجع تتكون مرة أخرى سحب رعدية تشمل المناطق الغربية للوسط وكذلك الشمال، ثم تشمل المناطق الشرقية آخر معناتها النهار أثناء الليل وغدوة في الصباح. غدوة في الصباح نجم نقوله نجم نستيقظ على إيقاع الأمطار وحتى ظهور خلايا رعدية حتى بمناطق الشمال بما في ذلك تونس الكبرى. درجات الحرارة انخفضت بالبداية، يوم الأمس سجلنا 29 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، في حين اليوم سجلوا 22، هناك انخفاض تقريبا بفارق 7 درجات وأقل يعتبر معناتها من المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر ماي. غدوة كذلك تواصل الانخفاض، توصل حتى معناتها في الصباح الباكر 11 درجة 12 بمرتفعات الغربية للشمال، ردوا بينا معناتها من ناحية الملابس مازالت باردة شوية في الصباح، ثم معناتها تبقى الوضعية الجوية ملائمة لنزول أمطار كذلك بمناطق الجنوب الغربي، بمناطق حتى وصولا إلى جهة الشرقية جنوب الشرقي وكذلك جهة صفاقس ثم جهة الساحل غدوة في الصباح في الفترة الصباحية. هناك إعلام برياح قوية سار المفعول لغاية يوم الغد يشمل تقريبا كافة المجالات البحرية، البحر هائج إلى معناتها مضطرب شديد الاضطراب إلى محليا هائج، ردوا بينا بالنسبة للبحارة، وتبدأ تتحسن إن شاء الله الوضعية الجوية تدريجيا معناتها بداية من هذا الاثنين ونرجع وندخل في منطقة الاستقرار وارتفاع تدريجي في درجة الحرارة ونعيش أجواء ربيعية إن شاء الله الأسبوع القادم
1: إن شاء الله. نختم بأوقات صلاة
2: لبقية هذا اليوم السبت 16 ماي 2026، الموافق ل 29 ذو القعدة 1447 هجري. إن شاء الله صلاة الظهر ستكون في حدود الساعة منتصف النهار و23 دقيقة، صلاة العصر في تمام الساعة 4 مساء و5 دقائق، صلاة المغرب في حدود الساعة 7 و23 دقيقة، صلاة العشاء في حدود الساعة 9 و5 دقائق، صلاة الصبح اليوم الغد إن شاء الله في حدود الساعة 3 صباحا و26 دقيقة، غروب الشمس اليوم 7 و21 دقيقة، وشروقها اليوم الغد في تمام الساعة 5 صباحا و10 دقائق.
1: شكرا لك صبحي بن أحمد، بارك الله فيك ونهار جزيل في أمان الله. مستمعينا الكرام فاصل ونتواصل معا ومع فضيلة الشيخ مروان الفرشيشي في تحديد قيمة الإنسان الأصلية.
3: إنها الرحلة إلى الله،
4: إنها الرحلة إلى الله، إنها
5: الرحلة إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع، في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله، تساوى الكل،
6: تساوى الكل.
7: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
3: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
5: لبيك أنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: نحييكم من جديد مستمعين ومشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل المشوار في الحديث حول موضوع تحديد القيمة الأصلية للمؤمن، خاصة وأنه اختلطت الأمور والأولويات بالنسبة لأفراد المجتمع، وهذا حقيقة غير وجهات التأثير والتأثر. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. شيخ،
2: نعم،
1: كلمات تختزل موضوعنا حقيقة.
2: هو حتى نفهم ماذا تغير في البشرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم،
1: تغير الكثير
2: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الصحابة الأخيار حتى وصلنا إلى واقعنا اليوم.
1: نعم.
2: الذي تغير أننا أصبحنا يعني نبني الدنيا بالمظاهر، نرى الدنيا بغير ما أرادنا الله أن نراها، نرى الدنيا فقط لا نرى الآخرة، نرى يعني الأمور الزائلة نعظمها ولا نعظم ما أمرنا الله بتعظيمه. وخذ مثالا على ذلك اليوم، هذه الأيام هي أيام إن شاء الله، نسأل الله أن يبارك لنا في هذه الأيام ونجعلنا فيها من الفائزين. تجد تعاملنا مع الشعائر الدينية وكأنها تعامل سوري،
1: تمر علينا مرور الكرام،
2: شريوا علوش حتى نشريوا، شو مشكل شريوا علوش، يمشي يا اخو علوش،
1: ماخذ خاطر في الصغار،
2: ماخذ خاطر في الصغار، ماخذ خاطر في المرأة، في الجار، ها باش يقولوا فلان شري علوش. يعني لا نبحث عن الغاية التي سنها الإسلام في هذا الفعل أو في هذا الأمر، والآخر تجده ربما يضيع هذه الشعيرة بالكلية. تجد بعض الناس يقول لك لا خليه نتصدق والحسل باش نعملها في روحي أنا والتعب و ويخرج لك الآخر من غادي يقول لك لا معنا ثروة حيوانية الآن ونعطلها الشعيرة. كل هذا في الدين. الحج كيف كيف عليه شحنا 25 مليون ولا قديش يا أخي، هذه رحلة مع الله عز وجل.
1: الفقراء أولى بهذه الأموال،
2: هذه رحلة مع الله عز وجل، هذه رحلة مع الله عز وجل. عظموا ما عظمه الله. نعم. ورسوله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: نعم.
2: إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالشاهد وإخواني أننا نعيش في زمن أصبحنا يعني بعيدين عما أمرنا به الإسلام والدين.
1: تعرف شيخ، وفما برشا ناس تتأثر به الكلام هذا، خاصة وقت اللي يكون دارج وينتشر بسرعة البرق على وسائل التواصل الاجتماعي، وانت تعرف مليح تأثير هذه الوسائل على الرأي العام. التأثير هذا يوصل ليبدل أصلا، يغير الوجهة،
2: وهذا الحاصل اليوم. المسلمين بعيدين كل البعد عن ما أمرهم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: بعدنا كل البعد عن جوهر الإسلام.
1: رغم مشائخنا ما شاء الله يعني،
2: نعم،
1: قايمين بدورهم.
2: هناك جهد، هناك جهد، لكن جهد قاعد في هذا الزمن يعني فتن كثيرة، اختلط الحابل بالنابل كثيرا.
1: نعم.
2: الكثير منا الآن أصبح يفتي في الدين بالرأي ليس بالعلم.
1: نعم.
2: الكثير منا يبحث عن يعني المخرجات الفقهية حتى
1: هي الغالبة
2: يعطل
1: في الأمور هذه،
2: لأنه عظمنا المادة، عظمنا الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
1: الأدهى والأمر أنه يلتجئ للقرآن في هذه الأعذار، يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني وكأنه الأضحية تكلف الإنسان أكثر من طاقته.
2: لكن في الصيف يجي يخمم أنه هو بشي صيف في الوتيل الفلاني، والفنان الفلاني مش يحضر له في الوتيل الفلاني وفي المسرح الفلاني، ويخرج ياخذ يلبس ربي يزيد ويلبس الماركات العالمية الفاخرة، ويصنع ما يصنع بالمال الذي هو بين يديه، الذي هو حق، هو من الله ولا بد أن يرجع إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل أعطاه ذاك المال وأعطاه تلكم النعمة حتى يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: وليس أن يبتعد عنه.
1: وحتى نعطي لكل ذي حق حقه، إحنا ما ننفيوش أنه سعر الأضحية هذه السنة
2: هذا لا شك فيه.
1: مرتفع لا شك فيه. حقيقة إلى
2: شوف.
1: يعني درجة تفوق الخيال شيخ.
2: شوف، هي أضحية ستقدمها إلى الله عز وجل.
1: نعم.
2: أنا لا أبرر ولا يعني من يقدر على ذلك.
1: نعم.
2: فهذا الإسلام أمره بذلك الفعل، هي سنة واجبة في حق المستطيع.
1: نعم.
2: وسنة مؤكدة.
1: نعم.
2: في حق كل الخلق، لكن إذا كان أنت ما تقدرش على المال على شراء الأضحية توكل على ربي وما تشريش، ضحى عنك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قادر ما تعطلهاش.
1: واضح شيخ، نستسمحك فقط لي ثواني تمرير فاصل إشاري ثم نواصل.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
3: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة، انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
0: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
0: من القلب، من القلب، من القلب إلى القلب. صباحك أجمل،
4: صباحك أجمل
0: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: لو حبينا نجاوب باختزال شديد على سؤال، ما هو معيار التفاضل بين الناس في مستوى خاصة هذه القيمة، شنو تجاوبنا شيخ مروان؟
2: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا،

0: كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
1: كيف أعرف قيمتي عند الله سبحانه وتعالى؟
0: كلما كنت تعيش لله، كلما كنت على أمر الله، كلما كنت تصنع الخير، كلما كنت عبدا من عباد الله،
1: كلما كنت نافع،
0: كلما كنت نافعا، كلما كنت تريد الخير للناس، كلما كان قلبك سليما من كل بغض وحسد وحقد ورياء وسمعة وكبر وظلم وكل ذلك، هذا دليل على أنك عبد من عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا يوفقه. وفي رواية: استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. كلما كنت سريعا إلى الصلاح، كلما كنت سريعا إلى فعل الخير، كلما كنت سريعا في بذل الخير للناس، كلما كنت عبدا من عباد الله حقا. لأن العبرة، كل العبرة هو أن تجعل هذه الدنيا مسيرا إلى الآخرة، وليست الدنيا مسيرا إلى الفساد وإلى يعني الوقوع في أعراض الناس والوقوع في الفساد، لا، أن تجعل الدنيا مطية إلى الآخرة.
1: قال تعالى في سورة الكهف 105: لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. من هؤلاء شيخ؟
0: كل من ضيع، كل من ابتعد عن طريق الله عز وجل سيرته المستقيم. نسأل الله أن يحفظنا وأن يجعلنا من عباده وأوليائه وأصفيائه، وأن يهدينا إلى سيرته المستقيم. الناس الذين يتباهون بالمناصب وبالجاه وبالمال وبالأنساب، الناس الذين بنوا حياتهم وأمضوا حياتهم وأوقاتهم كلها من أجل الدنيا فقط، لم يروا الله فيها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، لا تقرأ الدنيا باسمك أنت، لا تقرأ الدنيا بما تراه أنت، اقرأها وانظر إليها وتأمل فيها وعش فيها
1: باسم ربك،
0: بما أمرك الله ذلك. عش في الدنيا بما أمرك الله.
1: شيخ تراش، السبب الرئيسي اللي خلانا اليوم نضيع هذه القيمة الحقيقية في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، أنه أولى أولوياتنا مرضات الناس، أنه نبحث على قيمتنا في أعين الآخر.
0: ولذلك قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل عند الناس. الناس يموتون، الناس يتغيرون، الناس اليوم يحبوك ويكرهوك.
1: صحيح.
0: الناس لا تقيم لك
1: حالاتها متقلبة،
0: لا تقيم لك وزنا في الدنيا. وزنك بما أنت، ما يراكش، هو مش يرى فيك، هو يتعامل معك لأنك أنت فرضت روحك، إما بمالك أو بجاهك أو بسلطانك أو بأخلاقك أو بدينك. لكن عندما يتغير فيك ذاك الشيء يتغيرون عليك، لكن الله لا. الأصل أنك لما تخاف من حاجة تهرب منها، لكن لما تخاف من الله تهرع إلى الله عز وجل. ولذلك قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله جميعا إن الله يغفر الذنوب.
1: كيف حال جميعا حياة المؤمن الذي أدرك هذه القيمة الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى؟
0: الأمن والأمان، البذل والعطاء، الراحة، يحييه الله عز وجل حياة طيبة، يجعله الله عز وجل يتقلب من نور إلى نور، ومن نعمة إلى نعمة، ومن عافية إلى عافية، حتى وإن تراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. هذا مثل. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل، ما الفرق بين الإنسان الذي يكون مع الله، يكون لله، يعيش لله، وبين الإنسان الذي يبتعد عن الله عز وجل؟ قال: كمثل الحي والميت. الحي هو الذي يذكر ربه وإن ماتت كل أعضاءه، والميت هو الذي يبتعد عن طريق ربه وإن كانت كل أعضاؤه حية. هو ميت عند الله.
1: إن شاء الله تكون حياتنا مليئة بالذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما يساعدنا.
0: والذكر هنا ليس ذكرا
1: على
0: باللسان فقط، إنما حتى بالأعمال وبالقلب وبالفعل. رأوا لابد أن نغير مفاهيمنا للأشياء. راك تسعى في الأرض، اسعى في الأرض بما ينفعك وينفع الناس وينفعك، ينفعك في دينك. عش في الأرض ينال بالنوايا ما لا ينال بالأفعال. أصنع، تحرك، وجعل نفسك لله، وطيب، واضحك، وأبشر، وبشر الناس، واصنع. هذا كله سينفعك، ستعود. والله في علم النفس اليوم، في علم النفس اليوم يقول لك الإنسان اللي يعطي عنده راحة نفسية كبيرة. أي حاجة يعطيها هكا يعود شيخ عليه، راي تصيبك راحة نفسية.

0: هذا الجسد الذي هو بين يديك يتحرك بأمر الله،
1: نعم،
0: ويصمت بأمر الله. كن مع الله حتى يحفظ عليك هذا الجسد وهذا
1: بالنسبة للذين أخطأوا في حق الله ولم يقدروا حق تقدير هذه القيمة،
0: هذا نقول له أنا الأوان وأنا أولكم وأنا ذلكم الشخص أن نعود إلى الله، أن نذكر الله عز وجل، نعم، أن نستغفر. أنا الأوان أن نعيش من أجل الله. أنا الأوان أن نعود إلى الله. أنا الأوان أن نعرف أن هذه الدنيا عارية، هذا المال عارية مسترجعة، وهذه الدنيا لا تعادل عند الله ولا تعدل عند الله جناح بعوضة،
1: نعم،
0: وأننا ميتون، وأن كل إنسان فينا سيذهب إلى قبره لوحده، سيترك جاهه وماله وأبناءه وعائلته، ثم سيدخل إلى قبر. هارون الرشيد الذي كسب ما كسب، عندما أتته سكرة الموت قال احملوني إلى قبري، فجعل ينظر إلى قبره وينظر إلى السماء، ثم قال اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم عبدا قد زال ملكه. أنت ملكك سيزول، لكن اجعل لك خبيئة عند ربك ينفعك بها في قبرك، ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يجعل قلوبنا قلوبا سليمة. أسأل الله أن يحفظنا ويسترنا ويوفقنا ويعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا. أسأل الله أن يبارك في أبنائنا وأن يهدي أبناءنا ويربي لنا أبناءنا وينجح أبناءنا. أسأل الله وإن لم نكن بين الحجاج ملبين أن يجعلنا من أوليائه وأصفيائه وخيرة خلقه. أسأل الله أن يكرمنا يوم عرفة. أسأل الله أن يوفقنا في هذه الأيام المباركة. أسأل الله أن يصب علينا الخير صبا صبا ولا يجعل عيشنا في الدنيا كدا كدا. أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وأن يحفظ الله الإسلام والمسلمين، وأن ينصر الله إخواننا في فلسطين وفي كل مكان على اليهود الغاصبين، وأن يحفظ الله بلادنا وجميع بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربي يحفظك شيخ مروان الفرشيش إمام خطيب بجامع غزة ولاية باجة. ربي يحفظ جميع المسلمين وجميع المستمعين. شكرا محمد فرجاني، شكرا كريم عتيق، شكرا مرة أخرى شيخ مروان.
0: الله يبارك.
1: في أمان الله، دمتم مستمعين الكرام، نلتقي بإذنه تعالى يوم غد في برنامج نداء من القلب، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
3: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
4: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
5: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.

0: حلقة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 497 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 120 إلى الآية 123 من سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم الماجدي.
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين، ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
2: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
1: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
2: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
1: إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
2: إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
2: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
1: وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
2: وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
1: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
2: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

0: فيكم غلظة.
1: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة.
0: واعلموا أن الله مع المتقين.
1: واعلموا أن الله مع المتقين.
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين.
2: بارك الله فيك، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 23 من متن المقدمة الجزرية، وقد قال فيه المصنف رحمه الله: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. هنا تحدث على حروف الإطباق، وهو أن يتراجع اللسان إلى الخلف في أثناء نطق عدد من حروف طرف اللسان مع تصاعد أقصاه إلى الأعلى، ويتخذ اللسان بذلك شكلا مقعرا يؤدي إلى صدور أصوات مفخمة تختلف جروسها عن أصوات طرف اللسان في حالة بقاء أقصاه منخفضا، وتسمى هذه المجموعة بالأصوات المطبقة، وطبعا تقابلها الأصوات المنفتحة وهي الصفة المضادة لها. بارك الله فيكم مستمعين الأوفياء، وأعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر

إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

0: فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
2: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
0: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
2: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
0: إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
2: إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
0: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
2: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
0: وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
2: وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
0: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
2: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

0: فيكم غلظة.
1: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة.
0: واعلموا أن الله مع المتقين.
1: واعلموا أن الله مع المتقين.
2: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الأمنان.

0: خيرا يفقهه في الدين.
1: تنشئة على القيم.
0: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
1: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
2: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت

وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم

وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك. باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: بهجة اللقاء ومتعة الاستماع.
3: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
4: تعاهد القرآن. تعاهد القرآن. دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
5: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم، المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد باستقبال اتصالاتكم على رقم البرنامج 71 136 ألف، ونسعد كذلك بتفاعلكم على موقع التواصل الاجتماعي، حيث البث الرقمي الذي يؤمنه الأخوان الأخ محمد الفرجاني وأختنا كريمة أعتيك، فتحية لهما في طليعة هذه الحصة. إذن مستمعينا الكرام، قبل استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، ككل أسبوع نواصل حديثنا عن توجيهات تقييدات وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي رحمة الله عليه. وتقييدنا لهذا الأسبوع من الآية 15 من بعد 112 من سورة البقرة، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله الآية. قيد الشيخ الهبطي رحمة الله عليه وقفا عند قوله تعالى: قل قتال فيه كبير، على أن يكون الاستئناف والابتداء من قوله: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذا الوقف الذي قيده رحمة الله عليه هو وقف تام، وينبغي على قارئ القرآن الكريم أن لا يجاوزه، إلى أن يصل الكلام بعضه ببعض، لماذا؟ لأن قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه مبتدأ خبره أكبر عند الله، ولا يستقيم أن يكون من تمام الكلام المعطوف على قوله كبير، أي قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، لأن كما قلنا قوله تعالى وصد مرفوع بالابتداء وما بعده معطوف عليه، وخبر هذه المعطوفات قوله تعالى أكبر عند الله، فلا يوقف على المسجد الحرام، لأن خبر المبتدئ لم يأتي فلا يفصل بينهما بالوقف. والكثير من إخواننا يقرؤون هذه الآية بالوصل هكذا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وهذا في الحقيقة يؤدي إلى فساد في المعنى من عدة أوجه. أولا قوله تعالى وصد عن سبيل الله كما قلنا هو في محل ابتداء، فإذا وصلته بقوله تعالى كبير فيكون المعنى أن القتال في الشهر الحرام كفر، وهذا لم يقل به أحد، لأن المعنى سيصير قل قتال فيه كبير وكفر به، لأنك عطفتها على الجملة التي قبلها، فيكون المعنى قل في قتال في الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وقل صد عن سبيل الله وقل القتال فيه كفر، وما قال أحد من علماء الأمة أن القتال في الشهر الحرام كفر، ولذلك الوصل يفسد المعنى. كذلك من مفاسد الوصل هنا أن يكون وصد عن سبيل الله نسقا على قوله قل قتال، فيكون المعنى قل قتال فيه وصد عن سبيل الله وكفر به كبير، وهذا كما قلنا فاسد، لأن بعده وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وهذا يفسد المعنى. فوقف الشيخ رحمة الله عليه على قوله تعالى كبير هو الوقف التام الجاري على القواعد من جهة، أي قواعد الإعراب، لأنه يجعل وصد وما عطف عليه مبتدأ وخبره أكبر عند الله، ومن ناحية أخرى فإنه يجعل المعنى سليما من جهة ما أفادته الآية، فتقرأ الآية هكذا بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، انتهى الكلام هنا. ثم يبتدأ كلام جديد، مبتدأ وخبر، ما هو هذا المبتدأ؟ هو وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذا هو المبتدأ، أين خبره؟ أكبر عند الله. فقوله تعالى صد عن سبيل الله وما عطف عليه من قوله كفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله، هذا كله معطوف على صد كله في محل ابتداء، أين خبره؟ قوله تعالى أكبر عند الله. فهذا هو المعنى السليم للآية، وليس المعنى بالوصل، أي كبير وصد، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، فهذا كما قلنا يفسد المعنى. فوقف الشيخ رحمة الله عليه وقف تام جار على القواعد التي ذكرناها، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا الكرام، نشرع على بركة الله في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: مرحبا، الاسم الكريم.
7: نجاة سحولي.
6: نجاة سحولي.
7: سحولي مرقب.
6: أي مرقب، نعم. مرحبا بك يا نجاة، تفضلي يعني. على بركة الله.
7: ما تيسر من سورة مريم.
6: نعم، عليه السلام، تفضلي.

0: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
1: يرثني ويرث من آل يعقوب. قفي هنا.
0: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
1: رضيا بالقصر لا بلا زيادة.
0: رضي واجعله

0: يا هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
1: جزاك الله خيرا يا نجاة على هذه التلاوة الجيدة، ما شاء الله أحكامها في الغالب يعني مقبولة. فقط انتبهي إلى ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى، لا ينبغي الوقف على قوله تعالى ولم أكن، ولم أكن، ولو اضطراريا، ولو من باب الاضطرار، إني قلت فيما قلت سابقا في الاضطرار اختيار، حتى في الاضطرار نختار أين نقف. فقولك قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن، كيف ولم أكن؟ لا، هذا يفسد المعنى.
0: لا، النفس
1: هو قطعا مش يكون النفس السبب، ما لا غير هذا، ما فماش سبب آخر. الاختيار في الاضطرار، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، هكا أفضل. كذلك الملاحظة الثانية، قولك ووقفك على فهب، لا نقف على الأفعال. فتقولين وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فهمت يا نجاة هذه الملاحظة الثانية؟ والملاحظة الثالثة هي دقيقة شوية، تتعلق بحرف الباء. الباء عندك ممزوج بالبي، هذه بالفرنسية، ربي بي با بي بي بي بي، لابد من ضم، من يعني جعل الشفتين العليا على السفلى والضغط الجيد حتى لا تخرج ممزوجة بالباء. بخلاف ثلاث ملاحظات هذوما، قراءة جيدة ما شاء الله، ربي يفتح عليك يا أختي نجاة. شكرا جزيلا نجاة من الرقاب، قراءة جيدة ما شاء الله عليها. فقط تأخذ بهذه الملاحظات في الوقف والابتداء، ينبغي للقارئ إذا اضطر أن يقف وقفا اضطراريا أن يختار أين يقف هذا الوقف الاضطراري. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، الاسم الكريم،
2: من معنا؟
1: خديجة. خديجة من أي ولاية يا خديجة؟
2: من ولاية صفاقس.
1: من ولاية صفاقس، يا مرحبا يا خديجة. أي تفضلي اقرأي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

0: نصفه زيدي في في الصلة.
1: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
0: إن ناشئة الليل
1: هي أشد وطأ وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
0: تبتيلا.
1: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما

0: إن لدينا أنكالا
1: إن
0: وجحيما.
1: لدينا أنكالا وجحيما.
0: إن لدينا أنكالا
1: لدينا خديجة، لدينا
0: لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.
1: باه، جزاك الله خيرا يا خديجة.
0: ماما تحب تقرأ.
1: استنى قبل ما استعت، استنى خلينا نمشي مع خديجة نقول لها كلمة الساعة. ما شاء الله عليك يا خديجة، كم عمرك؟
0: 7 سنوات.
1: 7 سنوات، ما شاء الله على هذه التلاوة الجيدة. أحسنتي يا خديجة، قراءة ممتازة ما شاء الله. ربي يفتح عليك ويزيدك توفيقا، وانتبهي إلى الغنن وإلى إثبات ألفات المد إذا كان الحرف ممدودا، لكن عموما قراءة الحقيقة جيدة ما شاء الله عليك يا خديجة. آية يا أم خديجة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله. من معنا؟
2: يفتح عليك. عايش كبارك لك إن شاء الله.
1: أيوة خديجة تفضلي.
2: إن شاء الله من أول سورة الكهف إن شاء الله.
1: تفضلي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الوجه.
1: يا أم خديجة،
0: نعم
1: الجيم خليها عادية، ولم يجعل له شديدة، لكن غير ممزوجة بالدالة.
0: يا الله. ولم يجعل له عوجا.

0: سناء ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
1: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا قفي هنا
0: إن شاء الله كبرت

0: في أسفا.
1: جزاك الله خيرا يا أم خديجة، أحسنتي، قراءة جيدة. انتبهي إلى حرف الجيم يعيشك، ولا تمرريه إلى خديجة هذا النطق.
0: إن شاء الله عندي فيها كشف.
1: يا أم خديجة، يا أم خديجة، لحظة، نعم. نكمل لك الملاحظة. لا تمرري هذا النطق، اسمح اسمح، لا تمرري هذا النطق إلى خديجة يعيشك. حرف الجيم خليه شديد صحيح، لكن غير ممزوج بحرف الدال. هذه الملاحظة الأولى، تدربي عليه، وطريقة التدريب عليه أن تعودي به إلى الجيم الساعة الأصلي هذاك الذي من وسط اللسان مع الحنك الأعلى، ثم بعد ذلك تتدربي على إخراجه يعني شديدا، تغلقي المخرج أكثر ما يمكن، كذلك الوقف على أفواههم. حاول كي تقرأ، الله يبارك فيك، ديما أسمعني كي نعطيك الملاحظة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هنا الوقف كافي. إن يقولون إلا كذبا. واضح يا أم خديجة؟
0: واضح.
1: بارك الله فيك وفي خديجة وفي كل من ساهم في هذا النطق السليم وهذه القراءة الجيدة لك ولخديجة. شكرا لك يا أم خديجة، شكرا جزيلا أم خديجة من صفاقس. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، الاسم الكريم.
2: أختك سنان ولاد الساق.
1: العفو، الاسم سنان هكا؟
2: سنان،
1: ما سمعت الاسم، عفوا. الاسم؟
2: حنان.
1: حنان، عفوا. حنان من ولاية المنستير؟
2: صفاقس.
1: صفاقس، نعم. يلا حنان على بركة الله، تفضلي.
2: نقرأ ما تيسر من سورة آل عمران.
1: نعم تفضلي.
2: الله يبارك فيك
1: وفيكم، بارك الله.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنير بها قلوبنا وتشفي بها همومنا

0: والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي.
1: ينبغي وصل الكلام بعضه ببعض.
0: ما شاء الله ما شاء الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
1: أحسنت.
0: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
1: هذا

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

0: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: آمين.
0: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا حنان على هذه القراءة الجيدة، ما شاء الله. ربي يفتح عليك قراءة جيدة، ربي إن شاء الله يثبتك ويعينك ويقويك إن شاء الله، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لك يا حنان.
0: بعد إذنك ما نجمش نسأل سؤال بعد الحصة إن شاء الله؟
1: أي نعم، مرحبا مرحبا، تفضلي. ربي يبارك فيك أختي حنان، شكرا جزيلا. حنان من صفاقس. إذا اتصال الموالي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
2: كريم من المهدية.
1: كريم
2: من المهدية.
1: من المهدية، مرحبا يا سي كريم. أي سي غادي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر.
1: يا سي كريم، اقتربت الساعة وانشق القمر. ألقى ما القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر.
2: اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر.
1: حكمة بالغة فما تغني النذر.
2: حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون.
1: صلها.
2: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب.
1: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.
2: فدعا ربه أني مغلوب.
1: أني شدد النون.
2: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء.
1: قلقلة. أبا.
2: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا.
1: صلها صلها.
2: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا جزاء.
1: تجري بأعيننا.
2: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها.
1: ولقد تركناها.
2: ولقد تركناها آية.
1: تركناها، أثبت حرف المد.
2: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: جزاك الله خيرا يا سي كريم. شوف سي كريم القراءة متاعك ما شاء الله، حتى عندك الخامة الصوتية ظاهر سامع، والأذن متاعك ما شاء الله تسمع، وقراءة متاعك يعني تجعل المستمع يتناغم معها، قراءة جيدة يعني الطبع لتقرأ به. يبقى فقط بعض الملاحظات الخفيفة. أول ملاحظة هي إثبات حرف المد إذا كان الحرف ممدودا، هذا بتر يتسمى، إذا كان تحذفه يولي ولقد تركناها آية، تركناها آية هذا خطأ، وهذا خطأ كبير في القراءة، ولكن كأنك أسقطت حرفا من القرآن. ولقد تركناها آية، هذا أول ملاحظة ينبغي أن تعتني بها. الباقي بعض الملاحظات الخفيفة، التفخيم والترقيق، هذا يأتي تباعا شيئا فشيئا بكثرة والمداومة على السماع، وأنت عندك أذن جيد الحمد لله، فحاول إن شاء الله تطبق الملاحظات هذه يا سي كريم. باهي، ربي يفتح عليك إن شاء الله ويزيدك توفيقا. كما قلت لك يا سي كريم، ملاحظات معناها تفخيم مع ترقيق، هذا اعتني به. شكرا جزيلا سي كريم من المهدي. إذن اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا،
3: أنا سامية الساحلي من الزهرة.
1: سامية الساحلي من الزهرة، أي نعم. أي أختي سامية،
3: باش نقرأ من سورة البقرة، الحزب الرابع من سورة البقرة.
1: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تولى سعى في الأرض
1: من هذا الذي إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل؟
3: نبدأ من الأولى،
1: أبدأ من المعنى ليكون مستقيم.
3: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
1: أخذته، فخم الخاء.
3: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو

0: فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
1: أحسنت يا سامية، جزاك الله خيرا على هذه التلاوة وهذا السعي وهذا الجهد المبذول في قراءة القرآن الكريم. أحسن الله إليك، ما شاء الله عليك، واصل في الحرص على تعلم القرآن الكريم في العموم قراءة جيدة. خذ شوية ملاحظات إن شاء الله نصلح بها. سعى، حرف العين ديما مرقق، وإذا تولى سعى، لا تقولي سعى، سعى به. العكس، العكس في قوله تعالى ابتغاء، لا هذه زمها التفخيم، ابتغاء مرضات الله، ما تقولش ابتغاء غاء غاء، فخمي أكثر ما يمكن حرف الغي. الملاحظة الثالثة أختي سامية ولك وللسادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، قلناها مرارا وتكرارا، دائما ما يطلب في الوقف من التمام في المعنى يطلب كذلك في الابتداء. يعني إذا ابتدأنا بكلام له تعلق بما قبله فينبغي أن يرجع إلى الموضع الذي يبتدأ فيه المعنى. عندما تقول وإذا تولى سعى في الأرض، السامع، السامع ليستمع إلى تلاوتك، أنت تتوجهين بالكلام إلى من؟ إلى من يستمع إليك. لا يتبين المعنى وإذا تولى سعى في الأرض، كأن هناك كلاما تقدمه، وهو كذلك قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أي وإذا تولى هذا الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. رأيتي كيف أن المعنى أحسن هكذا؟ فهمت يا سامي؟ الله يبارك فيك. والباقي جيد، ربي يفتح عليك ويزيدك حرصا وثباتا.
0: سمحني سيد الشيخ، نوجه تحية كبيرة للحاجة جميلة الشريف، هي اللي حفظتني سورة البقرة،
1: بارك الله فيها وجزاها خيرا، في بو في الزهرة،
0: في رادس،
1: في رادس. أي هي تحية لأختي جميلة،
0: تحية لأخت قمر في فندق جديد قاعدة نمثل معاها في
1: تحية كذلك أخت نقبر، بارك الله فيك يا أختي سامي على هذا الوفاء لمن علمك، شكرا يا سامية، بارك الله فيها سامي، ما شاء الله، يعني فما جهد، فما جهد ظاهر، فما جهد وفما حرص على القراءة السليمة، وختمت هذا الجهد وهذا الحرص بهذا الوفاء. ماذا هذا من شيم يعني الفضلاء، أن دائما الإنسان يتذكر من علمه ومن كان حتى سببا في تعليمه، فدائما يذكره بخير، إما بدعوة في ظهر الغيب أو بتحية مباشرة، فهذا يدخل على القلب السرور وعلى الصدر الانشراح، وهذا دأب أئمتنا ومشايخنا وطلابهم معهم. نعم، اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، شرعت في القراءة قبل. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: من معنا؟
2: أنس.
1: أنس من أي ولاية يا أنس؟
2: ولاية أريان.
1: من ولاية أريانة، شرعت في القراءة يا أناس. طيب من أي موضع ستقرأ؟
2: سأقرأ ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أيه، على بركة الله، يلا.

0: رسول.
1: عجب يا سي أنس، هكا هكا يا سي أنس. ها
0: عودي.
1: قولي الأنفال لله والرسول مع بعضها.
0: نعم
1: معطوفة معطوفة. قولي الأنفال لله والرسول. نعم
0: قولي الأنفال لله والرسول.

0: وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى
1: زادتهم
0: ربهم
1: إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

بيتك بالحق، وإن فريقا من الذين

0: بارك الله فيك يا أنس، كم عمرك يا أنس؟
1: 8 سنوات.
0: 8 سنوات، ما شاء الله عليك. هذه الآيات وإن كانت غير متلقاة عندك بالسماع، لكن حروفك بسم الله ما شاء الله، وأداؤك ممتاز جيد في هذه السن، فتح الله عليك وزادك توفيقا، واحفظ القرآن يا أنس ما شاء الله عليك، خطر أدائك جيد. نعم سيدي الغالي.
1: أمي تحبك.
0: أي خنكمل معاك الساعة توا، توا نعطيو كلمات لك أنت مشجعة في يوم من الأيام تولي عالم كبير يا سي أنس، وتتذكر الكلمات هذه هكا ولا لا؟ هكا ولا يا سي أنس؟ أي ملا أداء ولدي ما شاء الله عليك ممتاز، واصل في تلقي القرآن، وانتبه عيش ولدي، لا تتلقى القرآن من المصحف مباشرة، إنما تلقاه عمن يقرئك إياه، وهو السماع المباشر من الشيخ. فهمت يا أنس عيش ولدي؟ أو من الوالدة متاعك إذا كانت هي كذلك ممن يلقيك هذا القرآن. تفضل يا أم أنس.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: عليكم السلام، بارك الله فيك.
0: عفو، العفو، مرحبا. هاي تفضلي.
2: متى يسر من سورة النبأ.
0: نعم تفضلي. أعوذ

سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا

0: سجاجة.
1: أتمي الغنى ماءً ثجاجة.
0: ماءً سجاجة لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
1: شكرا لك يا أم أنس، قراءة جيدة ما شاء الله، ربي يفتح عليك ويفتح على أنس إن شاء الله ويزيدكم توفيقا
0: بارك الله
1: وسدادا.
0: فيك، بارك
1: وفيكم
0: الله فيك، بارك الله في جهودك.
1: شكرا جزيلا لك يا
0: ربي
1: أم أنس.
0: يجزيك
1: اللهم
0: كل
1: آمين،
0: خير سيدي.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. تحية لأم أنس ولأنس من أريانا. اتصال موالي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا
2: مرحبا بخويا أسامة،
1: يا عيش. الاسم الكريم
2: مدام نجاة.
1: نجاة. نجاة،
2: ايه اسمي نجاة،
1: أي نجاة. نعم تفضلي يا أختي نجاة، من أي ولاية؟
2: من ولاية بنزرت.
1: من ولاية بنزرت. أي تفضل نجاة، منين من بنزرت؟
2: من أوتيك.
1: من أوتيك. مرحبا بيك وأهلينا في أوتيك، يلا تفضلي يا
2: عايز.
1: نجاة. أي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا، الرحمانية، رحماني كسرة النون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نعم.
2: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان،
1: ألا تطغوا، ألا تطغوا.
2: ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة
1: فاكهة والنخل.
2: فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال
1: يا
2: كالفخار.
1: نجاة، أتمي الغنن في قاعدة الإخفاء. صلصال كالفخار.
2: صلصال كالفخار. وخلق
1: لا لا
2: الجان
1: لا لا لا لا، وخلق الجان من مارج من نار. شفت الزمان اللي خذته الغنن؟ أعيدي.
2: وخلق الجان من نار، فبأي آلاء ربكما
1: به.
2: تكذبان؟
1: بارك الله فيك يا نجاة من بنزرت. انتبهي أولا إلى القلقلة في بعض الكلمات، كما في قوله تعالى والنجم والنجم. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية يلزمك تعتني بها الأسبوع هذايا، وهي قاعدة الإخفاء مع الغنة. ينبغي أن تكون الغنة تامة. هذه الملاحظة الثانية.
2: سيدي أسامة، ما زلت متحفظ فيها من الغنة،
1: أي
2: ما زلت والله متحفظ
1: أي
2: فيها،
1: تعتني بها، تعتني بها مليح مليح، حاول تدرب عليها.
2: شاء الله.
1: والملاحظة الثالثة ما فيها حتى حل إلا أنك تعاود تسمع الحصة من جديد، تعاود تسمعها اليوم الثمانية تاع الليل، وتغزر لي كيفاش باش ننطق لك أنا الآن الكلمة هذه. اسمعني مليح واغزر لي مليح. وخلق الجان من مارج من نار. هي صعبة شوية، حاول تنطقها بالطريقة هذه. أعيد المرة الأخيرة. وخلق الجان من مارج من نار. فهمتي يا أختي نجاة؟
2: شاء الله.
1: والباقي ربي يفتح عليك ويزيدك حرصا.
2: الله يرحمك.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. هذه والجان فيها مد لازم، والجاء أو الجاء هذا مد لازم، ثم عندنا النون المشددة اللي هي بسببها المد صار لازما، ثم عندنا الإدغام الجان ميم، فكل هذا ينبغي أن يحافظ عليه أثناء التلاوة. كذلك التنوين مع الميم ماري جيم، والنون مع النون نار من نار، فهذه كلها غنان ينبغي المحافظة عليها. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: سلام.

0: بارك الله فيك يا محمد ياسين. كم عمرك يا محمد ياسين؟
1: 7 سنوات.
0: 7 سنوات، وهذه تلاوة متاع 7 سنوات يا سي محمد ياسين. هذه تلاوة متاع إنسان متقن ما شاء الله، عمره في 20 أو 25 يا سي محمد ياسين. ما شاء الله على ولدي، ما شاء الله على ولدي على هذه القراءة. بسم الله ما شاء الله، ربي يزيدك توفيقا ونجاحا، وبارك الله في من علمك وسهر على تعليمك يا محمد ياسين. حروف قوية ما شاء الله، مخارج وصفات ممتازة. ربي يفتح على ولدي، وعندك مستقبل كبير يا سي محمد ياسين
1: إن شاء الله.
0: ربي يفتح عليك إن شاء الله. شكرا جزيلا يا محمد ياسين من المروج، ما شاء الله عليه 7 سنوات صدقا، معناها تلاوة ممتازة، أداء جيد جدا. ومحمد ياسين إن شاء الله يواصل في هذا الدرب وهذا المسار إن شاء الله، وله مستقبل بإذن الله إن شاء الله تعالى. إذا اتصال نعم آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم
2: ومحبة الرسول.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. من معنا؟
2: أم إيهاب من تونس.
0: أم إيهاب
2: الوردية.
0: من تونس الوردية، مرحبا بك يا أم إيهاب. أي يا أختي الفاضلة.
2: صحح الفاتحة
0: أي تفضلي.
2: وأوائل سورة البقرة.
0: نعم تفضلي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين.
0: لا تضغطي على حرف الميم حتى تشدديه، ملك يوم الدين.
2: ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.
0: لا تزيدش من عندك المد، اهدنا الصراط المستقيم، لا اهدنا الصراط المستقيم.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
0: نعم.
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: زيدي زيدي بعض البد.
2: ولا الضالين.
0: أحسنتي، هكذا المد. به يلا أول سورة
2: بسم
0: البقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم،

0: ذلك الكتاب لا ريب
1: ب ب
0: فيه هدى
1: القلق. لا
0: للمتقين.
1: ريب.

0: يقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك.
1: أم إيهاب لا تقولي أنزل أنزل أنزل أنزل، جاء في طرف لسانك عن مخرج النون. أي
0: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: لا تتنفسي في القراءة. وأولئك هم المفلحون.
0: وأولئك هم المفلحون.
1: جيد، باه، قراءة جيدة يا أم إيهاب، واصلي في تعلم القرآن الكريم، عندك جهد مبذول في تعلم التلاوة الصحيحة، واصلي في هذا المسلك يا أم إيهاب، باهي.
0: ربي يبارك فيك.
1: ربي يفتح عليك.
0: تحية للمدرسة القرآنية، مدرسة النور القرآنية، لكل الشيوخ اللي يعملوا فيها وخاصة الشيخة عفيفة برقيبة.
1: بارك الله فيهم جميعا، بارك الله في أختنا عفيفة وتحية لها. بارك الله فيك يا أختي أم إيهاب.
0: ربي يبارك فيك.
1: اللهم آمين.
0: اللي يعملوا في إذاعة
1: بارك الله فيك
0: زيتون الكل. ربي
1: يبارك
0: فيك
1: خيرا. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله. إذن اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا
2: أسامة.
1: مرحبا
2: يا حمودي. عايش يا أسامة.
1: من معنا؟
2: حليمة.
1: حليمة من أي ولاية؟
2: تونس.
1: من تونس.
2: تونس.
1: يا أختي حليمة تفضلي.
2: آخر سورة البقرة كان
1: إن شاء الله. آخر سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليك من ربك والمؤمنون.
1: أختي حليمة. أختي نعم. حليمة المصحف نعم. أمامك ولا لا؟
2: لا من رأس.
1: أي باين تبيه ما لا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه.
2: إليه.
1: أي نعم.
2: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: توأم أحسن. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أي ملكي هذه أحسن أقرأها كي.
2: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: حتى ربنا تنجم تقف عليه. غفرانك ربنا.
2: غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. يعطيك الصحة يا أمي يا حليمة، يعطيك الصحة على هذه التلاوة.
2: ما عندي بيقفش.
1: أيها بش نقول لك أنا توضيق نفس السبب متاعه. ما هو السبب متاعه؟ أنك توصل في الكلام بعضه ببعض. شوف كيف نقرأ لك أنا. يسمع وما تتنهدش. الله لا ينهدك. قول أمين. هيا اسمعني كيفاش نقرأ الكتاب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما أحسن
2: إن شاء الله أحلى هذه
1: أحلى هذه أي به أي ربي يفتح عليك أختي حليمة ربي يجزيك الخير وياخ بخاطرك عيشك بارك الله فيك أنت شكرا جزيلا اللهم أمين يا رب العالمين. إذن هكذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحصة من برنامج تعهد القرآن. الشكر موصول للأخ محمد فرجاني أختنا كريمة عتيق على تأمينهما لهذه الحصة، والشكر الموصول لكم مستمعينا مشاهدينا. إلى أن ألقاكم في حصص قادمة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتون، هي المحبة والعشرة.

والأعمال. في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. في المال والأعمال كل عادة، كل نهار سبت من 11 إلى منتصف النهار، وتعاد هذه الحصة في نفس اليوم بعد صلاة العشاء، وتلقاؤها كذلك أيضا على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على اليوتيوب إن شاء الله بعد الحصة هذه إن شاء الله. طبعا كالعادة ديما احنا عنا جديد، وضيوفنا ديما ما شاء الله معناها من الطراز العالي كذلك، وأنا فرحان أيضا بتفاعلات المستمعين سواء على صفحة الإذاعة على الفيسبوك أو على اليوتيوب. لكن قبل ما ندخل في التفاصيل اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي القارين اللي موجودين معنا الحمد لله كل أسبوع. البداية بسيرشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. صباح الأنوار والسلام عليكم سيرشيد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتنا للجميع المستمعين والمستمعات والحاضرين والضيوف خصوصا.
2: هذا هو، الله يبارك لك. ومنكم نحو سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
4: صباح الخيرات، أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي كيف المستمعين والمستمعات.
2: الله يبارك لك سيدي. ثم منكم نرحب بسي محمد فرجاني اللي يرافقنا اليوم من وراء الأجهزة التقنية. ضيفنا اليوم طبعا سيرشيد شرفنا قبل مش مرة أم اثنين،
3: وهذه المرة الثالثة.
2: قبل مرتين وهذه الثالثة، وكل مرة نجيبه جديد لأنه ينتج
3: الخبراء المحاسبين في تونس. نعم. مش نعطي فيهم في الإشهار، ما هذا حقهم.
2: نعم.
3: مش على خاطر هما هذيك مهنتهم خبرة في المحاسبة فقط. تلقى عندهم هواية أخرى وطموحات أخرى. ثم اللي مغروم بالموسيقى.
2: نعم.
3: ثم المغروم بالمسرح. ثم اللي مغروم بالكتابة. وضيفنا اليوم من الناس المغرومين بالكتابة. نال كل ويبربش ويكتب ويعمل كذا. هذا الكتاب الثالث اللي خارج اللي باش نحكيه عليه اليوم.
2: صحيح.
3: ذكرتوش اسمه.
2: حكينا على الكتاب الأول وحكينا على الكتاب الثاني، واليوم باش نحكيه على الكتاب الإصدار الثالث. أي نعم، الإصدار الثالث. نرحب مباشرة إذا تسمح لي بسي نجيب صفايحي، مرحبا بك، شرفتنا وأنستنا مرة أخرى في إذاعة الزيتونة القرآن الكريم سيدي.
5: بارك الله فيكم، صباح الخير للجميع المستمعين والمستمعات، وهذه شرف لي أنا زادة حقيقة بنسام ياسر، عجبتني اللي إذاعة الزيتونة زادة اللي برشا بالمال والأعمال دونك، وعندها دونك إطلالة على الجميع على المشاكل الاقتصادية
2: الحمد لله. نعم،
5: المؤسسات التونسية الكل
2: بالضبط. ووجود سيرشيد وسي محفوظ في الحصة حقيقة زاد أضافوا لها الشيء الكبير، فلازمنا زاد نحط الأمور في إطارها وكل واحد نعطوه حقه الحقيقة معناه. هذا هو، هذا هو سينجيب المانجمنت، الكتاب آخر كتاب وقتها حكينا عليه، الآن فما كتاب آخر، كتاب جديد. هل هذا الكتاب، خليني نقول ولا ما نعرفش انا اذا نجم نسال طبعا، هل هذا شنو الفرق بين الاصدار الجديد والكتاب السابق؟ هل فما فكره جديده او نفس الفكره، تعمق والا تحليل للفكره؟ يعني نحب نفهم الساعه الكتاب هذايا شنو الفرق بينه وبين ما سبقه من كتب.
5: والله هو حقيقه كان جو في كلمه واحده، هو تعمق. اسمه التعمق، انا بياسر نعطيو أفكار جديدة متاع كيفاش معناها تسير المؤسسات، أما الأهم كيفاش نجمو ذوكم الأفكار ذوكم نطبقوهم في الواقع. دونك أنا في هذايا في الكتاب الثالث نتاعي معناها كيفاش معناها نفسر كيفاش نجمو نعملو لي زابروش هذوما أجيل باش نجمو نطبقو لي كونسيبت متاع هذايا المانجمنت 4.0، كيفاش نجمو نرجعو للمؤسسة بلو رياكتيف من هالشجمون دو مارشي، من خلال تعرف اللي بجوان بتاع ديك اليوم من
2: هالحاجيات السوق والناس اللي تستهلك
5: بتو برشا، وكل يوم تدفهم برشا تقنيات جديدة يسيروا. همتا كيفاش دونك المؤسسة باش نجم تكون ديما كومبيتيتيف ديما عندها نجاعة اقتصادية، كيفاش نجم تستوعب التكنولوجيا الجدد.
2: صحيح.
5: كيف منها تستوعب التغيير ولا منها بمناخ اكثر سرعه نتاع الحاجات نتاع الكليون، كيفاش نجم يتاقلم مع الحاجات هذوما. معناها لا نوشن داجيليتي، كيفاش معناها الوسط
3: اجيليتي مرونه مثلا بسرعه. اجيليتي بالعربيه مرونه نقول،
2: نعم مرنه
5: كيفاش بالمرونه، كيفاش نعملها بكل مرونه
3: بسرعه.
2: نعم
4: لا
2: مرنه المؤسسه
4: ولا مع سرعه التفاعل، سرعه التفاعل
2: مرن بالضبط. كل حاجه تجيك تتفاعل معها سريع
4: وتتحل
2: ما تاثرش بال.
3: يقول لك القط اجيل، معناتها ينقز في لحظه واحده، عنده ريفلكس قوي ياسر، يلزم المؤسسه تكون عندها الريفلكس.
2: بين قوسين يتلوك العظام نتاعو يدخل وكذا، هكذا المؤسسه يعني حسب ما فهمت. انه سينجي
3: انا جيلي ايش معناتها
2: سينجي
3: بالقط فهم
2: بالقط ايوه. الامثله هذه هي تقرب على كل. نعم نعم لا جميل هذا الكلام. يعني سينجيب اللي الكتاب الفارط اللي هو مانجمنت 4.0 الان، هذا فما نوع من التعمق، فما نوع مواصله ولكن باكثر تعمق تماشيا مع طبيعه المؤسسات. يعني هالكتاب هذا تعمق بمعنى انه هو زاد جاوب على بعض الاسئله المطروحه على المؤسسات اللي موجوده في تونس، ولا تحكي نظريا هكا في العالم؟ يعني لو تسمح لي
5: في العالم في تونس، لا في العالم في تونس، معناها كيفاش هذوما التقنيات والاسلوب تقول الثقافه الجديده نتاع تسيير المؤسسات اللي موجوده في العالم كامل، معناها سورتو لي زونتربريز بلي تكنولوجيك لي بلوز افانسي
2: اللي يستعملوا الذكاء الاصطناعي وكيما هذو الشركات الكبيره نتاع
5: هذوما، كيفاش هما يسيروا، كيفاش هذيا معناها التسيير نتاعهم هذوكم ظهر برشا نجاعه وبرشا دونك معناها كومبيتيتيفيتي،
2: منافسه قويه،
5: منافسه قويه. انت كيفاش هذوكم، كيفاش احنا لازمنا في تونس وجميع المؤسسات معناها لازمنا اون دو سانسبيري، معناها لازم
2: احنا ننخرطوا ونتفاعلوا
5: معاهم، نجموا
2: التكنولوجيا هذيك ونستلهموا نستلهموا. ايوه هذه هي الترجمه،
5: نستلهموا المستوى نتاع نتاع الكومبيتيتيف نتاعنا، المنافسه.
2: الاستلهام منهم الحكمه ضالة المؤمن ان وجدها فهو حق الناس بها، نحن نتفاعلوا مع تجارب الناس هذوما. نعم
5: بالضبط، وراهم معناها العالم ولا ولا ولا اون فيلاج، معناها
2: كل حاجه صغيره. نعم
5: كل حاجه معناها تصير في العالم لازم نوصلوا نستوعبوها ونجموا نعملوا كيف ولا حتى خير منها. لازم نكونوا احنا بدنا العنصر نتاع حتى نتاع التحسين نتاع مش سيرمو كونسومي، ما نكونش نستهلكوا نستهلكوا
3: عالم اخر. الحقيقه انا مشيت شفتهم في سيليكون فالي، معناتها تبدا ماشي كيلومترات يقول لك ما زالت الارض اللي تابعه للشركه الفلانيه العظمى هذه في التكنولوجيا ما زالت ما فيتش، عاملين كيران خاصين بهم، عاملين مكراب خاصين بهم في وسط الارض هذيك، معناتها في وسط الارض الشاسعه. يمشيوا لبعيد، يخرجوا لبرا من المدينه وياخذوا ارض كبيره ومبسطه.
2: نعم. ويعملوها عباره مدينه كامله خاصه،
3: مدينه كامله تلقى فيها الماكله،
4: قطب قطب
3: حتى كامل، حتى من المطاعم
5: تحكي على سيليكون فالي،
3: حتى المطاعم تلقى مطعم في كل انواع. مش سألت على تونس، هي قال عنا الكسكسي بالحوت بالسيليكون فالي، معناتها باش يبين لك اللي يتلهوا بالموظف نتاعهم باش يخدم بالكدا. هذاك الهم الهدف.
2: نعم انه يكون فما انتاجيه. انا عندي سؤال قبل ما نخليكم تتفاعلوا مع سي نجيب، على قلت قبل ونحاول نعاوده له مره اخرى، علاش اخترت اللغه الفرنسيه لكتابتي هذا الكتاب؟
5: علاش اخترتها؟ والله اخترت خاطر
2: فعلا والله
5: احنا اولاد الاستقلال، اولاد
2: يعني لغتك الفرنسيه اقوى شويه من العربيه سي نجيب.
5: والله انا
2: حقيقه والا قلت تسويقا للكتاب،
5: راني بالنسبه
2: للتسويق تسويق للكتاب
5: الاول والثاني عملت محاوله الترجمه نتاعهم باللغه العربيه والانجليزيه. عملت لهم
2: يعني فما معناها توجه نحو الترجمه للغه عربيه.
5: لا حقيقه عملت حقيقه الترجمه حقيقه ما كنتش مراضي بها،
3: ما تشوف المختصين في الترجمه، شوف المختصين يترجموا لك.
5: حتى عملت ترجمة خيخة اعتمادا على
3: الذكاء الاصطناعي،
5: على الجوتي بتاع الترجمة.
2: واضح
5: دونك خيخة ما نجمتش، انا مانيش مضلع في الغربية العربية.
2: انا الحقيقة علاش كنت نستنى شي يجاوبني يقول لي، لانه اغلب المؤسسات تتعامل باللغة الفرنسية، ولذلك اهل الشأن في البلاد هذه في الاقتصاد يعني لغتهم الفرنسية يحبوا يطالعوا بالفرنسية في بالي فهم هكا منهم يعني مسألة تسويقية. أما إحنا ديما نحبوا اللغة العربية على كل
5: برشة بالغالب قرينا بالفرنسية
2: بالفرنسية نعم
5: مدة متاعنا ثقة نقلنا
3: وتوا ثم الجيل الجديد ماشي الإنجليزية راه باش
2: يبدا يميلكم فما صحيح صحيح
5: بالضبط كما موافق سي رشيد أنت تو ما متتكلمش بالإنجليزية ما أنك مش مثقف أنا
2: على كل إحنا أنا بالنسبة لي اللي ما يتكلمش بلغته الأم مش مثقف مهما كان سواء
3: نسلم ولا في هذا ولا في
2: هذا لا ما نش نحكي مش نحكي على سيناجيب ولا لا نحكي على أي واحد في أي بلدان يظليش روسي ما يحكيش بالروسية إذا أنا بالنسبة لي لغته الأم هذه أنجا أمريكي ما يحكيش بالأمريكي لغتك الأم صحيح. عربي لغته الأم العربية وبعد ينفتح
5: ننطلقوا من اللغة الأم يعني ننفتحوا لجميع
2: كثير شيء ديما عندك
5: النقشات واللغات
2: أكيد هذا مطلوب ومطالبين به. طيب سيرجي كأنك تحب تتكلم وإلا أنا عندي سؤال كما تحب. طيب أنا سنجيب الآن أخذت هكا فكرة على الكتاب في دقيقة تقريبا ونصف قبل ما نخرج مع أول فاصل شنو الحل اللي جاء به الكتاب هذا هكا بجملة كبيرة ومن بعد شنو ندخل في التفاصيل بالفصل جايينك فقط هكا
5: في كلمتين كلمتين نشوفوا بنا مش في تونس برك في جميع العالم اللي النظام تاع اللي قاعدين يستعملوا فيه جلو الشركات اللي هو منها جاي منها من تاريخيا نمت كل شيء يكون سنتراليزي يمت
2: مركزيا
5: مركزيا يمت منها ميخليش اللي زنبوي منها العباد كل
2: خدام
5: تتفاعل وتعطي منها
3: من عندها
5: ما أنت
2: بالضبط
5: دونك هنا
2: يعني مركزية القرار داخل المؤسسة
5: تخلق منها اسمها نون كومبيتيفيتي دونك يلزمنا ذي بكلمة واحدة كيفاش نجمو نحلو المشاكل متاع الجديدية هذه يعني.
2: واضح طيب واضح. واضح أنا أخذتها كفكرة أولية باش ندخلو نحكيو بحول الله تعالى على الكتاب لأنه تقريبا 7 فصول هك كبرى فيه الكتاب هذا فيه تقريبا 180 صفحة وحاجة هك قريب من 180 صفحة 240 صفحة
3: 235 بالضبط
2: 235 صفحة الكتاب
3: ملاتين الخمسة اللي تبقى
2: احنا ان شاء الله بعد الفاصل بحول الله تعالى ندخل ونحكيه على أهم ما ورد في هذا الكتاب أحبة الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية
0: من القلب
1: إلى القلب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، وضيفنا المبجل اليوم سينجيب صفايحي، ونتحدث على الكتاب الجديد الذي أصدره هو كتابه الثالث الحقيقة في سلسلة الإصدارات، وإن شاء الله ما يكونش طبعا الأخير، ونحن نتمنى له أنه ديما يكون عطاؤه غزير من ناحية ما يكتب وما يقدم للناس وللمؤسسات خاصة الاقتصادية. وإحنا عملنا في المقدمة العامة حكينا على بعض التفاصيل، علاش هذا الكتاب، شنو اللي زايد في على الكتب الأخرين، خذينا النقطة الأساسية متاع الكتاب هذا. نحب ندخل ونحكيه على المرونة كما وعدت المستمعين قبل الفاصل، وقلنا إحنا باش نحكيه على الفصول. تقريبا الفصل الأول يحكي على المبادئ الأساسية للمرونة، اللي هي ترجمة لكلمة أجيليتي. أيوة، هي ترجمة لكلمة أجيليتي كما وردت هو في الكتاب، هكا كتب أجيليتي
3: ولا أجيليتي كتب.
2: جميل جدا، إذن هي ترجمة هذه هالمرونة. احنا نحب ناخذ هالمبادئ الأساسية للمرونة اللي ضمنهم الكتاب. احنا سينجيب مش باش تعطيني بالتفاصيل انا متفاهم، لكن شوقنا لقراءة هذا الكتاب.
4: يعطيك صحة. دونك اول حاجة نفسر كلمة المرونة. المرونة اللي نحطوها في وسط المؤسسه.
2: نعم،
4: معناها تبدا تقول سكون رياكتيفيتي، كيفاش معناها المؤسسه تولي
2: تتفاعل
4: تتفاعل
2: وتتجاوب
4: امتى، سورتو خاصه معناها بالموديفيكاسيون، معناها الشانجمون نتاع الكليون نتاعها، معناها
2: الحاجيات
4: نتاع الحريف نتاعها كيفاش تضمن، خاطر المؤسسه مش وحدها، عندها برشا منها
2: أكيد السوق تويكا، فما تنافس كبير،
4: فهنا فما قمة التنافس. دونك هي زي ما تكون عندها عندها لاجيتي ورياكتيفيتي، منها باش كيفاش تتجاوب مع أول حاجة.
2: نعم،
4: دونك قلنا التغيير اللي رابيد، منها اللي سريع للحاجيات تاع الكليونات نتاعها. وشوفتو زادا هنا نشوفو زادا في المؤسسة، كل مؤسسة من تبدأ أنها تستعمل تكنولوجيات حديثة خير من أختها، باش تبيعها بتكون هي بلو كومبيتيتيف، منها أكثر جيدة. دونك هنا زادا كيف منها الأجيليتي، منها اللي دونك تكون كيفاش نجم أنا بكل سرعة زادا نستوعب ونستعمل لنوبات تكنولوجيك.
2: نعم،
4: اللي هما كلهم قالوا يجينوا يسيروا في
2: صحيح الجنة. كل يوم تسمع بحاجة جديدة،
4: كل تسكي ديجيتاليزيسون، كمان كل سيرفيس اليوم يبدأوا منها أونليني، منها كل شيء ديجيتاليزي، كل شيء منها ديجيتاليزي.
2: نعم،
4: فما زادة استعمال الانتيجور تيفيسيال، معناها
2: الذكاء الاصطناعي زادة.
4: نعم، البيك داتا، معناها
2: هذه زادة. نعم،
4: الدوني الكل اليوم بيدهم بيكونوا بيان اسبواتي، نجموا يكونوا أساس للأخذ الديسيزيون، يعني الأخذ القرار في أسرع وقت. هنا نشوفوا في الوقت اللي نبدأ في الانفيرونمون أجيل، القرار مش نستقعد نستنى حتى لين الاجتماعات ومدير ولا
2: يعني كان تقول
4: القرار متى القرار يكون له فيزا رابيد، وحتى من
2: سريع ويتفاعل بشكل، لأنه إذا أنت تقعد دقائق زايدة ما تتفاعلش راهي الأمور تتغير. وإحنا قاعدين نشوفه في العالم كيفاش السعر الصباح بسوم، نصف النهار سوم، ماضي ساعتين سوم، ما الأربعة بسوم، معناها في الأخير أنت فما يعني نوع من السرعة الكبيرة، وكل مرة معطى جديد، كل مرة حاجة جديدة. أنت كشركة لازمك تتفاعل مع هذا، كأنك تقول سينجيب ولا زمن أخذ القرارات بصفة تقليدية كما قبل طاولة وأربع كراسي والقرار يقعد
4: جمعة بشتاة، مش نقعد قرار، نقعد نعمل اجتماعات حتى نوصل البي دي جي همت كل همت. دونك هنا لازم القرارات تكونوا منها يتخذوا بكل نجاعة وبكل سرعة في النيفو، حتى اللوطة مش حتى نتعرفوا خمتها، ونستعملوا زادة بالاخذ قرار هذوما الزوتي، معناها
3: الادوات
4: نتاع الذكاء الاجتماعي.
2: نعم،
4: معناها بور ليد لا بيزيسيون، معناها بور معناها باش ينجموا يعاونوا المناجير من لوطا باش ياخذ في اسرع وقت الديسيزيون
3: القرار.
2: نعم،
4: القرار نتاعو بصفه ناجحه وسريعة.
5: هذا في الموضوع هذا حاجة هامة جدا قال أخويا نجيب. نعم. الموضوع بالمعطيات اللي مجموعة البيك داتا والأمور اللي تجمعت، هل ترى الأدوات أو اللي تساعد على أخذ القرار أولا هل هي مركزية؟
2: نعم.
5: احنا نقولوا في الاستراتيجيات العالية، وهل فيها أدوات اللي هي موكولة معناها عاملين فيهم تفويض لجهات أقل من مسؤولية، مثلا في نطاق ناخذ مسؤول على حانوت بوينت فونت معناها نقطة بيع،
2: نقطة بيع
5: ونقطة بيع هذا في المعطيات اللي عنده هو في جاي في فترة تاع انت مثلا انت انخفاض اسعار وسولد وما نعرف شنو هو، ويجي يقول له اسمعني انا حددت لك الاسعار هذه، لكن هل بالامكان هو كلقى 10% اقل يبيع ولا ما يبيعش؟ معناها بالنسبه لك انت هالاجيليتي هل ما نحكوا على المرونه والتفاعل السريع للوضعيات، تراه من فوق اللوطة ولا اللوطة برك ولا كيفاش؟
4: هو حقيقة هذيك صحة ريمون عطيك جملة سؤال دقيقة ياسر. هنا الجديدة هي لا مركزية، هذه القرارات
5: يلزمها
4: تاخذ بكل سرعة، دونك بكل سرعة ما تنجمش تاخذ
5: كل مستوى
4: كل مستوى عنده معناها بالطبيعه معناها ليميت معناها عنده
5: اي تاع ما لا اسخف اسخف ما يتعديش،
4: ثم معناها الفوق القرارات الاستراتيجيه يعمل لوطه معناها باش نجم التفاعل مع الكريونات وكل لازم يكون ماخوذ من
5: لابد تكون ثم زاد
4: حنبقى نشوفوا حتى في المؤسسه الكبرى النيفو نتاع الواحد ما يقولش اربع خمس
5: نتاع
4: النيفو باش يوصل بي دي جي معناها دونك نعم. اقل درجات اسكالات باش تكون الديسيزيون تاخذ في اقرب وقت
2: نعم.
4: في
2: يعني ما الرئيس العام ولا المدير العام ولا اللي هو باش تقعد خمسه سته من الناس،
6: لا اللوجيك هذه تنحت تماما يعني
4: مركزيه مركزيه وكل شيء على الاورديناتور، كل شيء على البلاتفورم يعني معلومين موجودين غاديك.
5: الشيء الثاني وهذا
2: يعني كانك انت قاعد تقول فما وعي على مستوى افقي مش عمودي يعني في الاخير تبادل المعلومات إيه والمعطيات نتاع المؤسسه افقيا.
5: لكن حاب نزيد حاجه في هذه يجب تكون مكتوبه مدونه اللي قالها سيدي جيب تو هذه صحيحه، موجود في السيستم
4: على البلاتفورم
5: معناها انا مش ندخل في قرار وما نلقاش انا الاله ما يعطينيش الاماكن بقوله
2: اليد اللي انت
5: ما نجمش انا نعديها العمليه هذه حتى نستنى هذا، يلزم في السيستم مش تليفون مش اتصال مش حتى نكلم عرفي، فهمت شنو يلزم السيستم. دوكا هي سياسه مكتوبه اولا مدوله موافقه عليها ومحطوطه موضوعه في الانظمه انت التصرف كلها مربوطه بعضها.
6: انا بعض مرات
2: نعم
6: نستغرب نقول كيفاش في تونس شركه صغيره عنده 10 من الناس حاير فيهم وبعض مرات النهار كله يعيط ومنرفز داخل بعضه، تقارن هذا مع اللي موجود في بقايا اخرين في عالم اخر اللي تلقى 80,000
2: موظف
6: واللي هذا عارف خدمته بالضبط ومن نهار الاول اللي يدخل يعملوا له تكوين بجمعه ولا بجمعتين وبعد يلقى السيستم الكل عارف بالضبط باش يعمل فيه نقطه. النقطه الاولى النقطه الثانيه راهم لو يخدموا مشاريع سيستم تاع مشاريع، انت صاحب ما عندك في الشركه نعطيك مشروع باش تخدم لي حاجه معينه مثلا باش تعمل لي تطبيق باش تعمل باش
2: يعني عباره على عمل وفق اهداف محدده
6: صحيتك، هذه يعملوها دورات قصيره
2: نعم.
6: سميوها سبرينت وسريعه وعاد في اسبوعين والا في شهر وبعدك شي قاعد تقييم مستمر لكل دوره، والفكره هي تقسيم المشروع الى اجزاء صغيره جدا
2: نعم.
6: وانجازها بسرعه كبيره مع التعديل حسب النتائج، وهذايا باش نجموا يعملوا الشيء هذايا لازم يكون عندهم ادوات كما قال سي نجيب
2: نعم.
6: ثم برشا ادوات اللي هو جاي الكل من الذكاء الاصطناعي راه نقولوا الانتليجنس ارتيفيسيال هي كلمه كبيره
2: ياسر
6: لكن اكثر نعم. الحاجات اكثر معناتها التطبيقات الكل جايين من الذكاء الاصطناعي، ولا الذكاء الاصطناعي هو اللي يعمل التطبيقات يعطيك رؤية واضحة لتقدم العمل، يعطيك تقليل الإخفاقات، يعطيك تحسين في تدفق المهام، ويعطيك حاجة هامة جدا هي اللي يسميها الإدارة الرشيقة، التقليل من الهدر، معناتها ليكو كاشي سي محفوظ يسميه،
2: نعم.
6: خلق قيمة حقيقية للعميل يعني الكليون، تحسين العمليات بشكل مستمر. واللي أنا عجبني أكثر من الكل عند ما يسمى بالديزاين ثينكينج،
2: نعم.
6: معناتها سيدة ذي يعينك باش تعمل فهم عميق للاحتياجات بتاع المستخدم، وتجربة حلول متعددة متاع ناس أخرين، وتعديل الفكرة بسرعة كل يوم حتى لين تلقى الفكرة الجوهرية اللي تسأل عليها باش تلقاها وتخدمها، وهذا الكل يتم بسرعة مهولة. باش انت توصل تعمل بالشيء هذاك يزمك تكون مستوعب قبل كل شيء. هذاك علاش ديما التكوين ولا شيء غير التكوين، ديما التكوين ديما بالتوازي قاعد يمشي.
2: نعم. طيب انا عندي زادة تفاعل مع اللي قلته انت سي رشيد الحقيقه، لانه هو تو سي نجيب حكى لنا على المساله هذه المبادئ الاساسيه هذه نتاع المرونه، وقال لك علاش لازمنا نتحولوا للمرونه، لانه نتائجها يعني في العالم الكل الناس قاعده تتعامل بهكذا المنطق، وهذا في الفصل الثاني حكى عليه. لكن انا كشركه وكمؤسسه كيف انتقلوا الى هالتعامل هذه، شنو هي المراحل
6: التحول، يعني
2: كيفاش هالتحول، مراحل التحول المرن هذا اللي احنا اللي انت ذكرته كذلك في الفصل ثلاثة تقريبا سي نجيب بالضبط.
6: انت كمستشار معناتها تجيك شركة كبيرة تلقاها ما هيش بوين كاتر بالكل
2: جملة
6: يقول لك كيفاش نعمل،
2: شنو الخطوات، وهذا باش نخلي لك الوقت ان شاء الله بحول الله تعالى بعد الفاصل ان شاء الله، عنا تقريبا 20 او 21 دقيقة نكمل فيها معطياتنا وكلامنا بحول الله تعالى. نذكر المستمعين والمستمعات انه الحصة تلقاوها ان شاء الله على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. اما الان فسنخرج مع اخر فاصل في حصة اليوم من برنامج في المال والاعمال، ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، معنا كل من سي رشيد تمر وسي محفوظ الباروني وضيفنا المبجل سي نجيب صفيح اللي نتحدث على كتابه الجديد الإنتاج الجديد حقيقة الحديث عن المانجمنت 4.0. تحدثنا على المبادئ الأساسية للمرونة اللي يطرحها الكتاب في الفصل الأول، تحدثنا على علاش نحن مستحقين هالتحول نحو المرونة، وتويك باش نحكيه على مراحل التحول المرن للمؤسسات. هكا ولا سي نجيب؟ لو هكا تعطينا بسطة. ايوه، وهذا انت حكيت عليه في الفصل الثالث من الكتاب. ايوه
5: هذيك صح. دونك باش المرونة دونك هي بيظهر هو باش نجمو نرجعوا المؤسسة نتاعنا مرنة.
4: أيوة.
5: يلزمنا زادا نطبقوا المرونة في الـ في الـ في المشروع نتاع الترانسفورماسيون نتاع كيفاش نرجعوها المؤسسة نتاعنا مرونة. دونك يلزمنا اللي باش قلنا للجيتي احنا بدنا نطبقوها حتى باش نوصلوا للجيتي. دونك لجيتي بو لجيتي.
4: نعم.
5: دونك شنو باش نلقاو هنا توا؟ باش نلقاو اللي أول حاجة يلزمنا أن نخلقوا في نفوس المؤسسة نتاعنا ثقافة الانوفاسيون نتاع التجديد. اش معناها ثقافة التجديد؟ معناها يلزمنا ان جميع العمال نتاع الشركة نتاعنا يكونوا عندهم ينجموا يستعملوا الادوات نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال لي زوتي، ويلزم يكونوا عندهم زادا منها ثقافة أخرى، ثقافة اللي هي كما كنا نحكي عليها سي رشيد، مش لازم تكون ما يلزمش بركه تكون تعرف انت تستعمل اللوتي هذاك ولا حاجه، لازم تكون ديما تستعمله بصفه عامه منها بدي منها كونتوني. دونك فما ديما ثقافه نتاع الفورماسيون كونتوني، معناها نتاع كل مره لازم ديما
6: تكوين مستمر.
5: تكوين مستمر تكون فهمتها هذه حاجه. متى الحاجة الثانية عندنا ثقافة أخرى، منها يلزمنا العباد كل تخدم مع بعضها، ما نقول الاسبري دو كولابوراسيون. معناها دونك يلزم العباد منها العباد مش كل واحد يخدم في بقته، يخدموا اون جروب. دونك فما شكون نقول ترافاي كولابوراتيف، العباد كل يخدم كيما تقول منها في ايكيب، وماش نستعملوا معناها الانتليجونس انديفيديوال نتاعها الانتليجونس كوليكتيف. معناها دونك فما بالديسكسيون والحوارات هذوما دونك نجمو نخلقوا تكون بين لي تانجوسيتي. معناها نجمو ديما لوبجيكتيف راهو
4: ناخذوا
5: القرار اللي اسرع واللي انجع باش نكونوا باش المستمع تاعنا تكون لا بلو كومبيتيتيف، معناها اللي هي تكون عندها واحد نتاع. دونك هذه شي يستلزم. دونك يستلزم حاجه معناها اون فيزيون كلير، معناها لازم نعطيو
4: رؤيه واضحه.
5: رؤيه هي واضحه. دونك مثلا نقولوا راهو كما كنا منها
4: نعم
5: نسيروا مسيرات منها بال 30 40 سنه و 50 سنه التالي، امتى كانوا كلها منها ايراشي زي بي دي جي الديريكتور الشيف التربيه شنو امتى منها
4: فما ترتبيه
5: وما ناخذوا ديسيجن الا ما نطلعوا من فوق لفوق. امتى لازم الكل باش يتغير، مش
4: نواكبوا
5: منظومه اخرى اللي هي منها نقول تكون بين الانتليجنس اوغمونتيش، منها
4: الذكاء التصاعدي
5: هو منها
4: يعني يكون افقي بين قوسين. نعم بذب. تفكير افقي.
5: نستعملوا الادوات منها لي دوني منها كلهم موجودين على البلاتفورم على الاورديناتور.
4: يعني مركزيه المعلومه كانك تقول سي نجيب المعلومه ما عادش مركزيه. يعني التفاصيل اللي موجودة متاع كل مؤسسة المعلومة ليست مركزية، ما هيش عند خلينا نقول فئة متاع شخص ولا اثنين
5: بالضبط.
4: إنما هي عند مجموعة باش يسهل لنا أخذ القرار.
5: نقول عند سيستم كلهم موجودين عند في الأورديناتور في السيستم
4: شفافية في الأمور وهي اللي تعاوننا باش نكون المؤسسة متاعنا
5: ناخذ قرار ديما ناخذ قرار منها قرار منها يكون بازي منها على معطيات صحة ومتوفرة.
4: واضح. ما نحكينا على الرؤية، حكينا على المعلومة أنه تكون موجودة، يعني كما قلت أنت
5: يلزم أنا يلزمنا كيف كيف الرؤية دي يلزمنا أنه أمبليكي لزيكي من عبد كل ما يفهمه إذا نحبوا نغيروا ما حش تحبوا نأخذوا قرارات كنش من سنتخلية زي لأنه كنا بنصير كل واحد في في الدومين دو كومبيتونس نتاعنا.
4: نعم كل واحد في مجاله.
1: لازم وعي، وعي مساله الوعي حاجه اساسيه في البدايه.
4: نعم.
5: بعدين في الدرجه الثالثه باش نقاوم منها الشوا ديزوتي يعني باش تلقى انت
4: نختاروا الادوات
5: تلقى برشا حتى في تو في الانتيجنس بي سي تو كان بدينا بشات جي بي تي تو
4: لا فما تو وفما مؤسسات. احنا مره في حصه من الحصص كان مهندس حاضر معنا حدثنا انه بعض المؤسسات والشركات تشرط أدوات معينة يستعملوهم تاع الذكاء الاصطناعي دون غيرها، يعني ولات كل مؤسسة عندها حاجة خاصة بها هي كأنها
1: تمتاز بها،
4: تمتاز بها وما يستعملوها كان
5: في النظرية كل مؤسسة بتشوف شنو الموجود
4: حاجياتها
5: شنو الموجود في السوق
1: وتختار
5: ويزمها تختار الكلوتي هذاك اللي تم اكثر منها نعم. من الحاجيات نتاعها دونك فما شوا ديزوتي يعني فما برشا بوكو دو
4: اختيار هذه الادوات
1: تعمل بنش ماركينغ يعني
5: نختاروا مش ماركينغ نختاروا هما الحاجات اللي لازمنا المتناسبه معنا متى
4: واضح.
5: الحاجه الثالثه نقولوا الرابعه نقولوا لازمنا كيف كيف نحطوا ان انفيرونمون بروبيس معناها باش العباد كل
4: محيط عمل
5: متى دونك فما تكون بي زوبين معناها زوبين سبيس دونك
4: حتى المجال المفتوح في العمل
5: المفتوح نتاع العمل بالشكيك العبيد من نسهلوا التواصل والكولابوراسيون والخدمه منها نتاع ايكيب ماشي نتاع واحد نتاع شخص نتاع
4: واضح.
5: والنقطه الخامسه اللي هامه راهو نقول ديما هنا كيما نقدموا وبعد يقدم يوم دو ميزوري معناها نشوفوا كيف نطبقوا هذوما شنو من النتائج اللي وصلنا لهم دونك ديما واحد يقيس ويقيس دونك ديما فما
4: كيف بالضبط.
5: ديما نحطوا دي زانديكاتور معناها المؤشرات باش نشوفوا احنا قاعدين كي عملنا السيستم دي اسكو ولينا عندنا شيف دافير اكثر اسكو الكليون تاعنا معناها راضين بينا خير امتى عندناش ايماج دو مارك منها خير امتى نشوفوا النتائج نتاع الاسلوب هذايا امتى
1: معناتها كلمة المرونة من خلال كلامك نفهموها كونه في اي وقت نجم نبدلوا الوجهة في أي وقت نجم نقص ولا نطلع ولا نهبطه في أي وقت مهما كل مرة وين ما نعملوا حاجة نقيموها وإذا كان لقينا فيها تعديل بسرعة لازم نعدله وبالطريقة هذيك لازم باش ننجحوا لأن قاعدين نصلحوا نقولوا حنصلحوا
5: بالضبط الشيء معناها دونك هنا تأقلم ممتى وتأقلم مع شنو شنو نقول النشال ديالنا
4: وجهتنا
5: أكثر نجاعة أكثر ساتيسفاكسيون كليون ممتى اكثر شيف دافير اكثر ربح امتى
1: دونك هذاك الهدف
5: هنا انا ديما الفيناليتي راهو
4: النتيجه النهائيه نحبوا احنا الشركه
5: مزيد مزيد منها من نجاح
4: بالضبط حاجتين في الشركه اللي يكونوا مهمين نحبوا الربح والديمومه
5: بالضبط
4: لانه احنا الربح ويكون فما استراتيجيه للديمومه كل ما يكون عمر المؤسسه والشركه اكبر هذاك هو هدف من من الاهداف
5: ربح وقتي راح ربح دونك
4: نعم.
5: على على على,
4: على, على مدى طويل على مدى طويل
1: سيد مدير اللي نعم. فيه انا حس تقديري يتطلب ثقافه تنظيميه كبيره ياسر فيها مثلا القيادة
4: نعم
1: لخاطر هذه زعما قيادة تحب ولا تكره قيادة مش باش نقول لك تعمل ما
5: تعملش
1: ثقافة جديدة نتاع قيادة شنو الفرق بين القيادة التقليدية والقيادة بالمرونة اللي تحكي عليها تو
5: الفرق هو الفرق اللي احنا كان القيادة معناها فما تكون بال ال اللي اسمه ماتريس كلاب العرف يقول والعباد تطبق
4: فهمت
5: هنا دونك
1: هذيك لازم ننساوها الحكايه هذيك
5: هذه لازم تنساوها العباد كل ما انا
4: فما تشاركيه تولي
5: القيادي يولي الانسان اللي يشجع منها يعطي
4: طاقه ايجابيه ويطلع
5: ويشجعهم باش ياخذوا هما فيسع فيسع الديسيزيون لا بلو رابيد معناها ديزيون معناها
4: القرار بشكل
5: واكثر نجاح واحنا ديما عندنا كما قلنا نشوفوا فيه واحنا ديما نشوفوا حتى اون طون ريال معناها قاعدين ياخذوا في القرارات مثلا كما كان
4: سي محمود
5: في اليوم تاع البيع تاع اسكو لي برودوي قاعدين يتبدلوا
1: ما عندناش
5: ستوك راقد ما عندناش حاجه فزت دونك هنا النجاح ولا ميزوري ما مش نشوفوها.
1: احنا ديما نقولوا معناتها الانسان اللي هدف الوحيد نتاعه هو الربح في نيه الامر راهو بشخصه مش بشير.
4: نعم.
1: خاطر تولي وكاني اهداف جافه.
4: نعم.
1: يعني خاطر تتعامل مع عباد انت
4: صحيح.
1: فهذه جرنا الحديث على القيم. نعم. هل ان مفهوم القيم في اللي كتبته في الكتاب هذاك يلقى مجال للحديث عليه كما الشفافيه والانضباط وروح الفريق الى غير ذلك؟
4: نعم.
5: بالضبط سي رشيد من هو الحقيقه المانجمنت 4.0 هو يقول لك احنا الشركه عندها مسؤوليه للمجتمع ريسبونسابيلتي دونك سوسيتي علمتها
1: لي ريسو
5: دونك لي ريسو دونك هنا المنها هذه المؤسسه يلزمها تلبي رغبات الكليون تاعها.
4: نعم.
5: وترغب زاد حتى لي زومبلوي تاعها يلزمها تخلق انفيرونمون منها
4: محيط مريح للعمل يشجعك على
5: كل منها يكونوا
4: ينخرطوا في هال العمليه بالضبط
5: وجاي منها جاي يخدم جاي منها باش يعمل كيف انت باش يعني ينتج
4: ويعمل احنا نقول عنده كيف لغتنا الدارجه يقول لك عندي كيف للخدمة يعني أنا نحب جاي فرحان اللي أنا شنخدم اللي أنا شنقدم فالنسبة الإنتاجية تطلع
5: مش أنت يعني كل وانت منها زون ديكسيكسيون تطبق معلومات تطبق
1: هذيك ما يجيش يعيش غادي
5: عندك خلق وإبداع ما أنت بيدك يعطيك منها يعطيك الفرصة باش
4: أنت في الأخير تتعامل مع بشر
5: تحطهم تخصصهم للمؤسسة باش المؤسسة بيدها منها الريبون بوزوا نتاع اليوم كل سرعه بكل واحد دونك
4: تلبي حاجيات الحرفاء
5: دونك الريكلوم اكثر فرحان دونك اكثر من كليونات
1: وكانك تقول الانسان اللي ما عندوش العقليه هذه اللي وصفتها توا راهو باش يطير كل فوشي كمان يجي القش ما يلقاش بلاصته بالكل ابدا هذا جرنا الحديث
4: مش باهي راهو على كل سيرشي
1: نقصد
4: احنا مع المجزعوا في الناس بالضبط
1: باش يطير كيما
4: كيما
1: الريشه كيما ريشه حمام
5: لا سيرشي تقول لك حط ياكل حوض وصغير يموت المؤسسات اللي تنجم توصل تطبق الكونسيبت هذوما امتى باش تخلق الانفيرونمون دو ترافاي هذا اللي هو واحد وتخلق منها ديسيزيون منها القرارات
4: سريعه ودقيقه وناجعه
5: بدون باش تنجح دونك باش تلميذ الاخرين اللي هم الاخرين باش باش
1: اللي نحب نركز عليه نحب نركز عليه هو التحول اللي نحكيو عليه انا شفت برشا مؤسسات برشا مستشارين نتاع نتاع نتاع تنظيم يعرفوا علم الاولين والاخرين لكن وقت اللي يجيو يشوفوا الواقع قدامهم يصطدموا ما يلقاوش ناس نجم تتبعهم والعباد اللي ما عندهمش العقليه هذه ماذا بيه ما يتبدل حتى شيء.
4: نعم.
1: خاطر هذاك يحب يعيش كما هو ماذا بيه حتى ما تعطيش الاورديناتور حتى تعطيه ستيلو يقعد ما وصل بستيلو. هذه تتطلب تتطلب طريقه من الطرق باش تقلعهم من البقايا اللي ما فيهم وتطلعهم لفوق وتبدلهم عقليتهم. نحب نحكي على النقطه هذه بالذات.
4: يعني كانك انت هالتحديات هذه فما ناس تقاوم هالتحول هذا.
1: لان هذا اللي عايشينه راهو فما شركات مازالوا موصوص اللي تحكي عليه. مازالوا في 0.0
5: لا هو حقيقه سي رشيد 80% من المؤسسات هذوك راهو خاطر الحقيقه العباد اللي قاعدين يبداوا يطبقوا في الاشياء هذوما راهم
4: قله
5: يعني علاش قله صغيره خاطر تلقاهم معناها ممكن اخاك لا بطل لو كان مثلا
4: يعني كانوا السوق
5: لو كان مش يدخلوا هذوما اليوم تراهم بدهم راهم
1: يعني بطريقه اخرى نخليها سؤال جاف نحيهم ولا نحسنهم العباد هذوما اللي ما يحبوش يواكبوا العصر
5: لا احنا لازمنا فما توت انفيرمون لازمهم
4: محيط كامل يهزمنا
5: على الاقل نقول لك انا المؤسسات اللي متاخرت باش هي بدها تتحمل مع محلها
4: نعم
5: دونك اللي ما نجموش ينسيقوا في التيار هذا امتى راهم باش يتمحلوا
4: يعني انت. المؤسسه التي لا ما تدخلش لعمليه اخذ القرار بالمرونه والتحولات اللي حكينا عليها راهي ماشيه نحو الاضمحلال لا محاله ما عندهاش حتى خيار اخر
5: بالضبط
4: طيب كما حكينا على الرقمنا كانت تتذكر سي محفوظ قلنا احنا الرقمنا راهو ما عادش خيار في متاع رفاهيه اصبح حاجه اساسيه
6: ولد
4: يعني ضروره ما فيهاش
6: رقم تسمى امي
4: هي هذا هو معناه حبيت اقول لك ولا
1: هو الرقم ما تكفيش يعني تنجم تكون عندك اقصى واجمل واحسن واغلى تطبيقات في الرقمنة إذا كان ما عندكش عقلية استعمال
4: الرقمنة
1: ما تخلطش بكل كما كل إنسان اللي عنده قصر وما يعرفش كيفاش يدخل من باب ويخرج من باب
4: نعم
5: بالضبط يا سيدي، معناها دونك هنا لازم ثقافه اخرى اللي تتطابق مع رقمنا ومع مع الذكاء الاجتماعي ومع
1: الذكاء الاصطناعي
4: وزوز حتى الذكاء الاجتماعي مهم. واضح سي نجيب. طيب سي محفوظ تفضل نشوف فيك تحب تدخل.
6: هي ملاحظتين يوصلوا لنتيجة واحدة. هو سي نجيب قال على الموضوع التقييم من المؤشرات والنتائج، وقد وقد نستحق مراجعة للأهداف وغيره. أولا هذه يلزمها قرار، دونك يلزم القرار يكون تشاركي اللي تحب أنت، لكن في الأخر القرار ثم السيد اللي عنده المسؤولية الكبيرة اللي هي مجلس إدارة أو مدير عام إلى غير ذلك. هذه مربوطة بشيء هام، هو هل الموضوع اللي قلنا الناس كيفاش نلقف الناس أو كيفاش نحط الناس على نفس المستوى الذي نحتاجه في تلك الفترة لشيء هدف سامي كبير جدا هي ديمومة،
1: لازم تأهيل.
6: نعم. هيك القرارات بتاع التأهيل وتاع المساندة وتاع التحفيز وتاع كذا لديمومة الشركة، هكذا راهو قرارات ماهيش أحادية.

0: في الذهنين احكي علميا ومتماضة معنا في فكره أنه قد يكون واحد من المساعدين ومن الأعوان يوصله فكرة اللي هو ما عندوش ولابد أن يتبناها. كيفاش يتبناها سيدات؟
1: نعم.
0: بهاك التواضع الفكري ماش معنى هيك
2: يزم يكون آمن
0: يزم يكون ما يكونش كما قلت لك سي السيد في المؤسسة سي السيد في البدار نحيناه تو باش نحيوها سي السيد في المؤسسة
2: يا سي محفوظ أن نعرف مؤسسة
1: نعم
2: المدير يسكن في الكاتريم ايتاج دي من الفوق بالكل المدير هذا يقول لك مازال ما جانيش من الفوق القرار وكلوار طويل وهو في اخر الكلوار وبسير الباب كابيتول
0: معناها باش توصل له الله اعلم
2: يا سيدي هذاك وقت اللي يجي بكري هو يجي 8 نتاع الصباح وقت اللي يجي 8 نتاع الصباح
1: فما حد
2: ابدا يدخل يلقى البيبان الكل محلوله نتاع على اليمين وعلى يسارك البيروات الكل واقفين على السلامة عليه على السلامة عليه اسمس عليه اسمه عملك بيدو ما يقولش حتى السلام عليكم عملك براس وكي ويدخل الكور اولا هذه موجود هذا في البلاد اولا جاب ربي خاصه ماهيش عامه هذه هذه يا سيدي طريقه من الطرق نتاع التصرف قالك اما ما نصورش كان يتقد يوصل برشا سيدي هذا السيد قالك الحيوط
0: في اقصى البلدان الاسيويه ثم بقى يمكن ينجم يعملوها
2: ولذا
1: هو حتى غادي ما عادش
2: يلي ماشيين في الاتجاه هذا باش تعملوا الانضباط راكم ما كمش باش توصلوا
0: لان الدنيا تقدمت والعباد تحلت مسامه وحيده ما نبغاش احنا عملنا شويه
1: مازال عندنا دقيقتين على
0: نعرف مسامه هي كاريكاتير عملناها لكن اكيد انه سي نجيب ثم التسلسل الفكري في الاخر يوصل له هل المؤشرات والنتائج التقييم ومراجعه الاهداف التشاركيه
1: نعم المصدح سي محفوظ
0: الاراده
1: نعم
0: الاراده أيوة. والقرار الاراده والقرار هل هو يجب يكون كيف كان مشترك ولا ينجم القرار
2: هابط من فوق
0: لانه المسؤوليه المسؤوليه هي ديما اذا كان انا في مجلس اداره انا مش حاسب المدير العام والمدير العام عطيه فريق ومخول له لكن القرار عنده هذه ايش حبيت انه وين وصلت
1: ومع جواب سي محفوظ نعملوا خاتمه عامه ان شاء الله اي نعم لانه الوقت
3: هو في المؤسسه باش يوليو عندنا دو في التسيير تاع المؤسسه لوبيراسيون تاع كل يوم
1: العمليات اليوميه
3: الاستراتيجيه نتاع
1: الرؤيه الاستراتيجيه
3: نتاع 2 و3 و5 سنين هذيك تقعد المجلس الاداره والمجلس الاداره باش يشوف كما قلنا احنا الرئيس وبحري ورئيس السفينه شدها
0: الرئيس
3: تعرفني اما كيفاش البحري هم اللي يخدموا
1: نعم.
3: وكلهم انا
0: يساهموا في الوجود
3: خلايا مش نقعد استنى باش ناخذ انا ديسيجن صغيره نقعد استنى 3 جمعات و4 جمعات انت
1: صحيح
3: في اخر الوقت
0: واضح فكره حلوه هذا
1: واضح سيدي يعطيك الصحه نحب كلمه في الختام سيدي على فما انتاج جديد بعد هذا شي يكون فما رؤية من الآن ما فماش
3: والله عندي كنت تعرف لابيتي بيون مونجو
1: الشهيز يا اختي بلغتنا
0: ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله عليك
3: ربي دوز كتب حقيقة مشاريع نتاع كتب نتاع أول حاجة توسكي تكنيك نتاع بزنس اناليست هذوما التقنيات اللي نجموا يخليونا ان المشاريع نسيروهم بكل نجاعة وخي حبيت زاد عندي مشروع نتاع كتاب نتاع الانوفاسيون نحكي باش على الانوفاسيون
0: جديد
3: يبيدها سي
0: ابتكار
3: الابتكار نتاع فيها بيدها سي بحر كبير بس
2: صحيح.
3: عندي نامي زاد نشرب قلت ربي كان ربي يعطيني شويه
1: ان شاء الله
2: لاباس لاباس مازلت شباب وهنك متفائل بان اللي تعمل فيه هذايا من عمل جيد معناتها ان في تونس باش يقع تطبيقه المتفائل ان ما فيش تحديات ما فيش صعوبات
3: في برشة هويت برد هذه تمره بصيف علينا
2: مجبورين
3: لا ممكن هنا
0: الوصفة
2: ما كانش يترينوا باش يهرب علينا
3: ماشيين ماشيين فيهم خاطر والله نشوف
0: ثم
3: ما تمشي اونلاين علاش تمشي للدار امتى دونك فما حتى وعي حتى من
1: الناس
3: اللي يدزوا في
1: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة سي نجيب. الحقيقة ديما إن شاء الله عطاء هكا ما شاء الله، وديما الكتابات وديما الناس تستفيد مما تخطه يمينك سي نجيب صفيح. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك. شكر موصول في نهاية الحصة كذلك لسي رشيد تمر، سي محفوظ الباروني، سي محمد فرجاني رافقنا من وراء الأجهزة التقنية، أخوكم هيثم الإمام من وراء المصدح. يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم.

والأعمال. في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. من

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج

فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ

الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق،
2: بنك الجميع.
0: إشهار.

وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله. الرحلة
2: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل. تساوى الكل.
3: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
4: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وذنبا مغفورا.
6: من كلام المصطفى. من كلام المصطفى. تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: والشيخ أحبيب بن حامد
1: مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا وفي برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، وين ما تسمعونا وين ما يصلكم صوت برامجنا يتجدد الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى. معكم مريم فجيري ورفقنا بالشرح والتفسير والفهم في هالحصة هذه فضل الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، منورنا يا شيخ.
3: الله ينور ذاتك أختي مريم، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا. ربي يعيننا ويعينكم تعالى جميعا على الفهم وعلى الاجتهاد في العمل بما نتعلم وما نتذكر فيه من جملة ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والسلام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك الخشية في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين يا رب العالمين.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. يبارك لك فضيلة شيخ سيدي الحبيب بن حامد على هالدعاء الجميل اللي ننطلق به في حصتنا لليوم من كلام المصطفى. نذكركم أنه الكتاب اللي ناخذ منه أحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام في هالحصص الطيبة هذه هو كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، فيه أحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام وهالأحاديث الطيبة اللي هي دواء لقلوبنا إن شاء الله، اللي هي تربية لأنفسنا زادة، واللي فيها كذلك ما نحتاجه في حياتنا من معاملات من فقه من هذا الكل، تربية نبوية في هالكتاب هذا. وننطلق بأول حديث في حصتنا لليوم. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في حديث عن الأمانة، يقول الأمانة غنى، وكذلك يقول في الحديث اللي بعده الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر.
3: نعم، إن شاء الله ربي يوفقنا جميعا للأمانة. أمين. الأمانة شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأعظم الأمانة لولنية بكل هي الصلاة. الصلاة هي تركها الله سبحانه وتعالى فينا أمانة كبيرة، من حافظ عليها فقد حافظ على إيمانه وحافظ على جميع أعماله بعدها. الله يجعلنا إن شاء الله من المحافظين على هذه الأمانة الكبيرة.
2: أمين.
3: ثم جميع أنواع الأمانات. الأمانة قال صلى الله عليه وسلم غنى، حب يقول من اتصف بها ورغب الناس في معاملته يحسن حاله ويغزر ماله ويكون في طيب العيش. الأمانة تجلب، ها تجلب، وفي رواية تجر الرزق، لأنه من عرف بها خاصة يكون تاجر أو حتى غير تاجر، من عرف بها كثرة يعني حب يقول المشترون عنه، كثرت معاملاته، تكون سببا لأن تنفق سلعته براحة. هذا خاصة في التاجر، وكذلك يعني نسبته المجتمعية يكون في غنى، يعني يكون في رفاهية، يكون في محبة، يكون في سهل العيش بتاعه،
2: تقبل عليه الناس. نعم. معناتها غنى حتى في العلاقات.
3: نعم، فهو غنى المعاملات كذلك، لأن المعاملات لها أهمية كبيرة. لما الإنسان يكون يحب يقول تسهل عليه الأمور، ما تصعبش عليه الأمور، يكون علاقاته مسرحة كما يقولوا، فهذا نوع من الغناء المعنوي كذلك، أو من الغناء الاجتماعي، وليس الغناء إلا غناء المال، كذلك غنى النفس وراحة النفس هو غناء في حد ذاته. فكل من اجتهد في الأمانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اجتهد في الأمانة فإن الأمانة غنى، فإنها تغنيك عن الناس، تغنيك عن السؤال، تغنيك عن الحرام، تغنيك على أكل مال الغير، وقيس عليه كل الأمور. لابد أن الإنسان يوسع الفهم. الأمانة غنى، الأمانة تجلب الرزق، والخيانة اللي هي ضدها تجيب الله المشاكل والعياذ بالله. أو الإشكال فيها هو أن الإنسان في نفسه تصبح النفس نتاعه مذبذبة وحده، ما مسه حد، ما ضره حد، مازال يعني خان. اللهم اعفو بنا واحفظنا بجانب الكريم. فهاك الخيانة هذه كانت تجعله في نفسيته كأنه فما كسر في النفسية،
2: ترجع عليه هو الأول
3: وحده مازال ما ثم بعتلي يلي ذلك يعني المجتمع أو القانون أو غيره. ولذا قال صلى الله عليه وسلم والخيانة تجلب الفقر، وخاصة لمن عرف بها الناس يعني يبعدوا عليه، فتكون سبب لكساد معاملاته، لكساد تجارته، لكساد طيب عيشه مع الناس. يعني يبدأ الإنسان كأنه والعياذ بالله منبوذ، يخافوا منه الناس، يبعدوا منه الناس. فلا بد الإنسان يجتهد في الأمانة العظيمة هذه، الأمانة غناء، الأمانة تجلب الرزق، والخيانة تجلب الفقر. اللهم وفقنا جميعا إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين. نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في حديث الحقيقة دائما من القوم الأحاديث الصغار لكن فيهم بلاغة عظيمة، يقول الأمر أسرع من ذاك. معنى الحديث وعلاش مقتضب جاء؟
3: نعم، هذه هو بصفة خاصة في الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، وهذا اختيار السيوطي، وأنه اختار يعني باش يرتب الأحاديث على حروف الهجاء، واختار كذلك يعني القصار منها، لأنه كتب هو يعني الجامع جمع الجوامع أو غيره يعني فيها تقريبا 200,000 حديث، وقالوا له صغر نعطينا يعني مختصر، فجاب هالمختصر هذا الجميل جدا اللي هو فيه تقريبا قرابة 10,000 حديث، واختار قصار يعني جلها يعني نعم في قصار الحديث من جملته، تلقى ساعات فيها كلمتين ولا ثلاثة، لا تغضب كلمتين، الأمر أسرع من ذاك، يحب يقول الأمر في رواية الأمر أعجل من ذاك، يحب يقول هجوم الموت، هجوم هادم اللذات أعجل من أن يبني الإنسان بناء وينسى، يحب يقول يهز الأمل على أنه كأنه لا
2: خالد،
3: يعني لا يموت كأنه خالد، فيذكره صلى الله عليه وسلم بأنه يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، نعم، ولكن يعمل لآخرته كأنه يموت غدا. فهذا التوسط اللي هو يعني يجيب كل الغناء للإنسان. أما الإنسان إذا كان نسي أو تناسى الموت وجبد يحب يقول بينه وبين حقيقة الموت اللي هي ما تشاور حتى حد وتجي في أي وقت، يعني سبحان الله بغتة إلا من الله وفقه سبحانه وتعالى وأخذ بدعائه وأخذ ب يعني رضا والديه وغيره حتى اللي ما تجيش فجأة ويتعود منها النبي صلى الله عليه وسلم من موت فجأة، فهمت؟ فهاته الموت لابد الإنسان يخليها بين عينيه، فكل ما يفعله يكون بتوسط، يبني ولا يستغل ولا يتاجر ولا يحب على شيء، فكون عنده شيء من يعني نعم شيء من التوسط، ما هو شيء يعني حريص حرص تام ولهفة قوية وجشاعة في المال وفي المعاملات، لا، الأمر أسرع من ذاك. فرد بالك أيها الإنسان، يعني لا تكون مغرور وتغرك الدنيا وتغرك طول الأمل وسعة الأمل حتى كأنك لن تموت، فتكون في عمر يعني متقدم أو متقدم جدا وأنت ما زلت على شيء اللي هو غير محمود، وما زلت يعني ما التفتش إلى صلاتك، وما التفتش إلى دينك، وما التفتش إلى قضاء حوائج الناس، ما التفتش إلى إرجاع ما أخذته ربما من حقوق الناس. فالأمر أسرع من ذاك الذي تبنيه، يعني ولو كان حلال فرد بالك منه،
2: وكأنه فتوسط. أسرع من تفكيرك أو أسرع من أنه ما يخطرش على بالك. سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول لك لا، يلزم تفهم أنه الأمر متاع أنه هادم اللذات كما قلت أسرع من مخططاتك.
3: نعم نعم سبحان الله، هي أسرع من كل المخططات والأفكار، كلها مربوطة في نفس واحد،
2: سبحان الله،
3: في نفس صعد النفس لم ينزل، نزل النفس ولم يصعد وانتهى الموضوع. ها إن شاء الله ربي يحفظنا جميعا بجاه النبي، كل إنسان دائما توصية النبي هو التوسط في كل شيء، وعدم الحرص الشديد، ودائما يقرأ حساب الآخر وحساب الدنيا والآخرة وحساب الأولاد وحساب ماذا يترك بعده من ثناء حسن، ويجتهد في حقوق الناس. ربي يحفظنا جميعا إن شاء الله.
2: الأمن والعافية نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس.
3: الأمن والعافية، نعم، يعني نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الأمن والعافية، الصحة والفراغ، في حديث واحد آخر هي الفراغ والصحة. يعني فعلا الإنسان إذا كان ما يكون عنده فراغ يكون عنده أمن، الدنيا فيها أمن، ومع ذلك لا يستغل الأمن ولا يستغل الصحة ولا يستغل الفراغ فيما يصلح حاله وحال غيره. ما يجتهدش، ما يقراش، ما يزيدش، ما يتعلمش،
2: ما يطورش من نفسه.
3: نعم، يقتل الوقت، يقتل الوقت. شعبنا هنا قاعدين نقتله في الوقت، فالوقت يقتله.
2: نعم.
3: فالإنسان البشر الجسد هذا، الخلق المخلوق هذا، خلق ربي، خلقه للتعب، وخلقه للحركة، وخلقه لحركة الدماغ، الفكر، التجديد، الابتكار، التفكر، حتى في الأمور الصعبة، حتى يبقى حي. فإن يعني أخذ بالراحة، وأخذ براحة الفكر، وأخذ براحة الأمان، وأخذ فإنه يعني في موت، في موت قريب. هذا ما يضر بالفكر وبالدماغ وبالصحة ككل. فأشد أهم حاجة هو أنه الإنسان كل يوم يجتهد حتى يعمل شيء، يعمل حاجة، يتحرك، يتفكر، يفكر ولو في أمر صعب. هذاك هو منبع الحاجة. فالأمن والعافية نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، لأن بهما يتكامل التنعم بالنعم. ومن لا يعرف قدر النعم هذه وهو موجود في وسطها، وقتش يعرف؟ يعرفها بوجود فقدانها،
2: بالأضداد.
3: بالأضداد. إذا كان لقد الله تنحى الأمن، عاد يعرف قيمة الأمن اللي كان فيهم وشوعي به. إذا كان تنحات الصحة، عاد يعرف، أو تمست الصحة، يعرفك النعمة الصحة اللي ما كانش كان فيها، وفي نعمة وفي أمن وفي فراغ وقلق وفادت من الدنيا، ويلعن الدنيا ويلعن الأمور، يلعن كل شيء لا يعجبه، هو كل شيء معوج عنده، هو كل شيء معوج، وهو لا لا. لو كان يعني شاف هالفكر اللي يربينا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأصبح في حاله يعني من أسعد الناس، عوض أن يخلي سعادة وراءه يجري يبحث عنها. هو في تمام السعادة بالأمن والصحة والفراغ وكذا، ومع ذلك ما يقدرش هالنعمة هذه.
2: ربي يديمهم علينا يا
3: نعم. ولذا الأمن والفراغ كما قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لابد الإنسان يرد باله من هالأمر ويحمد الله. إذا النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا كان الإنسان عرف قيمتهم وتلذذ بالحياة في وسط نعم الله وشكرها، فإنه في غاية السعادة. أما إذا كان لم يعرفها ويكون قلق ويكون كذا ويكون يتسخط،
2: وما ينتبهش، نعم
3: ما ينتبهش، بارك الله فيك، ويتسخط الأقدار، يبقى ديما في ضنك من العيش وحده، لأنه لم يعرف القيمة اللي الله حطه فيها سبحانه وتعالى، يعرفها إذا فقدت. فلا بد الإنسان يكون كما يقولوا بالفرنسية معناه لطون بريزون، الوقت الحالي الحاضر، انظر إلى نعم الله فيك. والله نهارين مشيت عملت كنترول كما ناس كل، لابد الصحة إنسان يعمل كنترول، ومرة في العامين ولا كذا نعمل على القلب وكل، طبيب نشوف يقول لي شوف شوف، وانش نشوف؟ نشوف القلب كيفاش يدق وحده، نشوف الدم الأزرق والدم الأحمر كيفاش معناها القلب يضرب وحده. مانيش لاني انا في ماكينه يعني كوران ولا حتى شيء، القلب يضرب والدم الازرق يدور والدم الاحمر يدور، وانا نشوف يقول لي شوف شوف الثقب، قلت نشوف يا ربي كيفاش توا قاعد يحيي فيا سبحانه وتعالى. ما تنحاتشك الصوره هذيك. اذا هالنعمه هذه هل نحن فايق بها؟ قلبك يدق وحده، الرواري معناها ما سبحان الله العظمة لله، كيفاش رواري تصفي الهواء، وكيفاش تجبد الهواء وتخرج إلى آخره، نعم. هل نحن فايقين بهذه النعم اللي الله حطنا فيها؟ من جملتها ومن أعظمها أن الإنسان في أمن وأمان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام،
3: لو من أصبح
2: آمنا
3: في سربه، آمنا في قومه، عنده قوت يومه، معافا بارك الله فيك في جسده، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنه ملك الدنيا بحذافيرها، الباقي كله سدده وقاربه، ويبدأ فرحان ويبدأ ناشط. أما كان هذوما الكل نعم العظام هذه نسيناهم، وناش الفكر تاعنا،
2: مانيش مقدرين قيمتهم،
3: مانيش مقدرين قيمتهم، والفكر ماشي فيما نحب أن ندرك ولم ندركه، يبقى الإنسان في تعب، ويبقى الإنسان في هم، عافانا عافاك الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال من نقص في العمل ابتلاه الله بالهم. حديث من نقص في العمل، شو العمل؟ العبادة. نقص في العبادة يجيك القلق ويجيك الهم، نقص في الحركة ودائما مرتاح وقوم مخر
2: فمش حركة
3: مثل مش رياضة وما أدرك ما الحركة والمشي وغيره والنشاط يجي الإنسان الهم. فلا بد الإنسان يعمل شيء يجتهد في شيء ويفرح ويحمد الله على النعم التي لو تعد نعمة الله
2: لا تحصوها.
3: نعم
2: نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: الأمور كلها خيرها وشرها من الله تعالى.
3: يحب يقول كل شيء كائن إنما هو بقدرة الله وإرادته، خالق كل شيء، فلا تكون فلتة خاطر ولا لفتة ناظر إلا بمشيئة منه سبحانه وتعالى. الخير والشر والنعمة والنفع والضر والإيمان والكفر، يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن هذا كله باش يعرف الإنسان الفرق بين الشريعة وبين الحقيقة.
2: نعم.
3: العين الشريعة ينظر بها عمل نفسه، فلا يتكل على أن يقول الله هو اللي خلق شيء. نعم خلقه، لكن أمرك بالاجتهاد بالابتعاد عن الشر وبفعل الخيرات.
2: سبحان
3: الله. ومن عين الحقيقة تعرف أن الناس يعني فيما خلقهم الله تعذرهم، فلا تبدأ يعني تتبع عورة الناس وهذا به وهذه بها وهذا به وهذا إلى آخره. الكلام الفارغ ليس فارغ، هي بقول فارغ في محتواه.
2: نعم.
3: ولكنه ثقيل في الميزان يوم القيامة والعياذ بالله. فلا بد الإنسان يعذر الناس بعين الحقيقة ويجتهد اجتهاد كبير في نفسه بعين الشريعة، ويعلم أنه الخلق الخير والشر كما قال تعالى في القرآن: فألهمها فجورها، وهو الشر الكبير لأكثر من الشر الفجور، فألهمها فجورها وتقواها. عين الشريعة قد أفلح من زكها، أني أنا كل واحد فينا وحده يجتهد مليح في أن يزكي نفسه ويبتعد عن الشر ويجتهد في الخير، وقد خاب من دسها، هذه اللي نحن. وأما عين الحقيقة قل كل من عند الله وكل شيء بأمر الله، فنعذر الناس على ما هم عليه. فهذا الميزان مهم جدا باش الإنسان يعني ما يخلطش
2: بين
3: نعم الشريعة والحقيقة، وما ينجمش ينسب كل مخلوق إنما هو خلقه الله سبحانه وتعالى لغيره، ولكن يعذر الناس على ما أقامهم الله فيه ويجتهد في نفسه في اجتهاد التام في الخير ويبعد عن الشر. فإذا أذن من مشائخه أو من يعني ما تعلمه من العلم أو القى يعني إمكانية أنه يعين غيره على الفهم وعلى الدين وعلى الصلاح وعلى الأخلاق الأخرية فليفعل.
2: نعم.
3: هذا خير الناس اللي هو يمشي في مصالح الناس، هذا
2: نعم.
3: خير الناس يعني إذا كان القى القبول من الناس والقى عنده الكفاءة والعلم والإجازة فله أن يعين غيره على الإحسان وعلى فعل الخير وعلى فهم هذه المعاني. نعم.
2: الأنات من الله تعالى والعجلة من الشيطان.
3: نعم قال صلى الله عليه وسلم إذن الأنات هي عدم العجلة، ما يتعجلش
2: في الأمور،
3: في كل الأمور ما يستعجلش. ينجم يكون أمر مهم وأنه ما فيهش بشي يضيع الوقت، ولكنه ومع ذلك يكون حاضر ليه،
2: ياخذ يعني وقت باش يفكر فيه في مآلات. نعم.
3: نعم لأن العجلة من الشيطان. علاش العجلة من الشيطان؟ لأنه غالبا ما يوسوس ويلز الإنسان على أن يفعل شيء بدون أن يفكر.
2: ومعد يندم يقول كه
3: يعني
2: فكرت فيها الحكاية وزنتها بالصحيح
3: بالضبط، يليتني صبرت شوية يليتني وزنتها. الأنات من الله والعجلة من الشيطان، التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، هو حامل على الوسوسة. لأن العجلة تمنع شنو؟ تمنع من التثبت من النظر في الأمر في الحركة في العواقب، ما يشوفش العاقبة شنو هي العاقبة. وذلك يا رب يحفظنا موقع في العطب، وهو

0: وهو زاد هو حتى هو من الشيطان، يبقى ما يعمل حتى شيء.
1: صحيح،
0: الحركة بركة، ويعني خير الأمور هذه ما يعطلهاش الإنسان، ولكن بالتثبت في العواقب، دي ما يفكر في العواقب حتى لين الشيطان ما يغروش. الأنات من الله، من الله تعالى، والعجلة من الشيطان.
1: نعم. في التأني السلامة كما نقولوا، وفي العجلة
0: نعم
1: الندامة.
0: في التأني السلامة، بارك الله فيك، خاصة في السيارة
1: دي تمشي
0: بارك
1: للسياقة.
0: الله فيك. إيه والله فكرتنا إيه في التأني السلامة، في العجلة الندامة، خاصة في السيارة وفي السرعة وفي الفراء وفي الصباح بكري كي نخرجوا الناس كل كأنه الدنيا بالشوفة.
1: نعم.
0: يا أخي هي تخرج ربع ساعة قبل، ها علاش ربع ساعة بعد وقت تكتظ وتشد
1: شد بعض
0: اي ربع ساعة حتى ربع ساعة. والله أنا عندي في المكان نسكن فيه إذا كان خرجت بعد سبعة مشيت نخليها نولي، كانت عدت علي سبعة قلت نتعدى نخرج كما يقولوا التسعة ولا ثمانية ونص ولا تفرهد شوية. كي نخرج بعد سبعة بشوية لابد أعصابي معنا تتشنج، ولابد الناس أنا بيدي شوية زاد الحق تاع ربي فهمت، على اليمين وسرع على اليسار وشد فراح حتى واحد قلبه اللي يدق مش معناه يدق دقا بطبيعة الحال سريع وهو مش فايق فهمت.
1: صحيح، من الضغط نتاع السياق
0: هذيك. كيفاش قلت سيادتك سامحني؟
1: التأني
0: اي بارك الله
1: في السلامة ولا عجلة من الندامة. اللهم احفظنا يا رب. نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
0: الشهداء اللي هم أقل بكثير من الأنبياء أحياء، فما بالك الأنبياء
1: صفوة خير الخلق. نعم المولى سبحانه
0: نعم
1: وتعالى.
0: عليهم الصلاة والسلام. الشهداء أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون. معناها شنو هذه؟ كيفاش يرزقون؟ فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، زاد يصلون لأنهم يعني أفضل من الشهداء وأحياء عند ربهم. فإذا يعني عندي هذه إشارة أن حياتهم ليست ظاهرة عندنا احنا، في قبورهم يصلون، حيكون مش ظاهرة عندنا احنا، هي كحياة الملائكة أو كحياة البرزخ يعلم الله كيفاش. المهم حكاوا فيها برشا العارفين وأهل الله، احنا مصدقين ومؤمنين ونعلم أنه الأنبياء أحياء في قبورهم ويصلون.
1: نعم.
0: يشوفوا أنه أعمال الخير والصلاة وكذا، قال كثير من العلماء أنها باقية في الآخرة ولكنها بدون تكليف لمن أحب أن يتلذذ بوجه الله الكريم سبحانه وتعالى، من جملته هك الطاعات كالذكر وكالقرآن وكالصلوات وغيرها. ها هنا الأنبياء في قبورهم يعني أحياء ويصلون.
1: الأنبياء قادة والفقهاء سادة ومجالستهم زيادة.
0: نعم، قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء قادة، لأن جمع قائد، يقودون الناس ويسوسونهم بالسياسة بالعلم والصبر والموعظة، يسوسهم من النار، نار القطيعة مع الله، إلى جنة يعني
1: الوصل
0: والوصل مع الله. فهذه مسألة يعني مهمة عظيمة ياسر، هذه القيادة هذه. وأما الفقهاء، الفقهاء وهو جمع يعني هما سادة، جمع سيد الذي يفوق قومه وأهله وأقرباء والناس اللي معهم، يفوقهم في الخير وفي شرف العلم. يحب يقول مقدمون هما في أمر دين الله، هما كي نوحلوا نسألوهم، وكي ما نحبوش نوحلوا نتعلموا نسألوهم.
1: نعم.
0: ونتعلموا منهم ونجلسوا معهم وناخذوا منهم الحكمة والعلم. ما أعطاهم الله هالعلم وأعطاهم النور نتاع العلم إلا أننا نتعلم منهم. فما أخذ الله العهد على العالم أن يعلم حتى أخذ العهد من المتعلم أن يتعلم، فلا بد أننا نجلس معهم ونسمع لهم ونتعلم منهم هذا العلم العظيم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم يعني بقية الحديث: ومجالزتهم زيادة. يحب يقول في العلم وفي معرفة الدين وفي صلاح الأحوال، الأنبياء قادة والفقهاء سادة ومجالستهم زيادة.
1: نعم.
0: مجالستهم شيء كبير، شيء عظيم، لأنه من جالس عالما ولو هو عجز عن التعلم ما يقولش.
1: نعم.
0: أنا راني ما إيه ما نجمش نتعلم، نجلس ونسمع ونعطي ودني. علاش أعطي؟ قالوا سبع كرامات وهو عاجز عن التعلم. أولا أعطي فضل المتعلمين، مدحهم ربي.
1: نعم.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم قال كن عالما أو متعلما. ثم فك الوقت اللي هو حاله جالس حبس نفسه عن الذنوب وجلس مع نزول رحمة عليه من المتعلمين في المجلس، حفته الملائكة وغشيتهم الرحمة، وحصل نصيب مدام يستمع

0: لابد يستمع
1: أكيد
0: شوية،
1: توصل
0: لابد
1: فما
0: يخلو
1: حاجة،
0: حاجة،
1: أي
0: لابد في قلبه،
1: فما
0: في
1: كلمة تمس القلب سبحان الله.
0: ويكتب له طاعة، لأنه في طاعة وقت ثوابه في طاعة. ولو من منع فهما وضاق قلبه وحس روحه وانكسر قلبه، لأنه ما نجمش يفهم العلم صعيب عليه، انكسر قلبه وحس بالضيق كل، الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي. إذن لابد الإنسان يجتهد في مجالسته السادة العلماء والفقهاء والعارفين إلى آخره، حتى يأخذ منهم الفضائل هذه. من قلنا سبعة فضائل، ولو هو الإنسان يعني صعب عليه التعلم، إن شاء الله ربي يعلمنا بجهة النبي الكريم.
1: يعطيك صحة فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، زادكم الله فهما وعلما، ربي يبارك لك. تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: المصطفى من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد. مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: إشهار.
1: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

آمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة

وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله

الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم.

وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،

أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذ

بهتانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا.

اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ

أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت برواية قالون عن نافع المدني.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا بربي شنية حياته، مش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لدى خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلم الاستقامة. الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب إلى القلب.
1: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
5: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا مع كتاب إتحاف الأريب وبغية الطالب اللبيب في مسائل من الإعراب والفقه والقراءات لسيدي عبد الواحد بن إبراهيم المارغني، المدرس من الطبقة الأولى بجامع الزيتون المعمور، والذي حققه الأستاذ الشيخ وليد بن محمد بن مسمية، وقدم له الأستاذان بجامعة الزيتونة الأستاذ الدكتور برهان بن الحبيب النفاتي والأستاذ الدكتور فتحي بن الشريف العبيدي، وساهم في مراجعته حفيد المؤلف الأستاذ محمد المنعم بن محمود المارغني. وسنبدأ هذه الحصة الثانية في تقديم هذا الكتاب للشيخ المارغني بتقديم حفيده الشيخ محمد المنعم المارغني. يقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما، صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. وبعد، فإن من أجل صلة الأبناء وبرهم بأمهاتهم وآبائهم الإحسان إليهم في الدنيا والدعاء لهم بالرحمة بعد وفاتهم وأحياء علومهم وآثارهم الطيبة لينتفع بها الناس وتكون لهم صدقة جارية. وهذا ما دأب عليه شيخنا العلامة المقرئ الفقيه جدنا عبد الواحد بن إبراهيم المارغني رحمه الله وطيب ثراه، عملا بوصية أبيه له، حيث أوصاه بتقوى الله والمثابرة على العلوم والتآليف من قرآن وتوحيد وحديث وقراءات وتجويد، خصوصا وأنه وحيد العائلتين، عائلة بن يلوشة وعائلة المارغني من جهة الأم والأب، في ميراث علومهم بعد وفاة شقيقه أحمد في محرم 1337 هجري، حيث قال الشيخ عبد الواحد ذاكرا وصية أبيه. واسمعوا هذه الوصية الجليلة، وقد تكلم عنها في محاضرته بالساحلين سيدي أسامة بن العربي، ووضحها وقدمها أحسن تقديم يدل على ما يتمتع به من راحة العلم. هذه الوصية وصية مودع، ومودع للدنيا، ولكن وصية لفلذة كبده وفلذة كبده من العلماء. قال: وحرضني على مثابرة العلوم والدروس وإحياء ما يليق وينفع النفوس من تآليف قيمة فائقة وتراجم طيبة مطابقة ومصاحبة العلماء الأخيار والصلحاء الأبرار، كما أوصاني بالتقوى والكرم والصفح والحلم الأتم، لا سيما مع الطلبة وآل البيت النبوي وأولي العلم عليه ورحمة العلي الأكرم، فقلت له سمعت وأطعت. ما أحلى هذه الوصية وما أنجب هذه الإجابة. فاجتهد جدنا المذكور وأصاب وأفنى حياته في نشر العلم والإقراء بالجامع الأعظم وغيرها من مساجد تونس المحروسة، واعتنى بتحقيق كتب جده محمد بن يالوش الشريف شيخ الإقراء في زمانه ومؤلفات أبيه إبراهيم الماريغني المفتي والعلامة صاحب التأليف المشهورة، وأعاد طبعها وتعليمها للناس عاملا بالوصية وتبليغا للأمانة. قال سيدي محمد المنعم بن محمود المارغني حفيد المؤلف لهذه الرسائل رحم الله الجميع، قال: واتباعا لهذا المنهج السديد وعملا بوصية أبي محمود بن عبد الواحد المارغني رحمه الله وطيب ثراه، العالم والمدرس بجامع الزيتونة المعمور وأستاذ العربية والتربية الإسلامية بالمعاهد الثانوية بالعاصمة، حيث أشار إلي قبل وفاته بأيام معدودة بأني خليفة عائلته في العلم، ودعا لي بالثبات على المنهج القويم، فأجبته لمطلوبه وقلت له سمعت وأطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وانظروا الفرق يا أخوتي الكرام بين من يعتني بولده ليكون في الآخرة من الناجين الصالحين المقبولين فيوصيه بالثبات على المنهج، وبين من يحرص على دنيا ولده ويضيع دينه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وبعد التقصير من هذا العبد الفقير لانشغالي بالدراسة في الجامعة ثم بتربية الأبناء والكد عليهم، هذا مع ضيق الوقت لضرورات العمل، بادرت بإعادة تحقيق كتاب جدي الشيخ بن يالوش الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة على ما يطابق نسخة المؤلف، مستعينا بالله عز وجل، مع أني لست من فطاحلي هذا العلم. وساعدني في هذا التحقيق أخي العزيز وصديقي الأستاذ المجتهد وليد بن محمد بن مسمية. وبعد إتمام هذا العمل ونشره طلب مني هذا الأخير تحقيق مخطوط من تأليف جدي العالم المحقق عبد الواحد المارغني رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وهو رسالة ألفها لحل مسألة خلافية في علم النحو بين البصريين والكوفيين، سماها سؤال غريب وخلاف عجيب. كتبها رحمه الله في البصريين والكوفيين، كتبها في 24 ربيع الأنور من عام 1342 هجرية. فأجبته إلى طلبه لما رأيت فيه من النباهة والجد، سائلا إياه مزيد الاجتهاد في نشر العلم ونفع المسلمين، وداعيا الله تعالى له بالسداد والتوفيق. وبعد تحقيق الرسالة المذكورة آنفا الذي أجاد فيه أخي وليد وأصاب بشهادة أولي العلم والألباب، عزمت معه على جمع رسائل الشيخ عبد الواحد في كتاب واحد يضم تآليفه القيمة المطبوع منها ككتاب إيقاظ الأرواح والأفكار فيما يستميل نفوس أولي الألباب والأبصار، الذي طبع سنة 1343 للهجرة 1925 للميلاد، وتعليقاته على رسائل جده بن يالوش وأبيه الشيخ إبراهيم المارغني التي باشرها رحمه الله في هامش كتاب النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع في طبعته الثانية عام 1354 للهجرة 1935 للميلاد، والمخطوط كرسالتي أوقات الصلاة وسؤال غريب وخلاف عجيب. والله أسأل أن ينفع بهذا العمل المسلمين، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم وصدقة جارية لمؤلفه وآل بيته ومحققه أجمعين، وعلما ينتفع به إلى يوم الدين. وأقول كما قال سيدنا يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كتبه فقير ربه المغني عبده محمد المنعم بن محمود بن عبد الواحد المارغني بتونس المحروسة ليلة 26 رمضان المعظم 1447 هجرية الموافق 16 مارس 2026. ندخل بعد كلمة حفيدي مؤلف هذا الكتاب إلى مقدمة المحقق سيدي وليد بن مسمية حفظه الله تعالى وأدام النفع به. الحمد لله الذي رفع مقام الذين هم بعلمهم عاملين، الجازمين بأن الفضل لله وحده رب العالمين، المنتصبين لنفع عباده المؤمنين، الخافضين جناحهم للمتعلمين، الذين علموا وعلموا ونصحوا وبينوا مسائل العلم للمبتدئين والمنتهين، وأعربوا كلام العرب الفصحاء المتقنين، وألفوا في ذلك تآليف بقيت على مر الأيام والسنين، فأحسنوا في الجواب وفي تبيان المسائل للسائلين. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام العلماء والمرسلين ومفتاح السعادة والفوز للراغبين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما ينفع المرء بعد موته علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث مروي في صحيح مسلم. وقد أكرم الله الشيخ عبد الواحد المارغني بالحسنيين، فكان رحمه الله من الذين تركوا علما ينتفع به، ورزقه الله ولدا صالحا من ذريته يدعو له. فقد حرص حفيده أخونا الشيخ محمد المنعم المارغني على خدمة مؤلفات أجداده وإخراجها للقراء لما فيها من النفع والإجادة ولحصول الأجر والثواب والإفادة. فأخبرني في يوم من الأيام المباركة أنه وجد رسالة من مؤلفات جده الشيخ عبد الواحد المارغني لم تخرج بعد للقراء ولم تحظى بالنشر والطباعة، فاستأذنته في التحقيق والنشر فأذن لي في ذلك بارك الله فيه، وقد وقفت فيها على علم متين وفوائد تروق للقارئين، فتوكلت على السميع العليم راجيا منه السداد والتوفيق. وهذه نصيحة كما ذكرت في الحلقة السابقة لكل أبناء العلماء أن يخرجوا لنا ما في مكتبات آبائهم وأجدادهم من المخطوطات حتى تخرج للنور ويتداولها الناس بالدراسة والنشر، وفي ذلك علم غزير يكون صدقة جارية للكاتب المؤلف وللابن الذي نشر ولكل من ساهم فيه، كما في هذا الكتاب العظيم القدر الذي بين أيدينا. قال سيدي وليد بن مسمية حفظه الله تعالى وأدام النفع به: وسبب تأويل الشيخ عبد الواحد لهذه الرسالة سؤال طرحه عليه أحد الطلبة المجتهدين يتعلق بخلاف وقع بين الشيخين الجليلين الشيخ عبد العزيز الباوندي والشيخ الحطاب بوشناق، وجوهر اختلافهم هو في إعراب قول القائل: والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه. هل يقدر الموصوف قبل الفعل نام مع صفة من مادة القول فيكون التقدير هكذا: والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه، وهو ما ذهب إليه الشيخ الحطاب بوشناق رحمه الله تعالى. فقال: لا بد من تقدير القول، وهو كذلك رأي ابن هشام الأنصاري في كتاب قطر الندى وبل الصدى، أو يقدر الموصوف فقط من غير احتياج إلى تقدير القول، فيكون التقدير هكذا: والله والله ما ليلي بليل نام صاحبه، وهو ما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز البواندي رحمه الله تعالى، ونقله عنه الشيخ المحقق محمد علي الصبان، إلا أنه لم يوجه هذا الرأي، كما أنه أمر الطلبة بحذف تقدير القول من نسخ ابن هشام الأنصاري، فاضطرب طلبة جامع الزيتون في ذلك وتحيروا، ولم يعلموا أي القولين يؤخذ به ويعول عليه. شوف المناظرات بين الطلبة، شوف البيئة العلمية التي تنتج علماء باللغة العربية يفهمون كتاب الله وسنة رسوله. واليوم يقرأ الشخص ورقة ورقتين يقول لك أنا باش نعطيك الرأي متاعي في هذه الآية ولا في هذا الحديث. ولم يعلموا أي القولين يؤخذ به ويعول عليه، فالتجأوا إلى الشيخ عبد الواحد ليكون الحكم في المسألة، فأدلى بدلوه رحمه الله في ذلك، فكان نعم الحكم ونعم القائل، وألف لنا هذه الرسالة الماتعة المفيدة التي حملت في طياتها بعضا من أجواء حلقات العلم بجمع الزيتون المعمور. وكم خسرت تونس بإغلاق هذا المعلم. نسأل الله أن يعيد إليه ريادته وأمجاده. وصور لنا فيها الشيخ كذلك جانبا من النقاشات العلمية، ومدى حرص طلبة الجامع على الفهم والتمكن من المسائل. قال: ثم إني انتبهت إلى أن الشيخ عبد الواحد قد ألف هذه الرسالة بعد أيام قليلة من فراغه من تأليف كتابه إيقاظ الأرواح والأفكار فيما يستميل نفوس أولي الألباب والأبصار، الذي أتمه في الأول من ربيع الأنور من عام 1342 هجري، وطبع طبعة أولى ووحيدة بمطبعة النجاح في عام 1343 هجري، يعني 1925 للميلاد. ووجدت أنه قد ذكر في إيقاظ الأرواح ما ذكره في الرسالة المخطوطة بتفصيل وبيان وتوسع، ولكنه لم يذكر فيه سبب التأليف، ولم يسمي المشايخ الذين اختلفوا في التأويل، ولا ما دار بينهم من خلاف، فكأنه أراد أن يلخص في رسالته هذه ما ذكره في إيقاظ الأرواح، وأن يبين فيها ما لم يذكره فيه، فأردت أن أجمع بين تحقيق الرسالة المخطوطة وبين ما ذكره في كتاب إيقاظ الأرواح والأفكار، حتى يقف القارئ على كلام الشيخ عبد الواحد كاملا، ويحيط بجوانبه إحاطة تامة. قال سيدي وليد: ثم إني وقفت كذلك على رسالة في أوقات الصلاة ألفها الشيخ عبد الواحد المرغني من جملة مقالات فقهية كان ينوي إتمامها، ولكنه لعل الأجل لم يسعفه فوقف عند المقالة الأولى، فأردت كذلك تحقيقها وإخراجها للقراء، وأن أزيد إلى ذلك كله ما ذكره الشيخ عبد الواحد من تحريرات عند تحقيقه لرسالة والده الشيخ إبراهيم المرغني الموسومة بالقول الأجلى في كون البسملة من القرآن أو لا، ورسائل جده الشيخ إبراهيم ورسائل جده الشيخ بن يالوش الشريف، وهي رسالة في المقدم أداء، ورسالة في أحكام هاء الكناية عند القراء، ورسالة تحرير الكلام في وقف حمزة وهشام، وقد طبعت هذه الرسائل الأربعة بهامش كتاب النجوم الطوالع في طبعته الثانية التي أشرف عليه الشيخ عبد الواحد المرغني في رجب الأصب من عام 1354 للهجرة. وذكر الشيخ عبد الواحد أنه أتم تعليقاته على هذه الرسائل في 15 من ربيع الثاني عام 1354 للهجرة، وذكر فيها الشيخ فوائد نافعة ماتعة يحتاجها كل طالب علم، ومناظرات علمية جمعت بين والده الشيخ إبراهيم المرغني المفتي المالكي وبين غيره من شيوخ الزيتونة. ثم أتبعت ذلك بجملة من أخبار آل المرغني التي ذكرها الشيخ عبد الواحد في خاتمة الطبعة الثالثة من تحقيقه لكتاب طالع البشرى على العقيدة السنوسية الصغرى لوالده الشيخ المفتي المالكي إبراهيم بن أحمد المرغني، الصادرة بالطب المطبعة التونسية بنهج سوق البلاط عام 1357 للهجرة 1938 للميلاد، وترجمة

0: والحبيبة. وسأذكر في عملي هذا ترجمة للمؤلف الشيخ عبد الواحد المرغني وللشيخين الجليلين الشيخ عبد العزيز البواندي والشيخ الحطاب بوشناق تعريفا بأعلام من مشايخ الزيتونة، ثم أثني بذكر دراسة حول عصر المؤلف لأذكر بعد ذلك تعريفا بالرسالتين المخطوطتين مع ذكر منهجي في التحقيق، ثم أختم بذكر النص المحقق للرسائل جميعا جامعا بين المخطوط منها والمطبوع. والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم مقبولا نافعا للقارئين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كتبه الراجي حسن الختام عند المنية عبد وليد بن محمد بن مسمية بتونس في 27 رمضان 1447 الموافق له 17 مارس 2026. وأكون في هذين أو في هاتين الحلقتين قد ذكرت مجموعة من رجال العلم، أرجو أني بذكر أسمائهم تتنزل الرحمة علينا جميعا وعلى جميع المستمعين، وتخشع القلوب لهذه الإنجازات الزيتونية العظيمة، سواء من القدامة من الشيخ بن يلوشة ثم تلميذه وصهره الشيخ المرغني، ثم ابنه ابن الشيخ المرغني الشيخ عبد الواحد بن إبراهيم المرغني، ثم الحفيد الأستاذ محمد المنعم بن محمود المرغني. وبذلك أكون قد وصلت إلى آخر هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع شيخ الدكتور زهير الجندوبي.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: رب الحسين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعينا أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقت شيخنا هشام الصدقاوي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حوالكم شيخنا.
2: الحمد لله، نحمد الله ونشكره على ما أنعم،
1: نحمده
2: على ما ألهم.
1: الحمد لله رب العالمين. ونحن في أجمل الأيام شيخنا تقريبا، ونحن مقبلون على عيد الأضحية، وهذا العيد الذي يظهر حقيقة معنى العبادة لله سبحانه وتعالى، ويرسي التوحيد في قلوب المؤمنين، ويرسي سمعنا وأطعنا كما أسلفنا الذكر في ذلك شيخنا. فنجد العديد من نقاط الالتقاء بين ما نعيشه اليوم وبين هذا الاسم العظيم، فهنيئا لنا بهذه الأيام التي ذكرها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هي نفحات من الدهر. أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نتقبل هذه النفحات علها أن تصيبنا من الله رحمة لا نشقى بعدها أبدا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومواله. نحن ما زلنا على عتبات، واقفين على عتبات اسم الله المانع، حيث تعلمنا ثقافة المنع.
1: نعم.
2: والعطاء من الله سبحانه وتعالى، كيف أن المنع ليس حرمانا.
1: صحيح.
2: وأن العطاء ليس إكراما.
1: نعم.
2: إنما العطاء من عند الله سبحانه وتعالى هو ابتلاء، والمنع هو دواء.
1: صحيح.
2: هذا خلاصة القول فيما تحدثنا فيه.
1: نعم.
2: في اسم الله المانع. ووعدنا سادة المستمعين في الحلقة السابقة، أنا أذكر جيدا أني وعدت سادة المستمعين بأننا سنتحدث بإذن الله عن اسم الله المانع من خلال مواعظ لقمان الحكيم. من خلال تلك المواعظ أردنا أن نتحسس ونستشف قضية المنع والعطاء في منهج التربية.
1: نعم.
2: قضية المنع والعطاء في منهج تربية الأبناء،
1: استنادا إلى اسمه المانع، اسم الله المانع. نعم. سبحانه وتعالى.
2: نعم. وحينما نقف عند الآيات التي من خلالها وعظ لقمان ابنه، ونقف وقفة تدبر، سنرى بأن تقريبا النواهي كلها التي جاءت في هذه المواعظ، النواهي.
1: نعم.
2: أكساها لقمان ثوب المنع، النواهي في ثوب المنع، والأوامر في ثوب العطاء. هذا الملمح اللطيف الذي ينبغي أن نبينه لسادة المستمعين، علاش خطر مهم أنك تربي ولدك على منهج فيه ثقافة، تغرس فيه ثقافة. ثقافة شنو؟ ثقافة المنع والعطاء، وتوريه أن ثقافة المنع والعطاء هي سياسة ربانية حكيمة. أرهي سياسة ربانية حكيمة كلها عدل ورحمة وتحقيق مصلحة، كما قلنا الأحكام الشرعية راهي ترتكز على هذه الأصول الثلاثة، العدل، الرحمة، وتحقيق المصلحة. توري أن الأوامر والنواهي مش باش يعذبك بها ربي سبحانه وتعالى، ولا يكرهك على فعل أشياء، أو لجبرك على فعل أشياء، أو لتنغيص الحياة عليك،
1: تكدير
2: الحياة عليك من خلال النواهي.
1: نعم.
2: عالم كلها، كل النواهي وكل الأوامر جاءت في إطار سياسة ربانية ترتكز على شنو؟ على أساس العدل، كلها عدل
1: ورحمة،
2: كلها رحمة
1: ومصلحة،
2: وكلها تحقيق مصلحة.
1: نعم.
2: نبدأ بإكساب، كيفاش أكسب النواهي ثوب المنع؟ أي كل نهي هو باش بدأ ساعة لقمان، بأي موعدة بدأ؟ شوف المذهل، وقت اللي نقف وندبر كلام ربي سبحانه وتعالى ونستلهم منه المنهج، منهج التربية، كيفاش تربيوا ولادنا. أول موعظة
1: قبلها اللقمان. شيخنا يا بني،
2: هذه هي ها باش نجيوها عاد احنا التلطف والترفق بطبيعة، ها باش نجيوها. أما حبينا ساعة نعمل إطلالة على أول مواضع. شنية أول مواضع؟ جت في أمهل، جت في الأمر أم في النهي؟ جت في النهي. يا بني سنقف عندها، يا بني هذا النداء اللي يقطر تلطفا وترفقا.
1: سبحان الله.
2: يا بني
1: يا عبادي،
2: احنا شو نقولوا؟ هاي جن هنا،
1: لا حول ولا قوة
2: يا ولد،
1: هذا بيك نقول إلا بالله. اي نعم سيدي.
2: يا بني يا بني يا بني، تعلمنا سياسة الترفق، سياسة الترفق والتلطف مع الأبناء. يا بني أول موعظة شنية؟ لا تشرك بالله. جاءت في صيغة النهي أم في صيغة الأمر؟
1: نعم النهي.
2: نهي. لماذا كانت أول موعظة هي نهي؟ من يخذها لقمان هو؟ أن يكون، أن تكون أول موعظة وأول تكليف شرعي يكون فيه النهي قبل الأمر. أخذها من شهادة التوحيد، لأن النفي سبق الأمر.
1: لا إله إلا الله.
2: النفي سبق الإثبات. تقدم الإثبات. لا إله، لا إله، بعدها جاء الإثبات. إلا الله. أما لا إله التخلية
1: قبل التحلية.
2: كيفاش؟ أمني استنبط العلماء أنك في منهج التربية يجب أن تراعي هذا الضابط العظيم، ما هو موجود كان في الدين نحن، ما هو موجود في حتى أي منهج، في حتى أي شريعة، في حتى أي شرع، أن تسبق التخلية التحلية. لا تشرك بالله. منين خديناها احنا؟ أنه فضلا عن شهادة التوحيد اللي فيها النفي قبل الإثبات، منين خديناها؟ من أول أمر جاء، من أول حكم تكلي، أمر تكليفي في بدء الخلق بجاه. ولا تقربا
1: هذه الشجرة. أي نعم.
2: ولا أو شو يقول لي واحد راه سبقها أمر فكولا شوية واحدة واحدة. قد يحتج علينا البعض وقلنا لا يا سيد الشيخ راه سبقها أمر قبل، راه ما مش أول أمر تكليفي هو اللي هو أول هو هو النهي. لا سبق هذا النهي سبقه أمر. فكلا من حيث شئتما أو فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب. هاوج الأمر بالأكل. بشوية الأمر بالأكل مش أمر على الوجوب، أمر على الإباحة. مش كل أمر يحمل على الوجوب هو، مش كل أمر. نحكيه على الأوامر الواجبة، نحكيه على النواهي. أن النهي تقدم الأمر بالواجب أو الأمر المفروض، أما فكلا هذه على الإباحة. كما يأكلش الإنسان آثم ولا مش آثم؟ لا يأثم، لأن الحكم على الإباحة.
1: أي نعم.
2: ومنين خذيناه الحكم على الإباحة؟ كيف وجهنا الأمر هنا على أنه حملناه على الإباحة ولم نحمله؟ والأمر في العادة إما أن يحمل على الإباحة أو أن يحمل على الفرض على الواجب أو أن يحمل على المستحب الاستحباب. شنو اللي خلانا احنا نحمل الأمر ذا من أول خلق في أول خلق على الإباحة؟ أنه متعلق بأمر فطري اللي هو الأكل. لا نستطيع أن نجعله مستحبا لأنه الإنسان قد يكون شبعان وقتها نلزمه بشي أكل، ولا نستحب له الأكل، ولا نفرض عليه الأكل. قد يكون الأكل أمرا تكليفيا واللي واجب في بعض الأحيان في بعض الاستثناءات، واللي الأكل واجب وقتاش؟
1: عند الصوم فطر، عندما يفطر.
2: واجب عندما يخشى عليه شنو؟
1: الهلاك.
2: لكن هذا استثناء. القاعدة في الأكل شنو؟ الإباحة. لذلك قلنا أول أمر تكليفي، أول حكم تكليفي شنو؟ نهي. ولا تقرب هذه، ولا تقرب شنو حكمها؟ ماك تعرف النهي إما أن يحمل على أمر حكمين، في حكم نكهة. الأمر فيه ثلاثة أحكام والنهي فيه حكمان فقط. الأمر فيه ثلاثة أحكام، إما أن يكون واجبا أو أن يكون مستحبا أو أن يكون مباحا، بينما النهي فيه حكمان فقط، إما أن يحمل على الحرام أو أن يحمل على الكراهة مكروه.
1: واضح.
2: ومن هنا جاءت الخمسة الأحكام الشرعية. أو بين فرصة مش بينها للسادة المستمعين كيفاش نخرجوا الدين متاعنا؟
1: الحرام والكراهة والواجب والمستحب والمباح.
2: خمسة
1: والخمسة.
2: ثلاثة خاصين بالأمر وزوز خاصين بالنهي.
1: واضح.
2: معناها مش كل أمر تقرأ في كتاب الله تحمله مباشرة على الوجوب تقول لذي واش رد بالك فيها فقه. شو اللي خلينا نحمل الأمر على الحرامي أو على الكراهة بالنسبة للنهي أو على الأمر نحمله على الوجوب أم على الاستحباب أم على الإباحة؟ هو القرائن، القرائن التي يستعين بها الفقهاء والعلماء الربانيون حتى يوجهوا الحكم، أو حديث قرينة من نص قرآني حكم بالحرام، حكم بالأمر بالوجوب فيه نص صريح بالوجوب، أو قرائن يستعين بها الفقهاء والعلماء، أو السياق القرآني. هكذا يستنبط العلماء الحكم ويوجهونه التوجيه الحسن، إما لإحدى الأحكام الشرعية الخمسة، إما أن يكون الأمر واجبا أو مستحبا أو مباحا، أو أن يكون النهي حراما أو
1: مكروها.
2: هذا بالسياقات القرآنية وبالقرائن التي يستعين بها الفقهاء. أنت عندك في سورة الأنعام زوز أوامر جاءت، مثلا أضرب لكم مثلا في سورة الأنعام جاءت زوز أوامر وراء بعضهما، واحد يحمل على الإباحة والأخرى يحمل على الوجوب وعلى الفرض. عند الحصاد فكلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره أمر ومش أمر،
1: أمر
2: يحمل على شنو؟ على الإباحة. ما نحبش ناكل، كي ناكل عندي أجر ما عنديش أجر. الأمر بالأكل ديما قلنا راو كل ما يتعلق بالأكل والشرب هو عاد هو في الأصل يحمل على الإباحة، هذا أمر على الإباحة. فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، الزكاة. الأمر ذي علاش يحمل؟ على الوجوب
1: واجب. نعم،
2: إن عندنا نص أوجب الزكاة، استعنا بقرينة بنص أوجب فيه الزكاة، فعلمنا أن أمران هناك أمران متعاقبان متلازمان في الكتاب الله في سورة الأنعام، واحد يحمل على الإباحة والآخر يحمل على الوجوب وعلى الفرض. إذن مش كل واحد يجيني ويجيب لي أمر من عند سيد النبي ولا أمر من عند ربي في القرآن الكريم يقول لي واجب. لا بشوية عايش ولدي،
1: كل فيه تفصيل،
2: إما أن يصحي فيها تفصيل. احنا الشاهد من القضية هذه شنية؟ أنه لقمان عندما بدأ يعظ ابنه بدأه بنهي، لأن الأمر كان كذلك في أول الخلق حيث قدم الله النهي على كل شيء، ولا تقرب هذه الشجرة. ولذلك استنبط العلماء من هذا بعدها سبق النهي على الأمر وتقديم النهي على الأمر، استنبط منه العلماء أصلا فقهيا بديعا. ايش قالوا فيه؟ قالوا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لأن كل نهي فيه درء مفسدة. اعلم أن كل نهي فيه درء مفسدة، معنى أنا باش ننقذ غريق من البحر شنو اللي نعمله قبل؟ نخرجوا من البحر وبعداش نعملوا الإسعافات، ولا نقدم الإسعافات هو في البحر غادي يبقبق؟
1: خرجوا قبل.
2: كيفاش؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أنا عندما أنقذ غريقا أول ما نعمله ساعة نخرجوا من البحر، بعداش نعطيه الإسعافات اللازمة. بفعل تقديم درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لذلك أول ما بدأ، شفت كيفاش السياسة الربانية والمنهج الرباني في التربية كيفاش نبدأ ساعة ثم فقه أولويات ساعة قبل كل شيء. هناك فقه أولويات في الأحكام الشرعية، عنا فقه أولويات باش تبدأ الأول بدرء المفسدة أم بجلب المصلحة. دعني ساعة أدرء المفسدة، غلاء الأسعار في الأغنام كيفاش تقاومونتي؟ إن لم تكن تعرف هذا الأصل ما تنجمش، ما عندكش منهج تقاوم به غلاء الأسعار، لأن غلاء الأسعار ما تنجم تقاومه كان شنو؟ بتفعيل هذه القاعدة. شنو؟ درء المفسدة
1: مقدم على جلب المصلحة.
2: شنو هي درء المفسدة في الأضحية؟ الاحتكار.
1: والاحتكار، أي نعم.
2: هذه مفسدة اقتصادية كاملة. قبل أن نتكلم في قضية الاشتراك في ثمانية ودر شنو ودر، هذا الساعة الأولى أن تدرأ المفسدة. هذه مفسدة عظيمة، ربي أعطى خيره سبحانه وتعالى، أمطار سناء وعم ناول إن شاء الله خضرة في الأرض ومرعى متوفر والغنم ماشي يغلى السعر نتاعو بفعل الاحتكار والاستغلال والانتهاز والعيذ بالله عقلية انتهازية. شنو ولا كيف نقاوم احنا هنا؟ درء المفسدة، أن ندرأ المفسدة سعى قبل كل شيء، أن نمنع الاحتكار وتطبيق القانون وفرض القانون على الناس كل إن لازم. هنا قلنا تحدد الأسعار كما حد ما حد الأسعار في بعض المواد الغذائية، تحدد الأسعار في الأضاحي، ثماش هذا الكلام والإسلام. ثم تشوفوا تناقش مع مع رعاة الغنم ومع اللي يربيه، من يربي الأبقار والأغنام تاني، شوف معهم تناقش معهم وضع ذا ليش، ومن بكله يتناقش الأمر ذا حتى ندرأ المفسدة تبدأ الاحتكار قبل كل شيء، قبل أن نجلي بال شنو
1: المصلحة،
2: المصلحة في
1: شراء الأضحية،
2: في شراء الأضحية وإقامة هذه الشعيرة العظيمة التي نعظمها كلنا نعظمها، وإحنا من فرط تعظيمنا قلنا بدرء المفسدة دي قبل جلب المصلحة. كيفاش كل شيء الأحكام الشرعية متداخلة بينها، ثم تداخل في الأحكام الشرعية ولا لا، ثم تداخل في الأحكام الشرعية، ثم تفاعل، ثم تفاعل، ثم إيش حاجة مستقلة بذاتها. يعني بدينا من الموعظة الأولى، يا بني وقت لطف وقت رفق عايشكم يا أيها الأولياء، خطاب لنحن سعى قبل كل شيء، ثم خطاب للسادة المستمعين، ترفقوا بأبنائكم، عندك وصية يوصيكم الله في أولادكم، قلناها بجمع الأخرى، يوصيكم الله في أولادكم أن تترفقوا بهم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، احذروا من أن تجعلوا من أولادكم أعداء لكم، أو معنى الآية، احذروا من تجعلوا من أزواجكم أعداء لكم. ولذلك أول تربية هي لا تشرك بالله. هي علاش لا تشرك بالله؟ موعين حينما توصي ولدك باتقاء الشرك، حينما توصي ولدك باتقاء الشرك شو معناها؟ تصفي له وراه قلب، تصفي له قلبه، وراك راك تصفي قلب ولدك، راك انت هنا قاعد تطهر في قلب ولدك. اول ما عملت اول حاجه بشرتها شنية في فقه الاولويات، انك تطهر قلب ولدك قبل طهاره الجسد. صح، طهر قلب ولدك
1: تخليه
2: صحيت محافظه عليه، للمحافظة على تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها،
1: هي سليمة في الأصل.
2: فأبواه شنو؟
1: يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه.
2: واحترم لقمان، احترم هذا المنهج، احترم هذا الضابط،
1: أكيد
2: خشي أن يهود ابنه أو ينصر ابنه أو يمجس ابنه، وحرص على المحافظة على فطرة ابنه. باش أول حاجة لا تشرك بالله، هي الوصية الأولى وهي الوصية الأخيرة متاع سيدنا إبراهيم. الوصية الأولى وين جات؟ ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ربي اجنبني في أول دعاء عندما وضع ابنه غديك بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، بل في دعاء هو دعاء دعاء متاعه غديك، ربي اجنبني وبني. سيدنا إبراهيم راه شيخ الموحدين، نحكيه على شيخ الموحدين، نحكيه من اختزل عقيدة التوحيد فما ظنكم برب العالمين.
1: يدعو الله أن يجنبه شيخ،
2: يودي نعلم أولادنا باش ما يشركوش بالله. خيرتنا مشركين احنا بالله، هكا توا هكا تكفروا فينا، ريتونا مشركين بالله احنا، تي مالا مسلمين الناس كل مسلمين. سيد إبراهيم، سيد إبراهيم يدوخ الدعاء نتاعو، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفسر العلة، ربي إنهن
1: أضللن
2: كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني عذبه. حليم حقيقا، بأن يمدح الله سيدنا إبراهيم بالحلم، إبراهيم الحليم أواه منيب، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أما ربي اجنبني وبني، آخر دعاء، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ولد ولده، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونقلها لي، جعلها كلمة في عقيبه لابنه، لحفيده يعقوب بو سيدنا يوسف،

0: طب احنا عنا اصنام بنعبدوا فيها؟ احنا في الاصل ما عندناش اصنام بنعبدوا فيها
1: غير مرئية شيخ،
0: اما عندك
1: معنوية.
0: اصنام اخرى من هوى نفس، من اعجاب بالنفس، من غرور،
1: نعم، كبر،
0: كبر،
1: تعالي على الناس،
0: حب المال،
1: حب الظهور،
0: حب المال، مال مال بنت، خاصة حب المال.
1: اي والله صنم، المال صنم
0: أكثر
1: شيخ،
0: من صنم يعبد. لذلك عندك باش تطهر قلبك وبالك، راه قول انا مانيش مشرك بالله، خاصة الاشراك بالله في مجال حسن الظن، سوء الظن بالله. دي كنا تعرضنا لها بنتي في حصص اخرى خارج حصة برنامج اسماء ومن اسماء.
1: والله الكلام فيها جميل ولا يمل شيخنا، حسن الظن في الله سبحانه وتعالى.
0: يا بنتي
1: اي والله
0: أم أكثر ما يمقت المولى سبحانه وتعالى أن تسيء الظن به، هو أمقت ما يمقت المولى أن تسيء الظن به. قل ربي حرمني، ربي ظلمني،
1: أي نعم،
0: أعطاني أقل ما أستحق، أعطاني أقل مما أستحق أنا بلغتنا احنا، قردني ربي ما أعطانيش حبني أنا. غير أعطاه يبدأ عدل العتاب، يتعتب على ربه تعتبا ويطعن في قسمة ربي بالعدل، يطعن في عدل ربي ويتهم ربه بالظلم، وعلاش ربي أنا، وعلاش أنا بالذات، وش عملت، كان ما عمل حتى شيء هو.
1: أنا
0: سوء ظني بالله أمقت ما يمقت المولى.
1: حتى في المستقبل شيخنا، يعني يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى فيما سيأتي، أنه القادم دائما أحسن، وما كتبه الله لك هو الأفضل لك.
0: احنا سوء ظني بالله، علاش ربي مقته، علاش ربي مقته، قولي علاش ربي مقته سبحانه عليش. وتعالى علاش ربي مقته سبحانه، انه فيه طعن في صفة الله، في صفة العدل والرحمة، وان الله يريد بك خيرا لا يريد بك شرا. المولى سبحانه وتعالى عدل فينا قضاؤه،
1: عدل
0: ماض
1: فينا.
0: فينا حكم،
1: نعم،
0: عدل فينا قضاؤه. ولماذا يسيء ظن بربه؟ هي مك الخواطر السيئة اللي جايبها الشيطان، ما يخاطر سيئة، خواطر سيئة يغرسها الشيطان كبدرة في قلبه، هو خلاها كما قلنا فيما هو ذي خلاها في وضع الصامت بتاعها هذيك، ويحيرك وقت الابتلاءات، عند ضيق الرزق، عند كذا وكذا، عند فقدان عزيز تحس بألم لما تفقد عزيزا عليك، يجيك الشيطان ويحيرك كل الخواطر السيئة ذيك، علاش ربي عمل هكا، وعلاش عمل هكا، وش بيني أنا، وعلاش أنا بالذات، وش بيني عادي تحية السلطة بكلها، نهز ساق تغرق ساق، ما ريتش نفس في الحياة، خاصة بالنسبة للفتيات التي مسكرة الأبواب نتاع الخطوبة قدامهم، يخطبها واحد بعد بعدش في سما يمشي على رويحته. هذه نحكي لك على الشكاوى نتاع البنات
1: واقع،
0: فيجي الشيطان وينزغ في قلبها ولا في قلبي. قل ربي رب ما حبكش، ما أراد بك خير مولى سبحانه وتعالى، ربي يغزر لك وما يغزر لكش، شبيه ما رحمكش، شبيه ما استجابش لدعائك. علاش قلنا أكثر أو الشرك هذا يا ابني، ردوا بالكم راهي سوء الظن بالله شرك خفي دفين لعين خبيث،
1: العياذ بالله،
0: وحق الله هذاك عاش ربي سبحانه وتعالى شنع به. أولا سعى جعل من سوء الظن دائرة،
1: إياكم
0: عليهم دائرة
1: السوء،
0: هم ظنوا بالله سوء الظن سكر عليهم ربي، عليهم دائرة السوء. وما تعرف دائرة السوء حينما يدخلها الإنسان كما قال مولى
1: المكر السيء ولا يحيك إلا بأهله،
0: ليس بخارج منها.
1: الله الله،
0: وحق الله، والله ما عندناش بيخرج منها. دخل دائرة السوء من كثرة سوء ظنه بربه، قال الله تعالى عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء،
1: نعم،
0: وغضب الله عليهم ولعنه وأعد لهم عذابا عظيما. مش تعرف كيفاش؟
1: نعم،
0: إن شاء الله نكملوا
1: إن شاء الله في العدد القادم.
0: موعظة واحدة،
1: نعم، هذه موعظة واحدة، لا تشرك بالله
0: إلا الشركة
1: ظلم عظيم. نعم شيخنا، نواصل بإذن الله تعالى إذا كنا من الأحياء في الأعداد القادمة في هذا الطريق. بارك الله فيكم شيخنا، خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

0: هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله ناداك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كثيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه الإمام البخاري.

0: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إنها الرحلة إلى الله،
2: إنها الرحلة إلى الله، إنها الرحلة
3: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع، في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله، تساوى الكل، تساوى
4: الكل. أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
1: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
3: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وذنبا مغفورا.
7: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر بدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبه نلقاه والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم تحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة أرجو لها من الله حسن الإمداد والإسناد، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور، ولازلنا واقفين وقفة ندية رضية مع مصنف الإمام محمد بن الجزري رضي الله تعالى عنه، وهو كتاب التحبير شرحا لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني، رحم الله الإمامين ورزقنا وإياكم بركتهما وأنوار ما استقر في صدورهما من نور علم القراءات. أسأل الله يعلق قلبي وإياكم بمحبة القرآن تلاوة تدارسا فهما وعملا بإذنه تعالى، وإن كان حالنا التقصير فاغفر اللهم ما كان من أمري وأمركم من تقصير جنب طاعة الله وجنب سنة رسول الله وجنب والدينا، وأنت الرحيم الرحمن، فالحمد لله على رحماتك تترى عن يمين وعن شمال. مستهلا كما اعتدت هذه المقالة وهذا الدرس المبارك الترحاب بفضيلة الإمام سيدي محمد مشفر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وربي ينورك بنور الإيمان إن شاء الله، وربي يحفظنا وإياكم ويعطينا إن شاء الله حسن الخاتمة بفضله وجوده وكرمه إن شاء الله في رحمته سبحانه وتعالى. قال معناتها سيدي النبي صلى الله عليه وسلم علمهم راهو حتى حد ما في زوز بالعمل نتاعو للجنة، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن رانا تحت الرحمة الإلهية. هذا الأمن في المولى سبحانه وتعالى. قال ما لشني الآية تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذاك الجنة بتاع الميراث، خاطر الجنة ذيك باش تدخلوها بالرحمة، والجنة الثانية مفضل لكل كافر وكل مؤمن، جنتين عنده الكافر كيما دامه كفر وفرط في جنته باش يورثها المؤمن. هذايا انت والأعمال، مش قد قدهم فما شيء، الكبر والصغر هذايا بالأعمال اللي تعملت في الدنيا، هذيك بالعمل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون جنة ميراث
8: عن ذاك الذي فرط فيها،
9: فرط فيها
8: وهو الكافر.
9: نعم، هذيك بالأعمال. أما الأولانية بالرحمة يا ربي
8: برحمته
9: اللي بها فائدة،
8: نعم
9: يا ربي بجاه
8: الثانية، وكأنها زيادة لمن حسن عمله.
9: عبارة كأن يا أمة محمد ما تستبشروا
8: نعم،
9: بأنكم من أمة هذا الرسول أكرم منها ومن أمة القرآن العظيم
8: صلى الكلام الله عليه وسلم. طيب شيخ محمد، احنا مزلنا في كتاب التيسير التحبير اللي هو شرح التيسير.
9: كيف تقول التيسير انت كهو التيسير وزيدوا شوية التحبير.
8: وين وصلنا شيخ محمد؟
9: وصلنا باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن.
8: تقدمنا في المصنف
9: مازلنا
8: لا تقدمنا فيه كتاب
9: برشا برشا برشا
8: ما هي الله ينزل البركة إن شاء الله. هو تو سيدي أنت ما درستوش قبل التحبير في حتى مكان؟
9: لا حتى مكان.
8: شفت ربي أنعم تو معناها وكأن أنت خذيت السلسلة المباركة من سيدي محمد الكلبوسي وعلية أئمة الأقراء في تونس اللي كان متوسدين سواري بيت جامع الزيتون المبارك اللي كانوا درسوا فيه في الوقت ذاك في الخمسينات القرن الماضي، يعني تقريبا من الخمسينات.
9: بفضل ربي
8: أحسنت بفضل الله.
9: معناتها السيدي عبد الكريم بن سعيد والشيخ الكلبوسي والشيخ عمرو العداسي خلوا ثلاثة فرد قسم.
8: نعم.
9: لأن الشيخ الكلبوسي مولود 1901 والشيخ عمر العدسي 1902 والشيخ عبد الكريم بن سعيد 1903 والكل معناتها في القراءات العشر لا مثيل
8: لا له. مثيل له.
9: هاي سيدي.
8: اي نعم. وسبحان الله
9: في الصلاح سيدي.
8: احسنت. اي نعم. اما ايش حبيت نقول انه هالمتن هذا راهو كان معتمد في جامع الزيتونه وما تقريبا لا يدرس في المدارس القرآنية، وتقريبا لا يلتفت إليه.
9: لا
8: أولا لأنه ندرته الكتيب نادر.
9: أولا نادر.
8: أحسنت.
9: وكانوا التلامذة يحبوا معناتها رواية ولا اثنين.
8: أحسنت. مش
9: مغرومين بالقراءة.
8: بالقراءة.
9: حتى اللي تغرم بالكتاب السبع وكهو.
8: أي.
9: والثلاثة المتمم العشر ما فماش كل يقرب. احنا
8: بارك الله فيك.
9: كل يقرأ العشر كان شعث.
8: وإحنا شعر الدرة.
9: ولا
8: احنا في إذاعة.
9: ولا شرح الدرة كانوا أي مغرومين بالشرح الدرة.
8: أحسن.
9: أما إحنا علاش ركزنا عليه
8: جامع
9: لأنه سبحان الله وهو اللي معناتها العبارة.
8: إحنا شنينويو سيدي محمد نشيو كيما قلنا هاك من الخمسينات القرن الماضي
9: أسانيدنا فيه زاد.
8: أحسنت.
9: عارف.
8: من الخمسينات القرن الماضي هو يدرس في جامع الزيتونة وبعدين تقطع تدريسه في البلاد. طيب احنا ببركة الامام ابن الجزري ننوي من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السادة المستمعين ان يكتب لنا اجر من احيا نور كتاب التحبير.
9: ونحب ده نكري مخر علاش ابن الجزري بالذات
8: اي
9: خاطر شيخه محمد بن عرفة سيدي محمد بن عرفة الورغمي شيخ ابن الجزري. ولذلك احنا المغاربة نحبوه ياسر لأنه تلميذ سيدنا ففتي ولا
8: وهو ذكر فضله في الحجة
9: ذكرت
8: هنا الواقع كمان مرة وعطاها سيدي هكا في قراءة يعقوب
9: الورغمي صحيح عطاها قراءة يعقوب والثلاثة المتمرة
8: فيها متن كامل ما شاء الله
9: وين مدفون سيدي محمد معرف
8: شفت
9: في الزلاز تعرفوا قبره ولا
8: اي نعم سيدي
9: هكا بحذا بجنب المغارة تحسيني بالحسن السفلي غادي هكا محسن محمد بن عرفة
8: اي نعم
9: الورغمي وما أدرك وتدفن بجنبه قد سبحان الله شوف بعد أكثر من 700 سنة يتدفن بجنبه الشيخ معناتها
8: أبو الحسن
9: لا لا لا بجنب القبر قد سبحان الله سيدي أحمد بن ميلاد بجنبه قد تلقى الشيخ أحمد بن ميلاد بجنبه اللي ما بنعرف وهو قبل ما يموت نام بالإمام محمد بن عرفة يقول له توحشناك يا سيد أحمد إجانا شكون اللي فما المنام ما الشيخ احمد بن ميلاد ما يفسرش المنام قليل وبر يمشي الشيخ وهو سي محمد عباس
8: ظاهره
9: شيخه بالرغم سيد احمد بن ميلاد راه عالم كبير سيد محمد المهم شيخه سيد محمد عباس
8: هاك عرف تاويلها المنام
9: لا مشى لسيدي مفسرها مش كيما يلزم قال هو قالها لي انا مفسر قال ما فما زوج ثلاثه اوجه في تاويل عطيتو تاويل انا فهمها قال اما النجم قالوا قلت اش قال اش فسرها له سي محمد عباس قالوا يا سيد احمد صح عليك ان شاء الله قاربت رتبته في العلميه قالك معناتها توحشناك معناتها في العلم وصلت
8: درجة
9: اندرجت معناتها في رتبة اللي بنعرفها وبالحق كان سيد أحمد الله يرحمه حاجة
8: هو ما حبش
9: يقول له راك باش تموت
8: يقول له راه
9: لا لا بالظاهرة
8: شوف حكمة
9: وفعلا
8: الحكمة
9: ما زادش أيامات وعملوا ختمة في القيروان
8: الحادث
9: وصار الحادث المعهود مات
8: أربعة شوف كيفاش رحمة الله
9: علاش بدناها احنا نقولوا بالك شي خارج الحصة اللي يقولوا راهو الشيخ أحمد بن ميلاد من حفاظ القرآن ووقت بنذكره وقت يمشي عملوا الختمة راهو الشيخ أحمد بن ميلاد وقت يبدأ فما ختمة قرآن لازم ياخذ نصيبه ويقرأ خاطر مش يقولوا لا يا سيدي انت حضر السوره لا لا لا يزوز يقولوا يا سيدي احمد تصلي فماش يقوم هو كان مع المشايخ اذا كان فما ختمه يقرا واذا كان فما درس هو يكون من اقوى المحاضرين في
8: رحمه الله تعالى رحمة الله علي.
9: واحنا في حصه القران في حصه ابن الجزري هذاك اللي وصلنا هو
8: احسنت احنا
9: سيدي محمد بن عرفه اللي تدفن جنبه سيدي احمد بن ميلاد سيدي محمد بن عرفه اللي هو شيخ ابن الجزري وهو الذي ذكره في ثبته هو ابن الجزري قال أنا من مشايخي ثلاثة في تونس أذكر من جملتهم سيدي محمد بن عرفة
8: شوف مش نعرفه
9: قيمة التوانسة زواتنا أيوة في العالم الإسلامي
8: اللي هو أصيل مدني
9: أي نعم.
8: ربي يحفظه خيانا في كل ولاية
9: هي رأي ورغمة برشا يسخايبوا مدنين بركة لا ورغمة رأي شوية من برشا من مدنين ومن تطاوين ومن تطاوين
8: نعم
9: وفي صارت معناتها وتكسرت الإمارة غادي وغيره من شيء باش تفهم جماعة
8: اي نعم
9: كل شوية منهم كلهم شوية شوية شوية هذيك ورغمة
8: رضي الله تعالى الإمام ابن عرفة هو ابن عرفة بالسكون ومن قال ابن عرفه ما عرفه
9: هذه الشيخ راه مش كل يتفقوا الشيخ الطاهر تو برشا يقول لك راه ابن عرفه لا الشيخ الطاهر النيفر الشيخ الطاهر النيفر يقول من قال ابن عرفه بالحركه فما عرفه ابن عرفه واحنا لتو اللقب في تونس عمرك سمعت فلان ابن عرفه بن عرفه هذوكم هما بيدهم بن عرفه
8: بن اسكان اسكان
9: هو المقدم
8: بارك الله فيك من نختم وقلنا النيه سيدي محمد ان شاء الله ربي يعاوننا على صلاح النيات يا رب جاه ربي الارض والسماوات انه احياء نور وبركه كتاب التحبير الذي
9: هو كان
8: انقطع تدريسه في البلاد التونسية احنا قلنا النية تو كأن في جامع الزيتونة وخيانا مستمعين من وراء المذياع يسمعوا فيه
9: وعبارة في جامع الزيتونة
8: بارك الله فيك
9: وقلنا كما الملة اللي كان في جامع الزيتونة واخذ فيها نصف القرآن
8: أحسنت
9: ويتذكروها برشا اللي كانوا يجيوا من سوسة ومن نابل ومن بقايا الكل والحمد لله احنا توا هذايا في جمع في اذاعه الزيتونه عباره في جمع الزيتونه نوصل فيها الرساله
8: حتى ونتدارس
9: كتاب التحبير بذلك ربي
8: يا رب
9: حشنيش باش تشهد لنا العباد احنا يشهد لنا ربي ووكلناه هو الشاهد والعباد
8: وشاهدين ومشهود الله يعاوننا على صلاح نيات يا رب جاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تو سيدي ما كملنا باب الهمز المفرد
9: باش ندخلوا باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبل قال اعلم أن ورشا كان يلقي شو مكك التعبير ما بنوا يلقي حركة الهمز على الساكن قبلها احنا شو نقولوا في النقل هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذف الهمزة أصلا قبل ما نحذفها ننقل حركتها للساكن قبلها هو شعبر اعلم أن ورشا كان يلقي يرميها يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحرك بحركتها وتسقط هي من اللفظ.
8: شوف الأفعال اللي أعطاهم أفعال حركة وكانوا قاعد يصور لك في المشهد.
9: والله كاين يصور في
8: المشهد راهو يرمي بيها فهمتني حتى تسقط. شفت كيفاش
9: أي شو اعلم أن ورشا كان يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحرك بحركته بحركتها وتسقط هي من اللفظ تسقط. وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد ولين وكان آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى. هذا يبشعتين وعن الساكن المفصول المتصل والمنفصل. والساكن الواقع قبل الهمزة يأتي على ثلاثة أضرب. شنو معناها ثلاثة أضرب؟ معناها ثلاثة أنواع. حط في المضربة يقول لك والمضرب الفلاني والمضرب الثاني موجودة في تونس باللغة العربية لو ماخذة برشا برشا بالدارجة لأن قبائل كبيرة من العرب اللي منهم بنو تميم اللي هما تو منزل تميم برمشي يقعد بحذاهم وشوف برشا كلمات اللي هي قحة معناتها. يقول يأتي على ثلاثة أضرب. فالضرب الأول أن يكون تنوينا نحو قول المولى سبحانه وتعالى من نبي إلا من شيء إلا ومن شيء إذا وكفؤا أحد ومبين أن وأعبد الله وشبهه. والثاني أن يكون لام المعرفة نحو الأرض والآخرة والآزفة. تول هنا تنجم نفهموا السيد المستمعين اللي ما عندهمش علم بهذا اللي عندهم علم بهذا تذكيره بر الأرض ما يساكنة ولا والهمزة مفتوحة ولا نشدوا كل فتحة نحطوها فك الساكن اللي قبلها شوالت ألا والهمزة تسقط سقطت فما عاش فما همزة فما راس ساكنة بعدها مباشرة الأرض كيف كيف وال آ ولت ولا والهمزة نحيها
8: سقطت
9: مش بتمشي للخام سقطت
8: والأرض
9: وإيه والأخرى والآخرة خاطر يرقق الراه والآخرة والآزفة والآزفة والأولى والأولى والآن والآن والأذن والأذن باهي ولا والأذن وشبهه. وهذا وإن كان متصلا مع الهمزة في الخط فهو يجري عند القراء مجرى المنفصل لأنه إذا كان تقول لي هو متصل نقوله متصل أما راه الأل وحدها والأرض وحدها هذه كأداة تعريف ولذلك ما هيش تابعة للكلمة الأصلية ولذلك تعتبر منفصلة في الأصل لكن في الخط متصلة وفي القراية متصلة. أما هي في الأصل نقول راو أرض وحدها
8: في الخط, في الخط نقول يعني في الرسم
9: أي.
8: الله ينورك.
9: مجرى المنفصل. والثالث أن يكون سائر حروف المعجم نحو قول المولى سبحانه وتعالى عند هذه في نقول وإحنا طول مفصول يقول من آمن شوالات من آمن ومن استبرق
8: من استبرق
9: يا رحم والديك واذكر إسماعيل واذكر إسماعيل وألف لام ميم أحسب ألف لام ميم هي أحسب نقلنا متاع أحسب شوالات ألف لام ميم أحسب
8: مستهل العنكبوت
9: العنكبوت حسب الناس. وقالت أولاهم وقالت أولاهم
8: شفت من حركتي جنسي ما قبلها من جنس حركتي ما قبلها
9: وكان باش نقراو زاد مد البدل ما يسقطش راه لهنا
8: احسن
9: يقعد مد البدل. وقالت أولاهم نقراها وقالت أولاهم وقالت أولاهم انت يقعد مد البدل ثلاثة اوجه. وقالت أخراهم وخلوا إلى وتعالوا أتلوا ونبأ ابني آدم وذواتي أكل كل ذم فيهم النقل وشبه. واستثنى أصحاب أبي يعقوب عن ورش، وقت يقول أبي يعقوب أنت الأزرق عن ورش، من ذلك حرفا واحدا في الحاقة، وهو قول المولى سبحانه وتعالى: كتابيه إني ظننت. قلش كتابيه إني، لا استثناء. علاش؟ لأن ديك هاء السكت، وهاء السكت
8: ساكنة فيها سكت، شفت
9: ساكنة
8: والسكت أولى. الله يفتح عليك،
9: كيف تحركت ولي كانها ضمير،
8: أحسنت،
9: هي سكت هذيك،
8: فلا يستساغ ها هنا. أي نعم،
9: خطر زايدة هذيك برشا، ماهيش هاء تاع ضمير، هذيك هاء السكت، تنجم تنحيها تقول كتابي كتابيه، هذيك سكت. وذي باش تفهم من قلنا القراءات لابد لابد حكم مشترك عند الرواة الكل، فماش معناتها إمالة تلقى الإمالة، يقول هاو ابن كثير ما عندوش إمالة، لا لا هذاك من طريقة عن طرق أخرى فيها في عنده الإمالة، مش هذا الدرس، نحن مانيش متوغلين تو يجي كل حاجة، معناتها كل كتابية السكت نتاع يعقوب الحضرمي هاكا اللي يقول شنو هذا ما فماش، يقول هاكا ما لقالون تقرا هاكا عنده هاء السكت، فهم لابد باش تكون حاكم حفص تقرا بالتحقيق الهمزي، لا وكا عنده
8: تسهيل
9: صحيح، لابد من حكم مشترك باش حتى لا يطعن احد في اي قراءه حسن. ولا روايه
8: راهو هذا قرا زاد بهذا حتى وان كان مذهبه هنا. اما قرا بمذهب القارئ الاخر، شفت سيدي، وهذه كل تعرفش على سيدي هنا. خدمه لمعنى واللي مبدا التواتر في القراءات هي. الله يفتح عليك، اي من علمني وين وصلنا أيوه، وصلنا باش نعملوا علامة،
9: احنا علامة تو، وقالت أولاهم وقالت أخراهم
8: اللي هو باب
9: وخلوا إلى وتعالوا أتلوا وهات نشوف

0: اللهم صل على النبي، بإذن الله نواصلها. تعرف الصفحة 57 من كتاب التحبير، نأخذ ما تيسر
1: من
0: ابن كثير المكي.
1: كثير براويه
0: بيه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس

الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربك

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان.

0: قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين ونحن على ما قال ربنا ورزقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتلك كانت قراءة الإمام ابن كثير المكي.
0: وإحنا إن شاء الله المرة الجاية سهلك شفت ما أنت هكا عنده القرآن في جميع القرآن هكا يبدأ
1: هو يقرأ قرآن
0: قرآن في جميع وصلا ووقفا
1: في الوصل وفي الوقف.
0: أي نعم بارك الله. وما أنت هكا شفت
1: عندوش أحكام أخرى يعني
0: كلها حاجة بسيطة أهم أحكام أخذينها
1: اللهم فرش حروف
0: فرش حروف هكا شفت شفت ما أنت
1: ننتقل إن شاء الله البدر آخر.
0: طيب ننتقل البدر آخر
1: اللي هو أبي عمرو البصري البدر الثالث.
0: نبداو بسيدي الدوري
1: احسنت
0: وسيدي السوسي. احنا ما ماخذين يعني
1: في ما توافق وفي ما اختلف
0: حاضر احنا ماشيين نجمعوا
1: تاتي تبع ان شاء الله ربي يوفقنا حتى نجمعوا وناخذ اصول القراءه اي كلا بمفرده وكل واحد ناخذ اصول باذن الله فرشا واصولا. شيخ محمد الله ينفع بيك حيث ما حللت بجسد النبي يا رب. من وصلنا لصفحه 57 من كتاب التحبير والباب اللي هو سيدي
0: احنا في الباب معناتها متاع نقل حركة الهمزة إلى الساكن.
1: نقل حركة الهمزة إلى الساكن هكاك بإذن الله نواصل طيب. علمنا العلامة ونواصل بإذن الله. شكر الله لكم جعلك الله غصا طيبا لين القطاف لعموم التونسيين والتونسيات في هذا الباب وهو نشر القراءات. اللهم وفقنا وإياكم واجعلنا وإياكم يا

رب ممن سيق الخير والهدي على يديه. آمين آمين. إن كنا لذلك غير أهل فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكر الله لكم سيدي محمد، حتى ألقاك أستاذ المستمعين بإذن الله في حلقة مقبلة نستشرفها بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر بدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتحلي.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، مهبة النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون إلى القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يحدثنا عن سيرة وشمائل الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نتناول اليوم إن شاء الله حصة جديدة من هذا البرنامج، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء. اليوم هو يوم السبت 29 ذو القعدة 1447 الموافق ل 16 ماي 2026. تحية لكل المستمعين الكرام في بداية هذا البرنامج، تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريم عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، وكذلك في التنسيق للتواصل معنا 71 36 00 00. خليني في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في حصة جديدة من برنامج مشاوير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. دائما في بداية هذا البرنامج نوجه تحية تقدير لكل الخيرين، لكل الناس اللي يدعموا فينا بالجوائز التي نهديها لمستمعين الكرام في هذا البرنامج. هذه الجوائز تتمثل في كتب لسيرة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. شيخ، قبل ما نمر للركن الأول في هذا البرنامج واللي هو نذكر بيت من أبيات البردة المديح الشريف للإمام البوصيري ونبين معاني كلمات هذا البردة أو هذا البيت، خلينا نذكر المحاور لهذا اليوم في هذا البرنامج. المحور الأول: كيف تعامل الإسلام مع الأعداء؟ كيف تعامل الإسلام مع الأعداء؟ المحور الثاني: منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معالجة المحن. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة المحن. كذلك قانون التدرج في الدفاع. قانون تدرج في الدفاع. خلينا شيخ نتوكل على ربي ونبدأ في ذكر هذا البيت، بيت البردة المديح للإمام البوصيري رحمه الله. تفضل شيخ.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضنا وارض عنا. إذن اليوم مش نتناوله يعني بيت جديد من البردة الشريفة لصاحبها الإمام البوصيري، والمحور الكبير اللي قاعدين نختم عليه هو معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعجزة كما بينا في الحلقة الفارتة هي الشيء الخارق للعادة، وهي من دلائل النبوة للأنبياء، اعطيها ربي للأنبياء. لكن الفرق بين معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزات الأنبياء قبله أنها المعجزات الأولى حصية وتفنى بفناء النبي، بينما معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة معنوية وباقية إلى يوم القيامة. وأكبر معجزة هي القرآن الكريم الذي ينفع إلى يوم الدين. البيت اليوم مش يحدثنا الإمام البوصيري لهنا عن معجزة أخرى من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغاية منها هي تثبيت الإيمان ورسوخ العقيدة في القلوب، لأن الإيمان كل والإسلام الكل يقوم على العقيدة الراسخة. يقول فيه البيت هذا: كأنما سطرت سطرا لما كتبت، فروعها من بديع الخط في اللقم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت، فروعها من بديع الخط في اللقم. سطرت بمعنى خطت خطا في الأرض، ويروى كذلك بالتشديد سطرت، معناها الاثنين يصح، نقول سطر ونقول سطرة للمبالغة، والسطر هو الصف من الكتاب، ولهذا الفعل جمعان، جمع لول وجمع قلة، فنقول أسطر، وجمع كثرة نقول سطور. بديع الخط هو العجيب والغريب الذي لم يحد مثله، وكذلك بمعنى المبدع. اللقم هو وسط الطريق، الكلمات تبدو غريبة ولكنها كانت مستعملة أيام كانت العربية في أزهى عصورها، فكان العربي يفهم أحيانا قبل الإشارة، لكن للأسف الشديد تدنى مستوى العربية بمستوى استعمالاتها وأصحابها وأبنائها. وذاك الشيء اللي جعل حافظ إبراهيم يعمل قصيدة كاملة، إذن ناديت قومي واحتسبت حياتي، وبدأ يتحدث على اللغة العربية.
0: نعم.
1: تحدث على أنها اللغة العربية فقدت مكانتها في الاستعمال لدى أبنائها من العربي. إذن معاني هذا البيت هو: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة فجاءته معتدلة. هو دعاها، دعاها بمعنى نداها، جاءته معتدلة حال مشيها، فكأنما سطرت فروعها في هذا معاني كثير، كأنما الفروع أنتاحة والأغصان مسطرة، أنه مسطرة لا تتلوى، وفي هذا معاني كثيرة يفهم منها. المعنى الأول: الأصل في الأشجار أن تنحني وتتلوى لما فيها من لين الغصون وطبيعتها الخلقية، أن تتحرك ذات الشمال وذات اليمين إذا هبت عليها الرياح، حتى لا تنكسر غصونها، لأن المثل العربي يقول: لا تكن لينا فتعصر، ولا تكن يابسا فتكسر. ولكنها حين دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم استقامت واعتدلت، وهذا يفهم منه شدة التوقير والاحترام والتبجيل للداعي اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالف لذلك طبيعتها واعتدلت وقامت له مستقيمة. وهنا يستعمل الإمام البصيري رحمه الله التشبيه ليبرز المعنى ويؤكد الفكرة ويوضح الصورة، فمن شدة الاستقامة والاعتدال صارت كأنها سطرا قد قد بيد ماهر خبير في الخط، ومعنى ذلك أنه لم يكن في مشيها ميل ولا اعوجاج، فقد دعاها أقوم رسول إلى أقوم طريق صلى الله عليه وسلم ليقول كما قال الله تعالى في كتابه العزيز، إيش يقول؟ قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فطريق الإسلام مستقيم لا اعوجاج فيه كما ينبه سبحانه وتعالى وأراده لخلقه أجمعين في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط هنا هو الإسلام، فهو طريق قويم لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، نهج قويم يهدي إلى العزيز الحكيم. فجاء مشي الشجرة مطابقا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث القوام، وهي رسائل يبثها الإمام البصيري رحمه الله للناس بأن نهج الاستقامة هو روح الدين وقوامه وطريقه. فإذا كانت الشجرة وهي نبات لا عقل لها تدرك به ولا ملكة عندها تميز بها وتستقيم، تأتي معتدلة عندما دعاها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن تأتي البشرية كلها وتجتمع على نهج قويم شعاره قول الله عز وجل في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد سبق في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا شجر السمرة أقبل يخد الأرض خدا، بمعنى يحفرها حفرة، وهذه كلها بعض من دلائل نبوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الإمام البصيري توظيفها وتقديمها للناس في صورة جميلة براقة جاذبة لامعة. رضي الله عن الإمام البصيري، وصل اللهم على سيد الأنبياء سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه.
0: شكرا الشيخ عبد الباقي، بارك الله فيك على تبين معاني هذه الكلمات وهذه البردة وهذا المديح. شيخ، في العادة نتاع التوانسة في كل المناسبات، مثلا في رمضان، في عيد الفطر المبارك، كذلك عيد الأضحى المبارك، كانوا التوانسة يجتمعوا في المساجد إلى حد الآن خاصة في الجنوب، ويقرأوا ليلة العيد، يقرأوا هذا المديح من الأول للآخر، يقرأوا كل ويحتفلوا في المساجد،
1: حتى في الأفراح نتاعهم. نعم. الأعراس.
0: نعم.
1: يقرأونها لأن تبركا بها، واثنين استجلابا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من سامع كان لا يلقي بالا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا به يصبح من خلال سماعه وتردده، تردد هذه الأبيات، معناها الأبيات الجميلة جدا، على أذنه حتى تربت الأذن نتاعه، وأصبح يعرف جزءا لا بأس به من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الشعر إن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة. نعم. والنفس تميل إلى الكلام المنمق والجميل، والكلام الموزون، والكلام اللي فيه يحدث إيقاعا في النفس، كما نعم. يحدث انجذابا لهذه الكلمات المرصوعة رصعا، يحدث كذلك انجذاب القلب إلى صاحب، إلى من يمدحه، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن العادات الحسنة إن شاء الله ما تنقطعش أنه يقع ترديد هذه الأبيات، لأنها تجلب الناس وتخليه وتشدهم ليه، ويستعمل فيها الحقيقة، هو ذكي برشا، وربي إن شاء الله يجعل مثواه الفردوس الأعلى، أنه عرف كيفاش يستعمل كلمات وصور شعرية رائعة تصل إلى قلوب الناس، ويحبها الناس كل، المتعلم وغير المتعلم.
0: نعم.
1: الأمي وغير الأمي، المثقف والمثقف درجة أولى وثانية وثالثة وجميع الدرجات، الكل يجد كل فيها ضالته وغايته.
0: نعم.
1: الحاجة الباهية في البصيري أنه استطاع أن يستعمل لغة تناسب عصره، ولكنها تفوق عصره بكثير. هذيك علامات النبوة. تولى البيت: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد. هذه البيت، هذه لأبو القاسم الشابي، الشاعر التونسي، ولكنها ترجمت إلى لغات عديدة جدا، ومكتوبة في أكبر الدول بالإنجليزية وبأحرف من ماء الذهب. يعني هذه إيش معناها؟ لأن الكلمات هذه تمس الإنسان حيث كان. فالغريب معناها والعجيب والجميل والرائع جدا أن البصير رحمه الله استعمل لغة يتحدث فيها عن جوانب إنسانية تمس الإنسان.
0: نعم.
1: تمس جانب الحب فيه، تمس جانب الإنسانية فيه، تمس جانب القيم، تمس جانب الخير، تمس الاعتزاز بالفضيلة وقيمة الخلق والقيم إلى غير ذلك. فهذه تمس الإنسان حتى ولو كان هو ليس عليها وما توفرش فيه، لكن يبقى دائما يحن، لأن أصل الإنسان مهما كان دينه فهو أصل خير. وكل يقول لك راه بشر من الشر، هذا كلام لا أصل له.
0: نعم.
1: إنما أصل الإنسان هو الخير.
0: نعم.
1: وتبقى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يولد المولود على الفطرة.
0: فترة.
1: والفطرة معناها شو معنى؟ يعني الخير المحض.
0: نعم.
1: يولد بكل خير،
0: كل بركة،
1: كل خير، يعني صغير. علاش الناس كل يقولك يوجد في داخل كل شيخ وكهل طفل؟ علاش طفل؟ لأنه رمز البراءة. ولذلك من الأبيات الجميلة اللي تروى أن واحد راجل ماتت زوجته ولم تترك له إلا بنت، فنذر نفسه أن لا يتزوج، وهذا مش قنورة.
0: نعم.
1: استثناء.
0: نعم.
1: نذر نفسه أن لا يتزوج. ليش؟ ليربي ابنته. فظل ينظر إلى هذه البنت على أنها دائما صغيرة.
0: نعم.
1: ديما يخزر لها هو صغير، وينظر لها بماذا؟ بعين الأم وبعين الأب. ولذلك البنت لا تكبر في عين أبيها، تبقى ديما صغيرة. وهذا
0: نعم.
1: مشكل كبير ياسر. مش
0: نعم.
1: هو يحب، لكن ربي سبحانه يغلب حبه على عقله في التعامل مع البنات.
0: نعم.
1: اللي في يوم من الأيام استدعوهم جيران باش تحضر لبنية وبوها في عرس، إذا به هو قاعد يحضر في روحه ويلبس وحواج من شنيه، أخي دخل مرة من المرات، إيش عمل؟ شاف بنته كيفاش شادة هكا وقاعدة تعمل بعض المساحيق في وجهه. فأول مرة كأنه يرى شيء هذا، وكانت صدمة كبيرة ياسر، لأنه حس أنه بنته كبرت. قد كبرت. فقال بيت شعر: بالأمس رأيت مريم بالساحات زائغة، واليوم أرى مريم تنبش في المرآة وجه نبي مات. لأنه اعتبر أنه هي نهارة اللي بديت تزين في روحها، فقد ودعت فطرة النبي، والنبي تضرب بها المثل في البراءة المطلقة، فلا يمكن أن يكون نبيا إلا بريئا مثل براءة الأطفال. أي نبي من الأنبياء مهما كان، وذاك اللي ميزنا على بقية الأديان، أنه إحنا نمنو ببراءة الأنبياء كلهم ولا نتهم، بل من شروط صحة الإيمان أن نؤمن بكل الأنبياء السابقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خليني بهذا الكلام نمشي فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: حبيبي.
1: حبيبنا الكرام، مرحبا بكم أينما كنتم أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. للتواصل معنا 71-130-000، المحاور التي سنتحدث فيها اليوم: كيف تعامل الإسلام مع الأعداء، كيف تعامل الإسلام مع الأعداء، كذلك منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معالجة المحن، كذلك قانون التدرج في الدفاع، قانون التدرج في الدفاع. شيخ، نبدأ بالعنصر الأول. نعم. كيف تعامل الإسلام مع الأعداء؟
2: نعم.
1: نعم.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وما ضبينا في النار نظمة، نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: ونكثر من التلبية، ونكثر من التكبير والتهليل والتحميد، لأن أيام المباركات قال فيها ربي سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. اثنين، أنه منين جي أعداء الإسلام؟ أخطر عدو للإسلام ليس العدو الخارجي، العدو الظاهر، العدو اللي يخالفك في العقيدة وفي المنهج وفي الدين، هذا ساهل بالنسبة للإسلام، هذا ما عنده حتى قيمة، بل يقرأ له حساب واحد. أما أكبر الأعداء التي تكون من داخل الإسلام، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم من منافق غليم، من منافق عليم. أخوف لهنا بمعنى لهنا المبالغة، وأكثر حاجة مش يقول لنا أنه تخوف المسلمين هي عندما يكون العدو من داخلهم. قالوا: كيف يكون منافقا عليما يا رسول الله؟ قال: عالم القول واللسان، جاهل القلب والعمل. إذن أول حاجة تحدثنا في الحصة الفارطة سيدي بشير على عبد الله بن سلول، وقلنا أن هذا الأب الروحي للمنافقين من وقته هو إلى يوم الدين، يبقى هو كل شيء. هذا ثم ناس يكون الأب الروحي هو خالد بن الوليد، الأب الروحي أبو عبيدة عامر بن الجراح.
1: نعم.
2: في الأمانة، وحتى سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين. فالأب الروحي في العلم مثل معاذ بن جبل، حب الروحي في كذا، هذا اختار لنفسه أن يكون والعياذ بالله أبا روحيا في النفاق. هذا منين جاد باش نعرفه؟ المفكرين الكل يقولوا: إذا أردت أن تصلح الواقع فلا بد أن تعرف التاريخ وتمسك بثغرات التاريخ، ولذلك.
1: نعم.
2: اللي يقرأ تاريخ رواندا، وإلا يقرأ تاريخ البوسنة والهرسك، وإلا يقرأ تاريخ سنغافورة، يشوف أنه قبل كل شيء خصصوا علماء ومفكرين وناس بالحق أصحاب علم حقيقي باش يبحثوا في التاريخ هذا، ثم يضمدوا الجراح نتاع الماضي هذا الكل، ويعرفوا كيفاش يلتئم الجرح ويلموا الناس ويعملوا صلح مع الماضي نتاعه، لأنه ما يتصالحش مع ماضيه يبقى ديما تعب. حتى على المستوى الشخصي يلزمك تتصالح مع الماضي نتاعك، يلزمك تصالح معاه. أنت كنت والعياذ بالله كنت مثلا بعيد على طريق ربي، ولكن ربي سبحانه وتعالى هداك إلى طريق مستقيم، ولا هدا لبني على طريق مستقيم. رد بالك تسجن نفسك في ماضيك، وإلا العباد يسجنوه. إذا اللي واحد معناها مسكين زلت به القدم ولكن تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه. يعني إيش معناه؟ يقعوا إيش معناه؟ جبر في هذاك، وانت هات وتطوى الصفحة هذه تصالح معاه ويقول لي فعلا أخي. كي نقوله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك، أبوء لك بذنبي فاغفر لي، وأبوء لك بنعمتك فأبوء بنعمتك علي.
1: نعم.
2: أنا أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. معناه هذا اعتراف، اعتراف شخصي وقلبي وروحي ونفسي أني كنت ضالا، وكنت معناها شنو؟ وكنت على غير هدى، فراني تصلحت يا ربي، عوني على طريق جديد. ربي سبحانه في سورة الضحى ايش قال له؟ اللي يحفظوها الناس كل.
1: نعم.
2: ووجدك ضالا فهدى، وطول فيها، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ويبدأ ويتيما، فوجدك يتيما فآوى. فأما رد بالك أنت سيء، هذا ما فتهم على المرحلة ذيك، أنت دخلت.
1: نعم.
2: في صفحة جديد. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تن، وأما بنعمة ربك على الهداية هذه الكل.
1: نعم.
2: فحدث، حدث بمعنى ليس الكلام فقط.
1: نعم.
2: وإنما
1: نعم.
2: حمالة وجه، يعني أبرز نعم الله عليك. كيفاش؟ أعطاك ربي علم فأنقل هذا العلم لغيرك، أعطاك ربي هداية فانقل هذه الهداية لغيرك، أعطاك ربي استقامة فانقل هذه الاستقامة لغيرك، أعطاك ربي صبر جميل فحاول أن تكون صبورا على الناس وتقترب منهم. المؤمن الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يعاشر الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذا من باب الحديث التحدث بالنعمة. التحدث بالنعمة يقصد به احنا نشوفوه كأنه يتكلم به، والله يا ربي أعطاني سيارة وأعطاني دار وأعطاني كذا وأعطاني وأعطاني، لا مش هذا المقصود منه.
0: نعم،
2: معطيك أنه سيرى الله النعمة عليك وتتحدث بنعم الله لخلقه. لأنك إذا جي عند واحد فقير وتقول له أنا أعطاني ربي سيارة واثنين وثلاثة ودار من الشيء، فأنت قد جرحته وقد كسرت بخاطره.
0: نعم.
2: والأصل فيه أن لا تحدثه عن شؤونك الخاص، وإنما تحدثه على خزائن الله التي لا تنفذ أبدا.
0: نعم.
2: فبجيل الفقير اللي ما نجمش يشري علوش فنهارين ضم، تقول له يا ولد لا تحزن وأبشر. علاش أبشر؟ أنت مش تحدثه بنعمة ربي، شنو هي نعمة ربي؟ تقول له أنت مش تاخذ أجر خير من اللي ضحي. علاش؟ لأنك أنت عاجز عن التضحية، فاختارك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي عنك. ولي ضحى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معنى تضحية الأضحية انتهى مقبولة 100%، هل ترد يعني أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا.
1: لكن للأسف الشديد يا شيخ، ثم ناس نحسهم كان ما يرضوش بهذا بأضحية النبي، يقول يعني قائل لماذا؟ على خاطر اسمع لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقير ما تضحيش لأني ضحيت عليك، وانت تضحيك فقير تمشي تتسلف وتمشي وتعمل كل شيء باش تمشي تشري أضحية، وساعات تشري أضحية بستف وساعات ما تخلص مولها.
2: هو انت رديت قول ربي سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسع. ربي قال لك ما كلفتكش بحاجة اللي انت غير قادر عليه. فعندما ربي سبحانه شي عمل فقهاء يقولوا المشقة تجلب التيسير.
0: نعم.
2: انت ما نجمتش، فربي سبحانه علاش؟ ارضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس.
0: نعم.
2: اثنين، لا ما تشريش، معناها انت ما نجمش تشري، علاش تورط روحك في
0: فعلا
2: ديون؟
0: نعم.
2: وليش تجيب ربما تدخل فيها الربا، وربما تضطر انك باش تقلب هذاك لانك مش نيتك باش تقلبه، لانك انت غير قادر على الوفاء بالدين للناس هذاك في اجالها، وتفقد مكانتك وتفقد كذا. فارضى بما كتب الله لك، انه ربي كرمك وقال لك راه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عليك، راك تجي وانت تكتب لك، معناها اوضح حياة كاملة.
0: نعم.
2: شاملة تامة مقبولة عند ربي سبحانه وتعالى. وقتاش هذا؟ عندما تكون نيتك سليم. ولذلك بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جميعا انطلاقا من الصحابة عندما كانوا راجعين من غزوة تبوك.
0: نعم.
2: الصحابة تعبوا برشا، وفيهم اللي مرض وفيهم اللي عطش بدرجة كبيرة وفيهم اللي جاع وفيهم. فاش عمل وقت اللي قربوا من المدينة؟ قال إن أقواما من المدينة ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرة إلا كان لهم من الأجر مثل ما لكم. أراهم كيف؟ فقالوا الصحابة استغربوا، كيف لنا؟ نحن اللي تعبنا ونحن مشينا ونحن كذا ونحن قطعنا 700 كيلومتر ذهابا و700 كيلومتر إيابا وهم عن. قال لقد سبقوكم بنيتهم الحسنة، لأن الله يعطي على النية الحسنة أكثر مما يعطي على العمل، لأن العمل تداخله حب النفس وحب الثناء وحب الحمد وانتظار الشكر من الناس، بينما النية بينك وبين الله، لا يطلع عليها ملك فيكتبها ولا يطلع عليها شيطان فيفسدها. فلما نجمش اتحدث بنعم ربي سبحانه.
0: نعم.
2: وتعالى أن ربي دخلك في الصنف اللي هم حبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى عليه. اثنين، نرجع تول لعبد الله ابن سلول.
0: نعم.
2: هذا ابن سلول باللام، راو هذا الأب الروحي للنفاق والعياذ بالله.
0: مش
2: واحد يعرف مداخل النفاق لينجي نفسه منه، راو حتى واحد ما يؤمن على نفسه من النفاق.
0: أعطيني
2: دليل على هذا.
0: نعم.
2: الدليل هو سيدنا حذيفة ابن اليمان، كان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 اسم اللي هما صحابة يصلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظوا القرآن، يقومون الليل، يصومون، وربما فيهم من حج وفيهم من جاهد وفيهم من غزا وفيهم من مشى في سرية، ومع ذلك مل عليه 17 اسم من هؤلاء، قال له هذوما راهم منافقين. فكان سيدنا عمر كان كان في كل مرة يلتقي بحذيفة يقول أناشدك الله يا حذيفة، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من عندك؟
1: نعم.
2: فيمتنع سيدنا حذيفة ما يجاوبوش وشد. نعم. صحيح للي ألح عليه وشد فيه شد وما عبش يسيبه للي نهار من نهاراتهم وحدهم ما ثم معاهم حتى واحد. أقسم حذيفة وقال والله لن أقول بعدك لأحد أبدا. واثنين قال له أنت كي مش تسألني سؤال بعد هذا ما عاش مش نجاوبك بكل مهما كان. وأقسم نعم. أمام بش يسكر الباب. قال لا أنت مكش من المنافقين. فلما خرج من عنده بكى حذيفة، سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، بكى بكاء مر.
1: نعم.
2: قال له علش تبكي؟ قال نبكي أنه قمة كيف سيدنا عمر ألهمه الله 13 مرة يوافق قوله قول الله سبحانه وتعالى قبل أن تنزل الآية، فيشير هو للموقف ويأتي القرآن مصدقا لما أشار به سيدنا عمر الخطاب، ومع ذلك يخشى النفاق، فما بالك نحن اليوم. معناه واحد يرد باله المسألة هذه منين جاء النفاق، كيفاش بدأ، شنو الدافع الأولاني نتاع النفاق، منين يولد النفاق، شنو النقطة الأولى اللي يولد منها النفاق، تعرف شنو يولد منها. نعم. سيدي بشير اش عمل سيد؟ إذا نفهموا البداية من جات. تحب تفهم حاجة أرجع للتاريخ نتاعك، كما قلنا أرجع للتاريخ، أرجع للبدايات وتفهم الحاضر نتاعك. إذا تحب تفهم الحاضر لابد أنك تصفي تركة الماضي، تصفيها تصفي صحيح.
1: أكيد.
2: أما إذا كان خليت الماضي ولوحت عليه ملحفة وخليته داخل بعضه تبقى الحاضر نتاعك مخضرم وداخل بعضه وما تنجمش تتقدم. ومن لا يفهم ماضيه لا يستطيع أن يتقدم إلى المستقبل وما يفهمهوش، لأنك يزمك تفهم الناس أضم التركيبة نتاع مخه كيفاش يفكر هذا ومنين جات باش تسد الباب. منين جاء النفاق؟ جاء من الحكاية الفلانية، جاء من الباب الفلاني، هذا يركز عليه والنحيه. منين جاء؟ اتفقوا يعني الأوس والخزرج.
1: نعم.
2: اللي هم السكان الأصليين للمدينة المنورة باش بعد حرب بعاث هذه اللي طالت سنوات.
1: نعم.
2: أن يولوا الرئاسة لشكون؟ لعبد الله
1: بن سلول والعياذ بالله،
2: ويتوجوه. وكان قد تم له كل ذلك، وقد ذكر هذا ابن هشام في السيرة، رأى أن هو شو معناه. لكن النهار المشي توجه فيه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش عمل؟ فما عادش يتلفتوا له، ما عادش يتلفت له حتى.
1: نعم.
2: واحد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد، هذا ابن عبد الله بن سلول اعتقد أنه فكلوا الراية نتاعه، فكلوا البلاصة نتاعه.
1: نعم.
2: خذالوا هالرئاسة، خذالوا الشهوة هذه، خذالوا هالمكانة هذه، خذالوا هالحظوة هذه الاجتماعية. فرأى أن رسول الله، اذكر كيفاش يفكر، رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا، فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام، هذا عبد الله بن سلول.
1: نعم.
2: دخل إليه كارها، ادخل للإسلام وهو كاره للإسلام، ما هوش حقيقة مصرا على نفاق وضعن. نعم
1: شيخ، هو دخل الإسلام ليبطن النفاق،
2: يعطيك الصح،
1: باش الإسلام يغطي به على النفاق.
2: نعم.
1: والعياذ بالله.
2: نعم.
1: كما نحن تبدأ إنسان إلى حتى الآن في مجتمعاتنا.
2: نعم.
1: في يومنا هذا تلقى يبطن حاجة في قلبه
2: ولكن
1: خايبة
2: يظهر.
1: ولكن يظهر لك الخير
2: العكس. نعم. وهذا أخطر الناس.
1: نعم.
2: هذا أخطر الناس. وامتلأت قلوب هؤلاء المنافقين بماذا؟ غيظا وحسدا، فصاروا يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتربسون به الدوائر. حتىش اللي جات وقتش ظهر عاد من الاخر، كشفوا ربي في القرآن ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا في القرآن، ولكن هذا نظريا، ولكن عمليا كشفوا ربي وين؟
1: نعم.
2: في غزوة أحد، وقت اللي خرجوا المسلمين خرجوا 1000 مقاتل مسلم بما فيهم عبد الله بن سلول، ولكن لما بانت يعني جيوش قريش شعمل تراجع شكون؟ تراجع عبد الله بن سلول، ورجع بعده معاه قداش من واحد؟ 300، تبقوا 700 واحد من المسلمين.
1: نعم.
2: يعني وقت الصحيح انكشفت الحكاية. لكن اللي يهمنا هنا عرفنا تو منين جات، منين يجي النفاق؟
1: نعم.
2: يجي من حب الظهور، من حظوة من الوصول إلى مكانة، من الوصول إلى حظوة عند الناس، من الاستيلاء على مكانة كبيرة فيها مال وفيها شهوات وفيها دنيا وفيها كذا. إذن كان لخصه الكل النفاق من أين يأتي؟
1: نعم.
2: رأسه حب الدنيا،
1: حب الدنيا.
2: إذا تحط حب الدنيا، مش معناها الناس نكروا الدنيا وخلوه نمشي نعيشوا في المغاور
1: والكوف، لا، هي مطية الأخ.
2: نعم. لكن إيش نعملوا؟ هي مزرعة، لكن نعطوها حجمها الحقيقي، ما ندخلوهاش في قلوبنا، مش هي اللي تولي تسوق فينا، تولي هي احنا هم نسوقوا فيها. جاء واحد الشيخ قال له راني فديت نحب نبيع دار. قال له علاش تبيع دار؟
1: نعم.
2: قال له راو انا متوسط فقير، وجاري هاو نهار هبت كهرباء، هاو نهار هبت موتور جديد، هاو نهار هبت بيت صالة جديدة، هاو نهار هبت كذا، رام ولادي معناها داروا علي، وزوجتي عددك ما تحكيش زاد أكثر. أنت شوف شوف جارك شو عمل، شوف جارتك هذه شو عمل، هاي اليوم حكيت لي على بيت صالة نتاعها جديد، هاي اليوم حكيت لي على التلفزة جديدة، هاي اليوم حكيت لي كذا. قالوا خليني نقل وخليها له مرة واحدة، خلي له الدار ونمشي نبيعها ونمشي نشري دار اخرى. هي قالوا كي تمشي الاخرى شو مش تعمل، مش تعيش في الغابه؟ قالوا لا نشوف مع ناس من نفس المستوى نتاع.
1: نعم.
2: تحب تولي انت كيفه؟ قال لي كيفاش مش نولي؟ قالوا انا نوصل على مصروفي اليومي اللي بالسيف وتقول لي مش نولي كيفه هو؟ انا ما وصلتش على بسكليت، خلي مش نجيب واحده كهرباء.
1: نعم.
2: قال له سيدي ها مش نعطيك حل
1: دواء
2: ومش تولي انت خير مني.
1: نعم.
2: قال له كيفاش؟ هذا استجمع قلبه واستجمع النفسيه نتاعه، قال له

0: من نهارات قبل صلاة الفجر يدقدق على الشيخ، واش بيك يا ودي؟ لاباس ان شاء الله، واش بيك؟ خمرات وفاة ولا مش عارف شنو وقع؟ قالوا لا يا شيخ، يا شيخ راهي نجحت الدواء اللي عطيتولي. كيفاش؟ قالوا ما المرأة نتاعي واحد ناب عليها ربي بالارث نتاعها، هراني النجم توا نشري 3 كراهم. قال وريت كيفاش؟ وقت اللي انت تمنيت ماهيش من باب هذه الحكايات بنحكوها باش ننام، نعم. بل لنستيقظ، تستيقظ القلوب نتاعنا، راهي حقيقيه.
1: العبر والدروس، باش ناخذ منها العبر والدروس،
0: نعم، باش نستيقظ. قال وريت كيفاش انت وقت اللي تمنيت له بصدق. هاو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو لقى؟ انه ربي اعطاك اكثر منها. فتو نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش تعامل مع واحد كشفه له ربي، مش نعم. كشفه له البشر، مش نعرف بالحق قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسكين اللي مازال ما يبحثش باش يعرف شمائل وفضائل وقيم اللي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور هذا كشفه له رب السماوات والأرض العليم بكل شيء، العالم بالخفايا، الذي يعلم بذات الصدور. كشفه له قال له هذا رمنا، هي وش عمل؟ ولده عبد الله، ده أنا هو اسمه،
1: نعم.
0: هو عبد الله وسمى ولده عبد الله،
1: نعم.
0: كان من شنو؟ كان من أحسن، ها،
1: من أكبر الصحابة،
0: من أكبر الصحابة ومن أكثر الناس لزوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي شايف النهار صحابة تآمروا وقالوا، معناها مش تآمروا معنا حاجة خائبة، لا، تحدثوا ما بينه، قالوا هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا نقتله. وتناهى إلى سمع عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول هذا الكلام، فقال يا رسول الله، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أذنت بقتل أبي فدعني أنا أقتله. شوف صفاء القلب، قال له عليه، قال لأني لا، أني أبغض أن أرى قاتل أبي من إخوة الصحابة، فخليني أنا هو النقط
1: نقتل وأنا أنتهى من.
0: انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، معناه يجي الولد يطلب، نعم. الإذن باش يقتل بوه لأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكون حب هذا؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بوه وأكثر من روحه وأكثر من أولاده وأكثر من الدنيا الكل، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. فماذا فعل؟ نعم. الرؤوف الرحيم،
1: نعم.
0: اللي اعتاه ربي زوز الأسماء ضم، بانت رحمته. ولذلك اليهودي اللي قال له لا يزيدك يا محمد، أكل اليهودي اللي دخل للإسلام، قال له لا يزيدك يا محمد جهل الجاهلين إلا حلما وتصبرا. ها إيش عمل؟ قال له لا، حاشا لله أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. قالوا لا، فلما مات شعمل عفا عنه وخلاه منافق وكشفه له ربي، معناه هو يكيد عمره كامل، هو يكيد لسيدنا محمد عمره كامل، هو يكيد للصحابة عمره كامل، هو يتربص في الصحابة عمره كامل، هو يحضر في المكائد. فشعمل شو العمل؟ نهار اللي مات جاه عبد الله قال يا رسول الله أعطيني الرداء تاعك، ها، باش نكفن فيه بويا، لعل الله ينظر إليه بعين رحمته. تفجرت فيه ماذا؟ تفجرت فيه حب الأبوة. هذاك راهو الطفل راهو يحبوه، ما تكرهوش يا بيات، ما تكرهوش رواحكم في أولادكم، خلي أولادكم ديما يحبوكم، بينوا لهم جانب من الشدة ومن الرحمة، إلى جانب الغلظة معاهم وكذا، بين له شوية من اللين، ما تخليهوش ينفر منك تماما ويتمنى موتك،
1: نعم.
0: خليه العكس، يرى فيك القوي ولكن الرؤوف، يرى فيك الشديد ولكنك رحيم، يرى فيك المستقيم ويرى فيك كذلك العطف والرحمة والشفقة والإحسان إليه. فكون ذكي، معناها باش تتعامل معاه،
1: نعم.
0: باش عمل أعطاه القميص نتاعه وكفن فيه، ثم ماذا؟ قالوا يا رسول الله أراه توا مش ندفنوه، فإجى صلي عليه. هو جاء قائم سيدنا عمر بن الخطاب شده من القميص، قال لا، قال لا تصلي عليه، إنه منافق ومات على النفاق فلا تصلي عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني يا عمر، إنها نفس بشرية، هذا نافس وهذا ولده، جبرا لخاطر ابن هذاك اللي قدم الإسلام. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إلى قبره، ولكن سبقته ماذا؟ سبقته شنو الآية؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. على قبره، يعني ما، لأن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن للميت، صلي عليهم فإن صلواتك سكن لهم. من صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فنجا من فتنة القبر،
1: نعم.
0: وأنه نجا من الهلاك، وأنه نجا من البوار. فسبقة الآية، وزاد تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. قال والله لو علمت أن شوف الرحمة

0: متفجرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لو علمت أني إذا زدت على 70 غفر له لزدت على 70،
1: سبحان الله.
0: ولكن الله حسم فيهم حسما نهائيا لأنهم ماتوا واختش حسم فيهم رب.
1: نعم.
0: فلذلك هاو الدرس لنا سيدي بشير، رد بالك تحكم على واحد سكاجي ولا على واحد مصليش ولا على امرأة مانيش عارف تلبس لباس ماهوش هو وما تلبش الخمار وتقول هذه من أهل النار، إنك تأليت بكلامك هذا على الله، لأنك لا تدري بما يختم لك ولها، أنت ما تدريش باش يختم لها.
1: نعم.
0: ربما في آخر اللحظات اش يعمل في آخر اللحظات يختم له بحسن. ونذكر هنا الرجل الصالح والزيتوني والعالم عمر العداسي. عمر
1: نعم.
0: العداسي كان يسكن في الزهرة.
1: نعم.
0: فكان كل يوم ماخذ على نفسه، كل يوم اسمع شي معناه سيدي بشير، كل يوم ماخذ على نفسه أنه يجي من الزهرة فكل ترى ويجي باش يصلي صلاة الصبح في جامع الزيتون، وبقيت صلوات يصليها في الزهرة مثلا. ليل نهار من نهاراته هو في الشتاء جا بكري، إذا به يلقى زوز قطاع طرق، فكلوا ولا شنو؟ فكلوا البرنوس نتاعه، وفكلوا السطوش نتاعه.
1: نعم.
0: قال لهم باهي خذ، هما جاو ماشيين وعيط على واحد منهم. قال له ايش اجي ولدي ايش؟ ماك خذيت تو البرنوس؟ واحد منهم، ايش؟ أسيدي أنا مسامحك فيه وخذوا حلال ما تاخذوش حرام. هاك السكرجي هذاك وقطع الطرق ما نجمش يتحملها في مخه.
1: الله.
0: قال له خذوا حلال، انا نحب نعطيك البرنوس هذا، خذوا حلال يا سيدي انا مسامحك فيه، ما كنت احتجته باش تاخذه.
1: نعم.
0: يا سيدي ما فكته لي بالقوه، اي جا ولدي انا مش نسامحك وخذوا حلال.
1: يا الله.
0: ضربت في مخه، قال له يا شيخ بدا يبكي، يا شيخ راني نحب نتوب. قال له سهله، هيا معايا تولي الوه، هيا معايا جامع الزيتون نصلوا الصبح مع بعض. قال له مانيش واحد مانيش مغتسل. قال له مساج ايجا صلي بقى، رد بالك تحط عائق قدام بس لا
1: نعم.
0: انت نجي الصبح مره ادخلوا برا اسرع بي سيدي بشير.
1: نعم.
0: لحظه واحده هزوا معاه ودخلوا للميضه وراه كيفاش يتوضا، فاقوا به الجماعه الكل قالوا له جايب لنا واحد سكاج وقطع طرق هذا جايب يصلي معانا. قال له ولدي اسمعني انا مش نتلهى بيك، ريت الصفتين هذوما ولا ثلاثه ولا اربعه انت ابعد عليهم، ابعد عليهم في الاخفاك التركين هذيك، ماك ما تعرفش تصلي ونشوف نقول الله اكبر، قول الله اكبر، اركعنا اركع، قمنا قوم، سجدنا اسجد وكمل، سجدوا كذا وكمل. وبعد ما شيلوا باش يقريه، اسمع مليح، ما شيلوا باش يفهموا، ما شيلوا باش يوريه طريق ربي، ما شيلوا باش يحببوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يحبوا في الدين هذا. اذا به الجماعه قالوا ريت انا مازال انا ما يعرفش انت اللي جبته، شفتوا كيفاش؟ انظر كيفاش، رد بالك رد بالك، لا تدري بما يختم لك ولنا، ما تدريش. فاش عمل؟ قال له برا مشيله مشيله، مشى. قال له برا تفهم معاه، هو مشيله جاي يشوف فيه جاي يلقاه ساجد مازال، يقول له يهز له فيديو يقول له راه انتهينا من السجود، هز له يديه الاولى والثانية تحضر بواحد مات
1: سبحان
0: مات
1: الله
0: ساجدا
1: سبحان الله.
0: اول مره في حياته يصلي ومات، هذا عالم تونسي عمر العداسي وتعرف الناس كل وثابت ثبوتا قطعيا،
1: لان هذا العاصي هو ثابت هو صادق في التوبه نتاعو.
0: نعم.
1: الامام الغزالي رحمه الله جاء شخص مصداق للكلام تقول فيه باش ما نعيروا حد، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك رد بالك تعير واحد عاصي.
0: نعم.
1: لو ربي سبحانه وتعالى ينجم يشفيه من ذلك الذنب و
0: نعم.
1: وتولي انت كيفه في بلاصته. قالوا الامام الغزالي رحمه الله جاء واحد قالوا ما حكم اللي ما يصليش؟ تخيل الامام الغزالي باش يمشي مع الهوى نتاع السيد يقولوا نقتلوه ونعملوا له و لان اش قالوا؟ قالوا حكمه ان تاخذ بيده الى المسجد.
0: ربي يبارك لك،
1: سهله الحكايه. قالوا نهزوه
0: جيبوا
1: للمسجد،
0: زيد واحد معاك للصف الإسلامي، زيد معاك واحد دخله، فلك مثل أجره، لا ينقص من أجوره شيء. أنت هذاك دخلته، كل ما يعمله هو في حياته كل يسجل في صحيفتي في الصحيفة نتاعك. هذا الشيخ عمر العداسي الله يرحمه وينعمه، معناها رجل صادق ورجل عالم ورجل كذا، يعني ثابت، لا تدري بما يختم لنا ولهم، ما تدريش، يعني مهما كان الشخص المتعامل معه.
1: نعم.
0: فرد بالك تدخل في باب، في باب اسمه باب التألي على الله، لأنه يأتي يوم القيامة ويقول أين المتألين على الله. هاك كانوا يفتوا اي تو يدخل النار، ايش داخلك فيه انت يدخل النار؟ نعم. وهذا مش يدخل الجنه
1: ولا شريك مع ربي سبحانه وتعالى.
0: انت نفس الوحده هذه نتاع المسيحيين وتاع غفران السكوك هذه بيدها، لكن لابسه لبسه اخرى وجبه اخرى، جبه اسلاميه. ليش ندخلوا في هذه الاقاويل الفاسده ندخلوها لديننا؟ حرام علينا، ورب ان شاء الله يهدينا ويصلح حالنا.
1: شكرا الشيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. احبابنا الكرام، خلينا نمشي فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هدي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نذكر بالمحاور: كيف تعامل الإسلام مع الأعداء، كذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة المحن، كذلك قانون التدرج في الدفاع. نعم، نواصل شيخ. كنا نتحدث عن أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بهم رحيما، ويجب على كل مسلم أن يكون رحيما مع الناس اللي هما تلئوا بالذنوب والمعاصي. نسأل ربي سبحانه وتعالى وندعو لهم ربي باش ربي يقويهم وباش ربي يرجعهم إلى الطريق المستقيم، لأنهم الأخرى ذاك هو إنسان، ذاك هو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام،
1: فيه الخير.
0: نعم، هذاك ما يزمكش تكون مع الشيطان تعاون الشيطان عليه.
1: نعم،
0: لازم تأخو بيده.
1: نعم،
0: لازم تغلبوا على الشيطان وعلى النفس نتاعو.
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن حاجة نخدم بها هي قول الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، يقول:
0: نعم،
1: نحن لا نبغض العاصي وإنما نكره المعصية.
0: نعم،
1: نحن ما نبغضوش العاصي، هذا
0: تكون الأعمال الخائبة،
1: المتزن والمتوازن والسمح واللي فاهم دينه وفاهم صحيح لا يكره ولا يبغض العاصي، وإنما نبغض ونكره المعصية، فنحن نعاونوه على الابتعاد من المعصية ولا نكرهه.
0: نعم،
1: وراه يحس الإنسان عندما يحسك صادق معاه أنك تحب تخرجه من الدائرة اللي هو موجود فيها، دائرة الأهواء ودائرة المعاصي والأثام والذنوب هذه الكل سكرت عليه، وأنك تحاول أنك باش توصل إلى قلبه وتخرجه من هذا السواد الذي يلفه والظلمة التي حاكت حول قلبه، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
0: نعم،
1: فأنت تحاول باش تخرجه من هذيك. ولذلك نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش كتخلوا واحد يطلب الإذن بالزنا، شعمل ضاع وضع يده على قلبي وقال طهر ودعا له أن يطهر الله قلبي.
0: نعم،
1: هذيك إشارة لنا أحنا أن نساعد الناس على تطهير قلوبهم وعلى تبديد هاك الظلمة الموجودة اللي ظلمة المعاصي والأثام التي رانت على قلوبهم، فنحن نحاول بالكلمات الطيبة وبث الأمل وبث الرجاء في الله سبحانه وتعالى، ونعلمهم أنه كيفاش أنه ربي يحبنا وراه خلقنا باش يجازينا بالجنة، ما خلقناش باش يعذبنا ولا باش يشقينا.
0: نعم،
1: راه ربي سبحانه نهار خلق البشرية الكل، كل واحد حط له مكانه في الجنة، ولذلك والعياذ بالله إن شاء الله حتى واحد مسلم ما يقع في هذا يوريه يقول له شوف هذا مكانك أهو في الجنة، أبدلك الله به والعياذ بالله مكانا في النار. ها والمرة الأولى نهارت لخلقتك باش متقولش راني ظلمتني أنا.
0: نعم،
1: أنا ربك هاني خلقت لك مكانك في الجنة وعطيتك القصر تاعك في الجنة وعطيتك الهنشير تاعك في الجنة وعطيتك كذا، لكن أنت جنيت على نفسك بالمعاصي والذنوب.
0: نعم،
1: وسجنت نفسك، عديت 60 أو 70 سنة أو 50 سنة أو 40 سنة أو ما كتب الله لك أن تعيش، وخليت روحك مسجون في المعاصي ولم تخرج من دائرة المعاصي إلى دائرة الهدى والاستقامة والعمل الصالح. هذيك خلها لك ربي بإرادتك، إنك أنت تحب وقت اللي أنت تصدق يصدق فيك الحب، يصدق منك.
0: نعم،
1: الحب أنك تحب تخرج إلى الهدى، ربي يعاونك ويمدلك.
0: نعم،
1: يديه ربي يعطيك ويعطيك القوة ويعطيك الصلابة ويعطيك الثبات والتسديد باش تثبت على الحق حتى تلقاه على المحجة البيضاء.
0: شيخ، كل إنسان يعمل معصية، كل إنسان يعمل خطأ، كل إنسان يغلط في هذه الحياة، يرجع ربي سبحانه وتعالى إلا ويلقى ربي سبحانه وتعالى قريب.
1: نعم،
0: إلا وربي يتوب عليه.
1: نعم،
0: وربي يخرجه من التعاسة اللي هو عايش فيها إلى نعم الله سبحانه.
1: نعم،
0: وتعالى. يروى أن رجل في بنو إسرائيل،
1: نعم،
0: عاش 60 سنة هو عاصي.
1: نعم،
0: ويعصي في ربي سبحانه وتعالى. نعم، في يوم من الأيام وقف أمام المرآة ونظر إلى لحيته فوقع اللحية نتاعو كلها شيب.
1: نعم،
0: وحس روحه ليكبر. اش قال له؟ قال له يا ربي، قال له أنا عصيتك 60 سنة.
1: نعم،
0: فإن عدت إليك قبلتني. يقال أنه سمع مناديا ينادي.
1: نعم،
0: فيقول:
1: نعم،
0: عبدنا أحببتنا فأحببناك.
1: نعم،
0: وعصيتنا فأمهلناك،
1: عطيتك فرصة،
0: وإن عدت إلينا
1: قبلناك.
0: قبلناك.
1: نعم،
0: قالوا أنت صغير على الفطرة كنت معانا، كنت قريب لينا. نعم. لأن ديما الإنسان يبدأ صغير على الفطرة، ما
1: يسكل.
0: مهما تكون هو على فطرة.
1: نعم.
0: ما يعرف شيء.
1: نعم.
0: حتى كي يختار ربي سبحانه وتعالى ما يقيدش عليه، لأنه نعم. مازال في الفطرة.
1: نعم.
0: بعدين يخرج للحياة. نعم. إذا خرج للحياة يكون
1: من الصالحين،
0: من الصالحين أو من الطالحين، والعياذ بالله. طبعا إنسان يلقى شكون يعاونه، بوخوها عمو زوجته أصحابه أصحاب الخير يقفوا معاه ويأخذوا بيديه، هزول الجامع، هزول مدارس القرآن، هزول العلم. نعم. وديما مع بعضهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب من تذكرك في الله رؤيته.
1: نعم.
0: صاحب من بسمعناها، صاحب من تذكرك في الله رؤيته، معناه خالط الصالحين.
1: نعم.
0: خالط الإنسان،
1: صاحب ساحب،
0: ساحب خالط الإنسان. كنت خالطه يقول لك وقت الصلاة تيجي نمشيو نصليو.
1: نعم.
0: يقول لك لو اليوم حد احنا قاعدين، لو ثم المدرسة الفلانية تحفظ القرآن. نعم. يجي نمشي نقرأ القرآن.
1: نعم.
0: لو ثم درس لنا يجي نمشيو
1: نتذاكر.
0: هذه الصحبة. نعم. اللي تهزك الى الطريق المستقيم.
1: نعم.
0: نعم شيخ.
1: نعم. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من داخل، هذه الاعداء. نعم. من داخل جبهة الاسلام.
0: نعم.
1: تو مش نشوفوه كيفاش تعامل معاه. هاو شفناه كيفاش عامله، معاملة راقية جدا لا تأتي الا من نبي حليم.
0: نعم.
1: ولذلك اشاد الله بهذا الموقف وسجله في القرآن الكريم. تو مش نشوفه كيفاش مش يعامل من خارج جبهة الاسلام اللي هي متمثلة في وقته، تو في وقته ذاك في ذلك الوقت.
0: نعم.
1: تو الاعداء كثر، اما الوقت ذاك كان متمثل العداء في اليهود. طبع اليهود على الحسد، اليهود طبعوا على الحسد وضيق الصدر.
0: نعم.
1: والجمود.
0: نعم.
1: وحاجة أخرى، وقد فضح القرآن الكريم يعني الحقيقة، الحقيقة انتهم القرآن هو اللي قال، مش احنا مش المسلمين.
0: نعم.
1: طبائع اليهود الخبيثة وما اقترفوه من جرائم متنوعة، منها قتل الأنبياء وتحريف التوراة وكثير كثير من الجرائم والشره الكبير في جمع المال. كانت مهمتهم أنه يجمعوا المال ويجمعوه بأي وسيلة كانت، لكن في الإسلام لا.
0: نعم.
1: الوسيلة لا تبرر العمل، بينما في غير الإسلام الغاية تبرر الوسيلة.
0: نعم.
1: مش مشكلة عندك غاية باه يستعمل وسائل كل، في القرآن في الإسلام لا.
0: لا.
1: الغاية لا تبرر الوسيلة.
0: نعم.
1: أنت حاجتك مش تقرب لربي، تقول نسرق ثم كي جاء واحد شدوه يسرق، قالوا علاش تسرق؟ قال أسرق لكي أتصدق. قالوا له أنت مش فاهم الإسلام، فاهم صحيح. لأن الله لا يعبد إلا بطيب، لأن الغاية أنتعك هي غاية نبيلة، ولكن الطريق اللي مشيت.
0: نعم.
1: فيه طريق غلط. كيما اللي عنده معناها نوع من الفلوس، معناها من المال، مش المصدر نتاعه مش حلال، يقول تو نمشي نتصدق به، ما لا أجر لك فيه.
0: نعم.
1: لأن بالنسبة لك أنت لا أجر لك فيه، لأن الوسيلة اللي استعملتها وسيلة.
0: نعم.
1: حرام.
0: نعم.
1: لأنك الباب اللي جبت منه جات منه حرام. فالإسلام ينظر إلى ماذا؟ مش ينظر إلى النتيجة.
0: نعم.
1: ينظر إلى الطريق اللي وصل للنتيجة هذيك، ينظر للسبب الأول اللي جاء منه. إذن الإسلام مش يحفظك أولا ووسطا وآخرا. حاجة أخرى تحفظك من هذا، الإسلام هذه فلسفته يحفظك من الأول ويحفظك في الوسط ويحفظك في النتيجة النهائية.
0: نعم.
1: فإذا أنت اسمع واحد يقول لك اسمع والله أنا نحب نشد صحيح باش نموت، شوف عند العقلين تاعنا راهو مستقيم وهداية ودنيا وكل شيء، أنا نحب نشد صحيح خاصة نكبر في السن، نحب نشد ديما في الجامعة ديما في الجامعة باش نموت في الجامعة. ودي ما تموتش إذا كان ربي مش كاتب لك في الجامعة.
0: الله.
1: اثنين، راهو مش بالضرورة تموت في الجامعة باش تكون أنت على خير.
0: نعم.
1: راهو مش بالضرورة أنك أنت تموت ساجد معناها أنت على خير، هذه علامة من العلامات فقط.
0: نعم.
1: ولهذا لا يبرر. هاو أنا أعطيك حاجة، ثم واحد رئيس جمعية تاع الرابطة القرآنية معناها في فرع من الفروع، بدينا ندرجوا بشوي بشوي، حبيت نسألها لأنه مرأة معناها حفظت القرآن وهي في سن متقدمة وكانت عندها عزيمة قوية برشا، حبيت نسألها بعض الأسئلة الجانبية. قلت ربما البو كان يحفظ وكان كذا وكان البو حطها من البداية وهي بعد بعدت شوي وبعد رجعت القرآن، إذا به لقاها بثمحت شيء. قلت لي البويا إنسان عادي يصلي صلواته، ما عندوش حاجة زايدة على العباد، يصوم كيف الناس ويصلي كيف الناس، وأنا حاجة عادية جدا.
0: نعم.
1: قلت لي مات في سنة 2007، في 2000 جانفي 2026 مات ولده اللي هو أخوها، فحاولوا أنه باش يحلوا القبر ويحطوه مع أبوه باعتبار أنه عنده تقريبا 19 سنة من اللي توفى.
0: نعم.
1: ماش عملوا؟ كانت المفاجأة، قلت مفاجأة كبيرة برشا، أن وجدوا الأب نتاعها كما وضعوه قبل 19 سنة.
0: سبحان الله.
1: كما هو يعني إنسان عادي جدا. اثنين يقولك أنا اسمعني رد بالك، أنت تقع في الموقف هذايا في البلاصة هذه، أنت حتى أنت ماشي البلاصة مش تدعي منها الناس مش تخرج من هذيك، راك تموت في البلاصة هذيك خاتمة سيئة. هذا مش صحيح.
0: نعم.
1: يعني تتعامل مع ربي معاملة كأنها صدف، ربي قدر حكيم، ما ثماش صدفة في الإسلام، ثم
0: فعلاً.
1: قدر وكل شيء خلقناه
0: بقدر،
1: بقدر والقدر معناها الحكمة والتدبير ثم الوضع الحكيم من قبل.
0: نعم.
1: معناها ربي سبحانه إذا كانك إن إنسان طيب تأكد، وإذا كان إنسان صالح وإذا كان سائر على طريق الحق أرى ربي لا يختم لك إلا بخير، وإذا كنت العكس تماما وحاولت
0: نعم.
1: معناها في الجمعة الأخرانية ولا في الشهر الأخراني من عمرك ولا في العام الأخراني أنك باش تحاول تغطي الجرائم نتاعك وانت ماكش صادق من داخل، أرى ربي سبحانه يموتك وتموت على ما عشت عليه. ولذلك يقال أنه يموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه.
0: ما
1: فيش كلام.
0: نعم.
1: فكيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شفناه مع الجبهة الداخلية العدائية الداخلية، تو مع الجبهة الخارجية كيفاش تعامل معاه؟ رغم أنهم معناها عندهم جرائم في قتل الأنبياء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، في تحريف الكتاب، كتاب التوراة اللي هو كتاب سماوي، ثم الشره الكبير في جمع المال، كيفاش يجمعوه المال؟ يمشوا للأوس والخزرج قبلتين ضمة، وش يعملوا؟ يحاولوا أنه يؤلب كل طرف على الآخر، وبعد ش يعملون؟ باش يبيعوا لهم سلاح، لأنه سلاح عندهم هم، يلزمهم ثم ديما متقاتلين.
0: نعم.
1: باش هم يروجوا البضاعة نتاعهم، باش هم يجمعوا المال، ما يهمهمش ما سيحدث والكوارث.
0: نعم.
1: اللي مش يتسببوا فيها.
0: نعم.
1: وكأننا نرى نفس الأشياء هذه في واقعنا نحن اليوم، يدخلوا ما بين الإخوة العرب وكذا ويقلبوا ما بيناتهم ويخلوهم يتعاركوا، ياخذوا السلاح المعتدي والمعتدى عليه.
0: نعم.
1: اثنين ياخذوا سلاح ما عند ممول واحد اللي هو معروف شكون يملك السلاح، وتقديمه على كل المبادئ، شره جمع المال عندهم فوق كل المبادئ. لذلك شعمل غير اليهود مواقفهم وناصبوا الإسلام العداء الخفي والسافر.
0: نعم.
1: فيهم طبقتين، طبقة بدت تظهر المعاملة الباهية مع المسلمين الجدد، وطبقة منهم ما نجمتش، غلبها غيظها وحسدها وبغضها وكره الإسلام فانكشفت على حقيقتها وأعلنت عداءها الظاهر والسافر. ففيهم طبقتين، وكانت العقلية اليهودية شبه هذه، تأبأ أن تعترف بوجود نبي من غير بني إسرائيل. مشكلتهم اليهود باش تفهم حاجة.
0: نعم.
1: أراهم ما يقبلوش، النفسية نتاعهم ما تقبلش باش يكون باش يتنبأ نبي فيهم من غير بني إسرائيل، لأنهم علاش؟ لأنهم توا هي نفسها توا الفكرة هي بيدها اللي يعيشوا فيها بني صهيون، توا يعتبروا واحدهم شعب الله المختار.
0: نعم.
1: هم أحسن الشعوب وهم أحسن خلق الله، باشهم بيدعون الشرفاء، ولكن ربي سبحانه خلق ميزان آخر، ميزان الشرف. ميزان الشرف هو ما؟ كلكم من آدم وآدم من تراب.
0: تراب.
1: إن خيركم عند الله شكون؟ أتقاكم. أتقاكم.
0: إن
1: يعني
0: أكرمكم عند الله يتقاكم.
1: إن
0: أكرمكم عند
1: إن
0: الله
1: أكرمكم
0: يتقاكم.
1: عند الله أتقاكم. يعني الميزان هو ماذا؟
0: التقوى.
1: هو التقوى. والتقوى ما إيش معناه؟
0: لا فرق يعني بين عربي
1: ولا عجمي
0: إلا التقوى.
1: والتقوى هي إيش معناه؟
0: نعم.
1: هي الصلاح.
0: نعم.
1: هو أنه إنسان صالح، أنه إنسان لا يعتدي على حقوق الغير، أنه إنسان يقوم يأخذ يؤدي الواجبات نتاعه، وحاجة أخرى ويأخذ حقوقه، مش معناه.
0: نعم.
1: صالح يعني سيد في حق. وكانت العقلية اليهودية تأبى أن تعترف بوجود نبي من غير بني إسرائيل، وقد قال هذا الكلام المنصف الكاتب اليهودي إسرائيل ويفنسون. هذايا واحد إسرائيلي كاتب.
0: نعم.
1: كاتب إسرائيل.
0: نعم.
1: هو اللي قال الكلام هذا، مش قالها واحد عربي مسلم. وازدادوا عداء لما أسلم بعض أحبارهم وعلمائهم مثل عبد الله ابن سلام. عبد الله بن سلام هذا.
0: نعم.
1: هذا حبر من أحبار اليهود، يعني خيرة ما يوجد في اليهود. نهار اللي أسلم مش قال خل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الحكاية باختصار شديد شو يعني؟ دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله رام اليهود قوم بهتن. بهت شو معناه؟ قال لهم رام يفتروا ورهم ينقضون العهد والميثاق.
0: نعم.
1: في اللحظة أنا مش نتخبى ومش نستدعيهم لك ومش أبعث أنت استدعيهم، وأنا مش نتخبى عندك ما يشوفونيش. وقت اللي جاءوا جلسوا قدامه قالوا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا.
0: نعم.
1: مدحوه بأحسن المدايح الكل، وحطوا فيه أحسن الفضائل.
0: نعم.
1: وأنه صادق وأنه أمين وأنه رجل معناها
0: عطوا كل الخصال البيئة،
1: الخصال الحميد الكل. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسمه، شنو رأيكم كان هذا يدخل للإسلام، أنت متبعوه؟ قالوا إذا كان دخل هو باعتباره هو أفقه واحد فينا.
0: نعم.
1: وأكثر واحد أعقل واحد فينا،
0: متفقين فيه معنا. نعم.
1: وعندك كل شيء احنا ندخل. فسمع عبد الله بن سلام هذا الكلام فخرج عليهم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فماذا فعلوا؟
0: نعم.
1: قوم بهت بالوقت انقلبوا، قالوا ابن شرنا وابن شرنا، وجابوا الصفات العكس
0: خايبة كل. نعم.
1: كلها
0: شو هو كما يصير تو الشيخ تو حتى تو يصير تلقى إنسان يدافع عن الأمة الإسلامية ويدافع عن الدين وعلى الشرع وعلى الإسلام، معناها كل أعداء الإسلام يخرجوا فيه كل الصفات الخايبة والعياذ بالله، يشيطنوه. طبعا معنا شيطنوه.
1: نعم.
0: شيطنوه
1: خلوه، معناها أنه هو وقت اللي يخزر له تلقاه إنسان صالح ولابس الأبيض يقلبه، اللي يخزر له ولا يشوف فيه بكل وكحة لذلك ما فيهوش حتى نكتة واحدة بيض.
0: نعم.
1: لأنه مشكلة أنه الوذن هذه عندما تستقبل، لذلك ربي سبحانه وإحنا شفناها كيفاش أنه إنسان يربي وذنه حتى تصبح أذنه أذن خير لا أذن سوء.
0: نعم.
1: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
0: مسؤولا.
1: يعني لابد أنك تولد في عقلك ملكة اسمها ملكة التمييز، وهذه منحة من عطاء ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فحرام على الإنسان الذي يطمسها، هي موجودة عند كل إنسان، لكن واحد يربيها ويكبرها ويسقلها ويخليها تشوف النور، وواحد يكدس عليها الظلام ويكدس عليها كرم الله سمعين القوامة حتى ينطفئ نورها وحتى يخبو بريقها وأنها ما عاش شوف حد شيء. الملكة هذه اسمها ملكة التمييز. لذلك ابن خلدون إيش يقول؟ يقول أكثر كتاب يعلم الإنسان الاستقامة في العمل والصدق في القول، قالوا له شنو؟ مش الكتب اللي كتبه هو المقدمة وغيره، قال القرآن. قالوا له عليه، قال لأن الذي لا يترك ذرة من الفعل الخير إلا ويحتسبها، ومن فعل الشر إلا ويعددها، هذا ما يكون إلا واحد. قالوا أعطينا من؟ قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا
0: يره.
1: يعني هذا الذي أحصى الذرات من الخير أو من الشر هذا لا يفعلها إلا عادل حكيم قادر قاهر مقتدر، يعني لا يحكم في كونه إلا بالعدل. ولذلك اللي تبع الإسلام الحق لا يكون إلا رجلا عدلا.
0: نعم.
1: عدلا مع نفسه وعدلا مع خلقه وعدلا مع عائلته وعدلا مع الناس وعدلا مع الكون كله. فلا تربي إنسان تقول له اسمع عامل الحيوانات معاملة حسنة، المسلم تربيش وحده يعاملها حسنة.
0: نعم.
1: فلا تربي الإنسان وتقول له اسمع لا تنهر الصغير ولا لا تنهر الكبير ولا تحتقر الصغير، لأن المسلم بطبيعته هذيك طبيعته، هذيك من المكونات الأساسية نتاعه. فشفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش تعامل مع الجبهة الداخلية من الأعداء، والجبهة الخارجية كيفاش تعامل معهم. هادنهم.
0: نعم.
1: هادنهم في بداية الأمر. علاش هادنهم؟ هادنهم لأن الدولة مازال تضعيف، أنت غير قادر باش تحمي روحك، تلوج على عركة الوش.
0: نعم.
1: مو ادخل بابوشك بلغة التوانس.
0: نعم.
1: واصبر على كيد الأعداء حتى تتقوى وتقوي الجبهة نتاعك الداخلي. فهادنهم مدة وقتاش حتى إلى غزوة بني خيبر.
0: نعم.
1: بعدش عمل وقت اللي تقوت الدولة الإسلامية، فحكم فيهم بماذا؟ حكم فيهم بما حكم سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ كان يحظى بثقة اليهود الكل. فماذا حكم فيهم؟ حكم فيهم بأن تسبى ذراريهم ونساؤهم وتقتل رجالهم وتأخذ أموالهم. فقالوا يا سعد أنت الذي معناها يعني سيدناك علينا تحكم بنا بهذا؟ هو مازال يتكلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له والله يا سعد لقد حكمت فيهم بما بحكم الله، نزلت الآية من عند ربي سبحانه وتعالى من على رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد حكم هذا الصحابي الجليل.
0: نعم.
1: لأنه هذا الصحابي علاش ولا يحكم بحكم الله؟ لأن قلبه جعله مع الله. وأي واحد يجعل قلبه مع الله، أخي ربي يشقيك؟ هل الله يشقي أحبائه؟ يستحيل. هل الله يمنع ويخليهم يعيشوا في فاقة وفي فقر وفي مزيريا لأحبائه؟ لا. إذا رأيت نفسك معناها في الشقاء، فابحث في أفعالك وأعمالك وعلاقتك بربك وعلاقتك بالناس وعلاقتك بالقرآن وعلاقتك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاقتك بالسنة وعلاقتك بالحديث، لو تعرف وين الخلل وين الخطأ فاصلح ذلك، ستعود إلى حظيرة المحبة وتعود أن ربي سبحانه يحبك. مش هكاك يا رب.
0: نعم.
1: ربي لا يعامل أحباءه بالقسوة، وإنما يعاملهم بالرحمة والبركة والرأفة واللطف، واللطف الظاهر واللطف الخفي. احيانا تطلب ربي حاجه بسيطه بالكل وتشوفها مسكره قدامك، وهي حاجه بسيطه
0: الله.
1: فتقول يا ربي هي حاجه بسيطه هك وانا ما نجمش نوصل، فربي سبحانه يفتح لك حاجات كبيره برشا. تقول يا ربي انا غير قادر بوحدي، وحدك وحدك يزيد يعطي.
0: نعم.
1: اللي يحبه ربي راه يعطيه حاجتيه، يعطيه انه يفتح له الحاجه اللي حاجته بها يحققها له، ثم يفتح عليه بباب الحمد. لأنه إذا افتح عليك بباب الحمد معناه قيد النعمة حتى لا تزول منك ولا تهرب منك.
0: الله.
1: لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة احمدي ربي على هالعيشة هذه، لأن النعمة إذا نفرت من عبد ما عادت إليه، ما عادش ترجع. فقيد النعمة بماذا؟
0: شكر الله سبحانه وتعالى. لئن شكرتم
1: بالحمد والشكر ورد الفضل لله وحده،
0: لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق،
2: بنك الجميع.
0: إشهار.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يتناول سيرة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكذلك شمائله العطرة. نذكر المحاور التي تحدثنا فيها اليوم، كيف تعامل الإسلام مع الأعداء، منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معالجة المحن، قانون التدرج في الدفاع. هذا البرنامج اللي يتبع البرنامج هذا ويقعد يسمع فيه بتركيز بإذن الله يتعلم منه كثير من الأشياء التي تساعده في هذه الحياة الدنيا. نعم، لأننا نحن نتحدث في أفضل سيرة أفضل مخلوق، نتحدث في أفضل سيرة لأفضل المخلوق عليه الصلاة والسلام. في هذه السيرة نتعلم منها كل شيء. تفضل شيخ، نوصل معك البرنامج.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا تتمة لكلامك سيدي بشير،
0: نعم،
1: جيب لي أحسن مفكر موجود قديما أو حديثا أو معاصرا أو إلى غير ذلك. ما ينجمش وأحسن واحد صلاحا وفكرا وبرامج ودنيا ونفعا للبشرية،
0: نعم،
1: ما فيهوش، ما عندوش شهادة اسمها شهادة الصلوحية أو الصلاحية نتاعه،
0: نعم،
1: من عند شكون؟ من عند ربي سبحانه وتعالى. بينما هذا المنهج حكم الله فيه وقال: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني ربي هو اللي قال لنا يا ناس راك ما تلقوش ما أفضل منه، راك تبعوا هذا ستكون حتما ويقينا من الناجين والسعداء في الدنيا وفي الآخر.
0: نعم.
1: ما علاش لوش تشقي نفسك أيها الإنسان؟
0: نعم.
1: ليش تشقي في نفسك وربي سبحانه وتعالى وراك طريق السعادة وانت تلوج على طريق التعاس، وراك طريق النجاة وانت تلوج على طريق الهلاك، وراك طريق الفوز وانت تلوج على طريق الخسران. ها وراهم لك الكل قدامك، قال لك تبعهم. هم شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش توا، يعني المنهج اللي تعامل به عند الفتن. ورب إن شاء الله ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
0: أمين يا رب العالمين.
1: وراه الأمة تو الإسلامية كل تعيش في فتنة، فتنة نتاع الأمة كاملة، وفتنة المجتمع، وفتنة النفس، وفتنة كذا، وفتنة حتى الرجل داخل بيته.
0: نعم.
1: يسكل، ومن لا يفتن راه ربي ما عندوش ما حشتوش به.
0: نعم.
1: يلزمك تفتن. الفتنة هي قانون إلهي للتمحيص ولأنه يخرج الناس البهين من غير البهين، وكذلك للترقية باش يعطوك شهادة زايدة وقراد زايد. يلزم ربي يمتحنك، لكن وراك كيفاش تدخل في الامتحان وكيفاش تضمن النجاح فيه. كيفاش مش يورينا؟ من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الناس أمام حقيقة الاتباع، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فريقان. ثم فريق مدرك للحقيقة وفريق يعمل عقله بنية حسنة، ثم فريق مدرك للحقيقة أنه عارف روح على إشقاد، والفريق هذا يعمل، ها، وفريق الثاني يشبيه يعمل عقله بنية حسنة. واحد فاهم لكن العقل نتاعه هارب عليه،
0: نعم،
1: والثاني عنده العقل نتاعه يخدم فيه بنية حسنة. شوفوه شكون مش ينجح هذا وكيفاش مش تعامل.
0: نعم.
1: الفريق المدرك للحقيقة شكون هذا؟ هذا الفريق له عقل مفكر،
0: نعم،
1: ولكنه يستعمله في حدود مجاله ولا يركبه، ولا يركبه ليخوض به المعارك في ميادين تتطلب وقوفه وانصياعه. فهذا الإنسان اللي جعل من عقله كل شيء وقال أنا عندي أعطاني ربي عقل نستعمله في كل شيء ولزم العقل نتاعي يقدمه في كل شيء، هذا يقولوا له راك أنت لا تؤمن بالحدود، لأنه لكل شيء حد.
0: نعم.
1: إذا بلغ حده انقلب إلى ضدي. فميدان العبادة بعيد عن المعقول، ميدان العبادة إذا
0: نعم.
1: مش دخل في عقلك كل شيء تجعلها متعقلة مش تعبرش، لأنه ما فيهوش. أحيانا تأتي أشياء ما تنجمش تفهمها بعقلك. هاو نأخذ مثال، تأتي العبادة سواء بعقلك تعقلتها العقول أو لم تتعقلها.
0: نعم.
1: العبادة يزمك تقوم بها، افهمها عقلك ولا ما فهمهاش هذه لا نحي على جهة، لأن العبادة مظنتها الخنوع لله والامتثال للأوامر، وهذا شبيه، هذا يحقق صدق الاعتقاد في المعبود وتعظيمه. هذا اللي يقول لك معناها كل حاجة يلزم ندخل فيها عقل. هي يا سيدي هاو شو رايك تراه دخل عقلك أي وعلاش صلاة الصبح فيها ركعتين بركة وانت كنت ليلة كاملة وانت مرتاح، كنت راقد ومرتاح، المفروض انك تعمل 6 ركعات مش نعم. ركعتين نعم. يعني انت خذيت نفس كبير ياسر ومجال كبير ياسر للراحة وانت قمت وانت في نشاط، في حين انه صلاة الظهر تجيك وسط الخدمة وانت ضربت 4 ولا 5 ساعة وانت تخدم اذا كان ما هوش اكثر، فالمفروض بالعقل
0: نعم.
1: تكون عدد ركعات الظهر لانك انت مربوط باش ترجع لخدمتك، والله ادرى بخلقه تكون ركعتين بركة، والصبح ميساش نحطوها 4 ولا 6 ولا 8 ماشي اشكال
0: نعم.
1: لكن هذه ربي يبين لنا قال راي المسألة هذه بديانة، راني انا كي ندعوكم للعبادة نحبك نحقق فيك ماذا الخنوع والخضوع لله والامتثال لأوامره الثلاثة
0: نعم.
1: هضم
0: نعم.
1: نحبهم حتى مخك معناه وعقلك يقول لك لا ما هيش معقولة هذه ما هيش راكب على بعضها، يزمك أنت تقبلها وتمتثل وتقول إن الله لا يفعل إلا خيرا يا ربي سمعا وطاعة
0: نعم.
1: تو فريق يرى من العقل قائد في كل شيء، فريق آخر يقول لك العقل قائد في كل شيء، هؤلاء نيتهم حسنة نيته حسنة
0: نعم.
1: وهي تعقل الأوامر جميعها جميعها، يعني بهدف الحضور الذهني عند الاختبار. إيش معناه؟ يحب عقله حاضر في كل شيء وعقله هو اللي يحكم، وفي هذا الصدد تتنزل فتنة تحويل القبلة
0: نعم.
1: تحويل القبلة هذه جاءت في المسألة
0: نعم.
1: ثم ناس قبلتها بالعقل
0: نعم.
1: ثم ناس قبلتها بالامتثال لأوامر الله، ربي قالنا دوره هكا ندوره هكا وانتهت المشكلة، جي تصلح ولا ما تصلحش، بانت لي حقيقتها أو لم تبن، ظهرت لي الحقيقة نتاعها ولا ظهر لي صلاحها ولا العكس، أنا نقبلها لأن ما عند رب أقبلها
0: نعم.
1: لأن أمر ما عند رب
0: نعم.
1: في ذلك انقسم الناس إلى 4 أصناف وقت الجاء تحويل القبلة
0: نعم.
1: الناس تقسموا إلى 4 أصناف أنا هم ربي قال لهم تحولوا ما عاش تتلفتوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك وجهة ترضاه
0: فلنولينك قبلة ترضاه
1: قبلة ترضاه
0: نعم.
1: نعم بارك الله فيك. إذا شعمل الناس 4 أصناف أولهم شكون اليهود لم يرضوا أن تصرف وجوه المسلمين إلى غير قبلتهم اللي هي بيت المقدس، يعتبرون بيت المقدس هي القبلة نتاعه، وقالوا كيف يعني ينصرفون عن قبلة الأنبياء، حطوا دسيسة
0: نعم
1: يعني كيفاش هذم تذي أمورهم تعبهم ما دام خلوا قبلة الانبياء ومشوا الى قبلة اخرى هذا الدين نتاعهم ما يصلحش
0: نعم.
1: تو شكون مش يتلقى الكلام هذا شكون يوجه فيه؟ يوجه فيه للمسلمين، المسلمين تو اللي عنده ذن واللي عنده عقل كملكة التمييز هذه
0: نعم.
1: مش يتلقى الكلام هذا كيما قبل كيما تو
0: نعم.
1: لكن يميز
0: يغربله ويصفيه ويأخو منه
1: نعم.
0: الباهي ويترك منه الخايب
1: ويحطه
0: في يفرز منه
1: نعم يفرزه ويحطه في مجاله
0: نعم في مكانه نعم
1: مكانه ما يعطيهوش أكثر من حجمه يحطه في حجمه الحقيقي ويزيد يقول لك قالوا الكلام هذا على خاطر يريد كذا هذه قوة العقل
0: الجهة. نعم
1: الثاني شكون المشركين المشركون فرحوا وقالوا يوشك أن يعود إلى ديننا بعد أن عاد إلى قبلتنا
0: نعم
1: قالوا له ما اسمع ريتوا كيفاش توا هاوك دار دار دار وش عمل وبعد رجع وين رجع؟ رجع للقبل نتاعه راهو ما في نهايه مريت الدين كخذاه هو تو راهو مش يرجع مره ثانيه ويرجع الدين ريتو انتم غريتو برواحكم
0: نعم.
1: مشيتو تبعتوه ريتو كان قعدتوا معانا هاو سيد تو هاو رجع للقبل نتاعه وبعد مده راهو مش يرجع للدين نتاعه اسمعشني بقى
0: الله
1: المسلمين تو اخسر من جاتهم تو وابل هذا من الاتهامات الثالثين هم المنافقين اللي هم داخل مسلمين ايش قالوا المنافقين أخطر فرقة ديمة على الإسلام هي فرقة المنافقين علاش؟ خطر يدخلوا من داخل خطر يتزينون بزي الإسلام يتزينون
0: نعم.
1: بزي الإسلام لأنهم يهدمون الدين من داخله ومعول هدم خفي مثلهم مثل كيد النفس قالوا إن كانت القبلة الأولى اسمع تودها أنت المنافقين
0: نعم.
1: جابوا حاجة أصعب من اليهود وأصعب من المشركين الفتنة اللي جابوها
0: نعم.
1: أصعب منهم الكل يعني جابوا ربطية ربطة انت عثمتم ما تحلش شو الربطة هذه هنا درجة أولى دوزة أكثر
0: نعم.
1: شكون يمشي لها إلا صاحبه الهداية والنور والبصير قالوا إن كانت القبلة الأولى باطلة والثانية حق فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على باطل، فأين عصمة الأنبياء فيه؟ وش عملوا؟ لبسوا على الناس.
0: نعم.
1: ولا يزال إلى يوم الناس من يقع في هذا التلبيس.
0: لكن يقع في هذا التلبيس الشيخ، يقع في هذا التلبيس إلا أصحاب العقول الضعيفة اللي ما عندهمش إيمان قوي، اللي هو ما يبحثوش.
1: أتوى مازال يصلي ويصوم ويعمل وكل شيء، ويحضر الجمع ويحضر الصلوات الكل، يقول لك أنا عندي مشكلة مع العصمة. والله فمش كون جاني هكذا، قال لي أنا عندي مشكلة مع العصمة. قال لي كيفاش معناه؟ قلت له شو معناه؟ قال لي العصمة معناها إذا كان ننظر، انظر كيف من أي زاوية نظر.
0: نعم.
1: من أين نظر؟ قال إذا كان مش نحط العصمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: الله يسلم،
1: رانا مش نوصل أقصى النية نتاعه حسنة، مش نوصل إلى تأليه مثل ما ألها النصارى والمسيح.
0: نعم.
1: وغير ذا.
0: نعم.
1: سيدنا عيسى.
0: نعم.
1: لكن أخص ربي سبحانه غابت عنه شيء آخر، هو معصوم اسم مفعول، معناها ثم شكون عاصمه عاصم
0: حافظ،
1: فهو ضعيف، لا. نعم. يمكن أن يكون إلها ما دام غير قادر على عصمة نفسه،
0: لأن هناك من هو حافظه وعاصمه
1: معاصم،
0: والله
1: يعني هو اسم مفعول، هو
0: والله
1: وقع عليه فعل الفاعل، فعل العاصم وقع على المعصوم.
0: نعم. والله يعصمك من الناس،
1: هذا ظاهر في اللفظ.
0: نعم.
1: في العمل.
0: نعم.
1: أخش معناه معصوم، يعني إذا أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيه العصمة.
0: نعم.
1: العصمة لشنو؟ تبين له الخطأ له وللناس من بعده وللمسلمين كل يوم القيامة.
0: نعم.
1: بينما جبل لي أكبر مفكر وأكثر واحد عابد في الإسلام مش في غير، وأكثر واحد تقي وأكثر واحد يحب ربي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عنده عصمة؟ عندما يغطأ ينزل عليه قرآن، ينزل عليه وحي، يقول له غالط، ما ينزلش عليه.
0: نعم.
1: لأنه هذيك من أبواب العصمة، أنه إذا أخطأ المعصوم اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ماذا؟ التصويب من عند ربي سبحانه. عبس وتول أن جاءه الأعمى، جاته شنو؟ جاته العصمة.
0: نعم.
1: قالت له راك أنت عملت هذه ما لازمكش تعمل، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، هو ما حبش يطبق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعب عليه تطبيق تحريم التبني والزواج بزينب بنت جحش.
0: نعم.
1: اللي هي زوجة ولده بالتبني زينب.
0: نعم.
1: بن حارث.
0: نعم.
1: فاش انزل، نزلت العصمة من عند ربي، قالوا لا يا محمد راو يلزمك تتزوج بها، وراو ما تخشاش الناس، ما تخافش من الناس، خاف من ربك الذي أمرك.
0: نعم.
1: وراه الامتثال، وكان أمر الله قدرا
0: مقدورا
1: وكان أمر الله مفعولا.
0: نعم.
1: قالوا لا، اللي قدرا مقدور واللي مفعول واللي يلزم تأتيه كما هو أمر الله وليس كلام الناس.
0: نعم.
1: هذا ايش معناه؟ يعني شوف المنافقين ايش عملوا. المنافقين معناها جابوا ربطة انت عثمت ما عاش تخرج، كان هو قالوا مثالش هو مو كان، إذا كانت القبلة الأولى باطلة.
0: نعم.
1: اللي هي بيت المقدس، فرسولكم والقبلة الثانية حق، أخصر يعطيك كلمة كف وكعبة حلوة.
0: نعم.
1: الثانية حق، لكن مال النبي كان على باطل، فأين العصمة؟ فأين عصمة الأنبياء فيه؟
0: نعم.
1: وبالتالي خلوا هالتدليسة هذه والتلبيسة هذه خلوها قائمة إلى يوم الناس هذا، فكل من يتكلم ما غير ما يشعر.
0: نعم.
1: بهذا المنهج وبهذه الطريقة وبهذا الطرح فإنه يصب في وادي المنافقين، لأنه ربي حجب عليه.
0: نعم.
1: الحقيقة يجب تعمل إيش معناها حجب عليه؟ يجب تمشي تسأل، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت دارت بنفسك بخاطرك وجالت به هذه مثل هذه الشبهات، وين تمشي؟ تمشي الواحد جاهل؟ تمشي الواحد عدو؟ تمشي وين تمشي؟ لازمك تمشي لأهل الذكر.
0: نعم.
1: تمشي للعالم باش يفسرها لك، يقول لك هاي وقتها ترتاح ويطير عليك وينحى عليك هذا اللبس ويردك إلى ماذا؟ إلى الصفاء. فالعصمة هي الإقرار من الله على الصحيح والتنبيه والتوجيه إلى الصحيح. فهل أقر القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة عبس؟ طبعا لا، بل أنزل فيه عتابا. وهل أقر القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صعب عليه أن يجهر بضرورة زواجه بزينب بنت جحش؟
0: نعم.
1: التي هي زوجة ابنه بالتبني زيد بن حارثة، وذلك لغاية كسر ماذا؟ شنو معناه؟ لأنه هذا يحب يبين له شنو؟ إبطال التبني إبطالا أبديا، ما فيش كلام. تو ناخذ الفريق الرابع، وقلنا اليهود والمشركين والمنافقين وبعد الموحدون، ايش كان قول؟
0: نعم.
1: قالوا سمعنا واطعنا، ها، غفرانك ربنا واليك المصير. نفذوا الامر سريعا دون اي نقاش او اعتراض.
0: نعم.
1: شنو هو؟ بقي ايش بيه؟ بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون الى بيت المقدس قديش؟ بعد قدومه الى المدينه، يعني بعد الهجره.
0: نعم.
1: المدينه المنوره حوالي 16 شهر. 16 شهر وهم يصلوا في اتجاه بيت المقدس.
0: نعم.
1: ورغم ان المسلمين شبه كانوا شبه يحبون ان تصرف وجوههم الى قبلة ابراهيم واسماعيل عليهم السلام، ولكنهم لا يعرفون الا الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هم في داخلهم يحبوا ماذا بهم من نهار الاول يوصل في المدينة، ماذا بهم يصلوا في اتجاه الكعبة.
0: نعم.
1: ولكنهم شنو؟ عندهم حاجة اخرى، عندهم الهواء النفس نتاعهم، حبهم هواهم انهم يحب يصرف وجوههم الى الكعبة المشرفة، حتى المهاجرين منهم. ولكن ماذا يقابل هذا الهواء في النفس؟
0: نعم.
1: يقابله ماذا؟ يقابله حاجة اخرى، هي الطاعة، ضرورة الطاعة والامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا غلبوا؟ غلبوا الخضوع لأوامر الله، ها، وشنو؟ ولم يوافق هواهم، أي يعني لم توافقه حتى ولم توافقهم، معناها الهوى نتاعه، واتفقت مع عاداتهم أم لم تتفق لذلك. امتحنهم الله في هذه المسألة.
0: نعم.
1: امتحنهم ربي في هذه المسألة بالذات. علاش في المسألة هذه بالذات؟ لأن الله أدرى بخلقه، لأنه ربي يعرف أنهم هما من داخل يحبوا يتوجهوا للقبلة للكعبة الشريفة، ولكن ربي قال لهم لا، نحبكم تتوجهوا لبيت المقدس. نعم. بعد هكا نشوفكم انتم من صدقتم طور رجعكم. امنا عائشه
0: رضي الله عنها، التاسعة
1: نعم. رضي الله عنها وارضاها، جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: لكن في ليله من الليالي هذم عندما دخل يعني التف باللحاف يعني ومس جلده جلدها.
0: نعم.
1: ها شعمل؟ قال يا عائشه اتاذنين لي ان اناجي ربي هذه الليله؟ ايش قال؟ قالت يا رسول الله والله اني لاحب قربك، راني نحب قربك. علاش؟ لانه هي الوحيده اللي جاءها جبريل وهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت لحاف واحد يمس جلدها جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ولكني اوثر هواك.
0: سبحان الله.
1: فانا ناذن ليك باش تبات ليله كامله، تصور يجيها بعد في الليله التاسعه، ها، وتقول له نأذن إليك أن تبيت وتناجي ربك. ليش؟ لأن فهمت، لأن فهمت فهم صحيح، فهمت شنو بين الهوى النفس، وهذا يلزم الإنسان يفهم بين هوى نفسك ماذا تريد وبين ما يطلبه منك الشرع. فأنت موجود بين عمودين، وين تميل؟ يلزم ديما تغلب الشرع.
0: نعم.
1: حتى لو كان فيه ولا تؤثر الهوى حتى ولو كان فيه ملذتك، حتى ولو كانت فيه اللذائذ نتاعك
0: الهوى،
1: يلزم ان تؤثر تميل الكفة نتاعك ديما لامر الله، لانك اذا ملت الى امر الله فقد استقمت. الميل بالكلام والاستقامة في الفعل والعمل.
0: نعم.
1: الميل الى امر الله تحقيق للاستقامة العملية والتطبيقية والنظرية. بعد هذا الكل في هذه المثل ايش قال ربي سبحانه وتعالى؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها لواش الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. شوف ايش معناه، قال راي المسألة هذه شكون يتبعها؟ ما يتبعها كان الذين سبق الهدى الى قلوبهم وعمره وعمر، لما ولذلك قال أحد العلماء إذا حلت الهداية قلبا نشطت لها الجوارح كل. ولذلك لما وصلهم، اسمع منيح يا سيدي بشير، لما وصلهم خبر تحويل القبلة وهم في حالة ركوع لم ينتظروا حتى يرفعوا رؤوسهم من الركوع، ما لش عملوا، بل استداروا وهم في ركوع.
0: الله.
1: يعني ما استنوش حتى اللي يقول سامع الله لمن حمده ويستقيموا ثم يدور، لا، وهما سمعوا الكلام اللي جاء قال امرأة القبلة أصبحت إلى بيت الله، شعملوا مباشرة داروا هم في حالة ركوع وكملوا الركوع. اشتر الركوع الأول كم كان إلى بيت المقدس، واشتر الركوع الثاني كملوهم في
0: بيت الحرام.
1: بيت الحرام سرعة الامتثال.
0: نعم.
1: لأوامر الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم،
0: بل
1: استداروا وهم في حالة ركوع، وصل وصلوا بقية الركعتين، وقالوا أنها صلاة العصر في اتجاه الكعبة الشريفة، ولذلك سمي ذلك المسجد بمسجد ذي القبلتين.
0: الله.
1: وبقي إلى يوم الناس هذا، ها، إلى يوم الناس هذا موجود قبلة إلى بيت المقدس وقبلة أخرى إلى الكعبة الشريفة، وهي القبلة الكائنة إلى يوم الناس هذا.
0: نعم.
1: وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
0: إذا نعم.
1: بداية العداء الفعلي لقريش ضد المسلمين بالمدينة ودخول اليهود على الخط هنا، تو مش تحل باب هذه ريتها القبلة هي حدث.
0: نعم.
1: يقول قال هذه هي تخص العبادة، إيش دخلها في علاقة الدول مع بعض؟

0: والمشركين مع بعض. وهنا
1: نعم.
0: قويت الجبهة
1: نعم.
0: الخارجية في مقابل الجبهة الداخلية اللي مازالت في بدايتها.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نتوقف عند هذا الحد، والأسبوع القادم بقينا من الحياة وجمعنا ربي سبحانه وتعالى نواصل معكم الحديث في برنامج مشاوير في سيرة هذه البشير محمد صلى الله عليه وسلم. التحية موصول زهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية الكريمة أعطيك في التنسيق، وكذلك هي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. حبيبنا الكرام، إلى أن نلتقي غدا بإذن الله السميع العليم في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه إلى ذلكم الحين، أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إشهار.
1: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
4: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
3: مزامير زيتونية.
5: الصلاة والسلام عليك.
3: أصوات تونسية.
6: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
3: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
7: بسم الله.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم.

يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جيف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده، وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه، ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفنان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للفنان.
6: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم التعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
8: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره، ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
9: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا مع كتاب إتحاف الأريب وبغية الطالب اللبيب في مسائل من الإعراب والفقه والقراءات لسيدي عبد الواحد بن إبراهيم المارغني، المدرس من الطبقة الأولى بجامع الزيتون المعمور، والذي حققه الأستاذ الشيخ وليد بن محمد بن مسمية، وقدم له الأستاذان بجامعة الزيتونة الأستاذ الدكتور برهان بن الحبيب النفاتي والأستاذ الدكتور فتحي بن الشريف العبيدي، وساهم في مراجعته حفيد المؤلف الأستاذ محمد المنعم بن محمود المارغني. وسنبدأ هذه الحصة الثانية في تقديم هذا الكتاب للشيخ المارغني بتقديم حفيده الشيخ محمد المنعم المارغني. يقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما، صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. وبعد، فإن من أجل صلة الأبناء وبرهم بأمهاتهم وآبائهم الإحسان إليهم في الدنيا والدعاء لهم بالرحمة بعد وفاتهم وأحياء علومهم وآثارهم الطيبة لينتفع بها الناس وتكون لهم صدقة جارية. وهذا ما دأب عليه شيخنا العلامة المقرئ الفقيه جدنا عبد الواحد بن إبراهيم المارغني رحمه الله وطيب ثراه، عملا بوصية أبيه له، حيث أوصاه بتقوى الله والمثابرة على العلوم والتآليف من قرآن وتوحيد وحديث وقراءات وتجويد، خصوصا وأنه وحيد العائلتين، عائلة بن يلوشة وعائلة المارغني من جهة الأم والأب، في ميراث علومهم بعد وفاة شقيقه أحمد في محرم 1337 هجري، حيث قال الشيخ عبد الواحد ذاكرا وصية أبيه. واسمعوا هذه الوصية الجليلة، وقد تكلم عنها في محاضرته بالساحلين سيدي أسامة بن العربي، ووضحها وقدمها أحسن تقديم يدل على ما يتمتع به من راحة العلم. هذه الوصية وصية مودع، ومودع للدنيا، ولكن وصية لفلذة كبده وفلذة كبده من العلماء. قال: وحرضني على مثابرة العلوم والدروس وإحياء ما يليق وينفع النفوس من تآليف قيمة فائقة وتراجم طيبة مطابقة ومصاحبة العلماء الأخيار والصلحاء الأبرار، كما أوصاني بالتقوى والكرم والصفح والحلم الأتم، لا سيما مع الطلبة وآل البيت النبوي وأولي العلم عليه ورحمة العلي الأكرم. فقلت له: سمعت وأطعت. ما أحلى هذه الوصية وما أنجب هذه الإجابة. فاجتهد جدنا المذكور وأصاب وأفنى حياته في نشر العلم والإقراء بالجامع الأعظم وغيرها من مساجد تونس المحروسة، واعتنى بتحقيق كتب جده محمد بن يالوش الشريف شيخ الإقراء في زمانه ومؤلفات أبيه إبراهيم المارغني المفتي والعلامة صاحب التآليف المشهورة، وأعاد طبعها وتعليمها للناس عاملا بالوصية وتبليغا للأمانة. قال سيدي محمد المنعم بن محمود المارغني حفيد المؤلف لهذه الرسائل رحم الله الجميع، قال: واتباعا لهذا المنهج السديد وعملا بوصية أبي محمود بن عبد الواحد المارغني رحمه الله وطيب ثراه، العالم والمدرس بجامع الزيتونة المعمور وأستاذ العربية والتربية الإسلامية بالمعاهد الثانوية بالعاصمة، حيث أشار إلي قبل وفاته بأيام معدودة بأني خليفة عائلته في العلم، ودعا لي بالثبات على المنهج القويم، فأجبته لمطلوبه وقلت له سمعت وأطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وانظروا الفرق يا أخوتي الكرام بين من يعتني بولده ليكون في الآخرة من الناجين الصالحين المقبولين فيوصيه بالثبات على المنهج، وبين من يحرص على دنيا ولده ويضيع دينه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وبعد التقصير من هذا العبد الفقير لانشغالي بالدراسة في الجامعة ثم بتربية الأبناء والكد عليهم، هذا مع ضيق الوقت لضرورات العمل، بادرت بإعادة تحقيق كتاب جدي الشيخ بن يلوشة الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة على ما يطابق نسخة المؤلف، مستعينا بالله عز وجل، مع أني لست من فطاحلي هذا العلم. وساعدني في هذا التحقيق أخي العزيز وصديقي الأستاذ المجتهد وليد بن محمد بن مسمية. وبعد إتمام هذا العمل ونشره طلب مني هذا الأخير تحقيق مخطوط من تأليف جدي العالم المحقق عبد الواحد المارغني رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وهو رسالة ألفها لحل مسألة خلافية في علم النحو بين البصريين والكوفيين، سماها سؤال غريب وخلاف عجيب. كتبها رحمه الله في البصريين والكوفيين، كتبها في 24 ربيع الأنور من عام 1342 هجرية. فأجبته إلى طلبه لما رأيت فيه من النباهة والجد، سائلا إياه مزيد الاجتهاد في نشر العلم ونفع المسلمين، وداعيا الله تعالى له بالسداد والتوفيق. وبعد تحقيق الرسالة المذكورة آنفا الذي أجاد فيه أخي وليد وأصاب بشهادة أولي العلم والألباب، عزمت معه على جمع رسائل الشيخ عبد الواحد في كتاب واحد يضم تآليفه القيمة المطبوع منها ككتاب إيقاظ الأرواح والأفكار فيما يستميل نفوس أولي الألباب والأبصار، الذي طبع سنة 1343 للهجرة 1925 للميلاد، وتعليقاته على رسائل جده بن يلوشة وأبيه الشيخ إبراهيم المارغني التي باشرها رحمه الله في هامش كتاب النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع في طبعته الثانية عام 1354 للهجرة 1935 للميلاد، والمخطوط كرسالتي أوقات الصلاة وسؤال غريب وخلاف عجيب. والله أسأل أن ينفع بهذا العمل المسلمين، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم وصدقة جارية لمؤلفه وآل بيته ومحققه أجمعين، وعلما ينتفع به إلى يوم الدين. وأقول كما قال سيدنا يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كتبه فقير ربه المغني عبده محمد المنعم بن محمود بن عبد الواحد المارغني بتونس المحروسة ليلة 26 رمضان المعظم 1447 هجرية الموافق 16 مارس 2026. ندخل بعد كلمة حفيدي مؤلف هذا الكتاب إلى مقدمة المحقق سيدي وليد بن مسمية حفظه الله تعالى وأدام النفع به. الحمد لله الذي رفع مقام الذين هم بعلمهم عاملين، الجازمين بأن الفضل لله وحده رب العالمين، المنتصبين لنفع عباده المؤمنين، الخافضين جناحهم للمتعلمين، الذين علموا وعلموا ونصحوا وبينوا مسائل العلم للمبتدئين والمنتهين، وأعربوا كلام العرب الفصحاء المتقنين، وألفوا في ذلك تآليف بقيت على مر الأيام والسنين، فأحسنوا في الجواب وفي تبيان المسائل للسائلين. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام العلماء والمرسلين ومفتاح السعادة والفوز للراغبين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما ينفع المرء بعد موته علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث مروي في صحيح مسلم. وقد أكرم الله الشيخ عبد الواحد المارغني بالحسنيين، فكان رحمه الله من الذين تركوا علما ينتفع به، ورزقه الله ولدا صالحا من ذريته يدعو له. فقد حرص حفيده أخونا الشيخ محمد المنعم المارغني على خدمة مؤلفات أجداده وإخراجها للقراء لما فيها من النفع والإجادة ولحصول الأجر والثواب والإفادة. فأخبرني في يوم من الأيام المباركة أنه وجد رسالة من مؤلفات جده الشيخ عبد الواحد المارغني لم تخرج بعد للقراء ولم تحظى بالنشر والطباعة، فاستأذنته في التحقيق والنشر فأذن لي في ذلك بارك الله فيه، وقد وقفت فيها على علم متين وفوائد تروق للقارئين، فتوكلت على السميع العليم راجيا منه السداد والتوفيق. وهذه نصيحة كما ذكرت في الحلقة السابقة لكل أبناء العلماء أن يخرجوا لنا ما في مكتبات آبائهم وأجدادهم من المخطوطات حتى تخرج للنور ويتداولها الناس بالدراسة والنشر، وفي ذلك علم غزير يكون صدقة جارية للكاتب المؤلف وللابن الذي نشر ولكل من ساهم فيه كما في هذا الكتاب العظيم القدر الذي بين أيدينا. قال سيدي وليد بن مسمية حفظه الله تعالى وأدام النفع به: وسبب تأويل الشيخ عبد الواحد لهذه الرسالة سؤال طرحه عليه أحد الطلبة المجتهدين يتعلق بخلاف وقع بين الشيخين الجليلين الشيخ عبد العزيز الباوندي والشيخ الحطاب بوشناق، وجوهر اختلافهم هو في إعراب قول القائل: والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه. هل يقدر الموصوف قبل الفعل نام مع صفة من مادة القول فيكون التقدير هكذا: والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه، وهو ما ذهب إليه الشيخ الحطاب بوشناق رحمه الله تعالى. فقال: لا بد من تقدير القول، وهو كذلك رأي ابن هشام الأنصاري في كتاب قطر الندى وبل الصدى، أو يقدر الموصوف فقط من غير احتياج إلى تقدير القول فيكون التقدير هكذا: والله ما ليلي بليل نام صاحبه، وهو ما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز البواندي رحمه الله تعالى، ونقله عنه الشيخ المحقق محمد علي الصبان، إلا أنه لم يوجه هذا الرأي، كما أنه أمر الطلبة بحذف تقدير القول من نسخ ابن هشام الأنصاري، فاضطرب طلبة جامع الزيتون في ذلك وتحيروا ولم يعلموا أي القولين يؤخذ به ويعول عليه. شوف المناظرات بين الطلبة، شوف البيئة العلمية التي تنتج علماء باللغة العربية يفهمون كتاب الله وسنة رسوله. واليوم يقرأ الشخص ورقة ورقتين يقول لك: أنا مش نعطيك الرأي متاعي في هذه الآية ولا في هذا الحديث. ولم يعلموا أي القولين يؤخذ به ويعول عليه، فالتجأوا إلى الشيخ عبد الواحد ليكون الحكم في المسألة، فأدلى بدلوه رحمه الله في ذلك، فكان نعم الحكم ونعم القائل، وألف لنا هذه الرسالة الماتعة المفيدة التي حملت في طياتها بعضا من أجواء حلقات العلم بجمع الزيتون المعمور. وكم خسرت تونس بإغلاق هذا المعلم. نسأل الله أن يعيد إليه ريادته وأمجاده. وصور لنا فيها الشيخ كذلك جانبا من النقاشات العلمية ومدى حرص طلبة الجامع على الفهم والتمكن من المسائل. قال ثم إني انتبهت إلى أن الشيخ عبد الواحد قد ألف هذه الرسالة بعد أيام قليلة من فراغه من تأليف كتابه إيقاظ الأرواح والأفكار فيما يستميل نفوس أولي الألباب والأبصار، الذي أتمه في الأول من ربيع الأنور من عام 1342 هجري، وطبع طبعة أولى ووحيدة بمطبعة النجاح في عام 1343 هجري، يعني 1925 للميلاد. ووجدت أنه قد ذكر في إيقاظ الأرواح ما ذكره في الرسالة المخطوطة بتفصيل وبيان وتوسع، ولكنه لم يذكر فيه سبب التأليف، ولم يسمي المشايخ الذين اختلفوا في التأويل، ولا ما دار بينهم من خلاف، فكأنه أراد أن يلخص في رسالته هذه ما ذكره في إيقاظ الأرواح وأن يبين فيها ما لم يذكره فيه. فأردت أن أجمع بين تحقيق الرسالة المخطوطة وبين ما ذكره في كتاب إيقاظ الأرواح والأفكار، حتى يقف القارئ على كلام الشيخ عبد الواحد كاملا ويحيط بجوانبه إحاطة تامة. قال سيدي وليد ثم إني وقفت كذلك على رسالة في أوقات الصلاة ألفها الشيخ عبد الواحد المرغني من جملة مقالات فقهية كان ينوي إتمامها، ولكنه لعل الأجل لم يسعفه فوقف عند المقالة الأولى، فأردت كذلك تحقيقها وإخراجها للقراء وأن أزيد إلى ذلك كله ما ذكره الشيخ عبد الواحد من تحريرات عند تحقيقه لرسالة والده الشيخ إبراهيم المرغني الموسومة بالقول الأجلى في كون البسملة من القرآن أولى، ورسائل جده الشيخ إبراهيم ورسائل جده الشيخ بن يلوش الشريف، وهي رسالة في المقدم أداء، ورسالة في أحكام هاء الكناية عند القراء، ورسالة تحرير الكلام في وقف حمزة وهشام. وقد طبعت هذه الرسائل الأربعة بهامش كتاب النجوم الطوالع في طبعته الثانية التي أشرف عليه الشيخ عبد الواحد المرغني في رجب الأصب من عام 1354 للهجرة. وذكر الشيخ عبد الواحد أنه أتم تعليقاته على هذه الرسائل في 15 من ربيع الثاني عام 1354 للهجرة، وذكر فيها الشيخ فوائد نافعة ماتعة يحتاجها كل طالب علم، ومناظرات علمية جمعت بين والده الشيخ إبراهيم المرغني المفتي المالكي وبين غيره من شيوخ الزيتونة. ثم أتبعت ذلك بجملة من أخبار آل المرغني التي ذكرها الشيخ عبد الواحد في خاتمة الطبعة الثالثة من تحقيقه لكتاب طالع البشرى على العقيدة السنوسية الصغرى لوالده الشيخ المفتي المالكي إبراهيم بن أحمد المرغني، الصادرة بالطبع المطبعة التونسية بنهج سوق البلاط عام 1357 للهجرة 1938 للميلاد، وترجمة لجده الشيخ بن يلوش الشريف ذكرها في خاتمة الطبعة الرابعة لكتاب الفوائد المفهمة الصادرة عام 57 و300 و1000 للهجرة، يعني 1938 للميلاد. فأكون بذلك والله الموفق قد جمعت بين كل هذه الرسائل في مؤلف واحد، ونقلت عنه جانبا مما كان يقع بين مشايخ الزيتونة من اختلاف في التأويل ومناظرات وتدقيق، وجملة من أخبار آل المرغني وآل بن يلوشة التي تسر الناظرة والقارئة والمحبة والحبيبة. وسأذكر في عملي هذا ترجمة للمؤلف الشيخ عبد الواحد المرغني وللشيخين الجليلين الشيخ عبد العزيز البوندي والشيخ الحطاب بوشناق تعريفا بأعلام من مشايخ الزيتونة، ثم أثني بذكر دراسة حول عصر المؤلف لأذكر بعد ذلك تعريفا بالرسالتين المخطوطتين مع ذكر منهجي في التحقيق ثم أختم بذكر النص المحقق للرسائل جميعا جامعا بين المخطوط منها والمطبوع، والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم مقبولا نافعا للقارئين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كتبه الراجي حسن الختام عند المنية عبد وليد بن محمد بن مسمية بتونس في 27 رمضان 1447 الموافق له 17 مارس 2026. وأكون في هذين أو في هاتين الحلقتين قد ذكرت مجموعة من رجال العلم، أرجو أني بذكر أسمائهم تتنزل الرحمة علينا جميعا وعلى جميع المستمعين، وتخشع القلوب لهذه الإنجازات الزيتونية العظيمة، سواء من القدامة من الشيخ بن يلوشة ثم تلميذه وصهره الشيخ المرغني ثم ابنه ابن الشيخ المرغني الشيخ عبد الواحد بن إبراهيم المرغني ثم الحفيد الأستاذ محمد المنعم بن محمود المرغني.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبيك.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعصي الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله. الرحلة
2: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجبل. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
3: تساوى الكل.
4: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
3: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
2: الحمد. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.
1: الله.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حمد.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

0: تنسين؟ إلى متى بعيدة أنت، شريدة أنت، وحيدة أنت؟ أليس لك أنيس أو جليس؟
1: يا نفسي، لقد استوحشت من الدنيا وما فيها، من قسوة القلوب وبيع الضمائر وهوان الشهوات، وتبحثين عن الأمان والاطمئنان، ولكن

ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا.

يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين.

تحزنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون

ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم.

وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا وفي برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، وين ما تسمعونا وين ما يسلكم صوت برامجنا يتجدد الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى. معكم مريم فجيري ورفقنا بالشرح والتفسير والفهم في هالحصة هذه فضل الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، منورنا يا شيخ.
2: الله ينور ذاتك أختي مريم، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا. ربي يعيننا ويعينكم طال جميعا على الفهم وعلى الاجتهاد في العمل بما نتعلم وما نتذكر فيه من جملة ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك الخشية في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. يبارك لك فضيلة شيخ سيدي الحبيب بن حامد على هالدعاء الجميل اللي ننطلق به في حصتنا لليوم من كلام المصطفى. نذكركم أنه الكتاب اللي ناخذه منه أحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام في هالحصص الطيبة هذه هو كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، فيه أحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام وهالأحاديث الطيبة اللي هي دواء لقلوبنا إن شاء الله، اللي هي تربية لأنفسنا زادة، واللي فيها كذلك ما نحتاجه في حياتنا من معاملات من فقه من هذا الكل، تربية نبوية في هالكتاب هذا. وننطلق بأول حديث في حصتنا لليوم. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في حديث عن الأمانة، يقول: الأمانة غنى. وكذلك يقول في الحديث اللي بعده: الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر.
2: نعم، إن شاء الله ربي يوفقنا جميعا للأمانة. آمين. الأمانة شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأعظم الأمانة الأولانية بكل هي الصلاة. الصلاة هي تركها الله سبحانه وتعالى فينا أمانة كبيرة، من حافظ عليها فقد حافظ على إيمانه وحافظ على جميع أعماله بعدها. الله يجعلنا إن شاء الله من المحافظين على هذه الأمانة الكبيرة.
1: آمين.
2: ثم جميع أنواع الأمانات. الأمانة قال صلى الله عليه وسلم غنى، حب يقول من اتصف بها ورغب الناس في معاملته يحسن حاله ويغزر ماله ويكون في طيب العيش. الأمانة تجلب، تجلب وفي رواية تجر الرزق، لأن من عرف بها خاصة يكون تاجر أو حتى غير تاجر، من عرف بها كثرة يعني حب يقول المشترون عنه، كثرت معاملاته، تكون سببا لأن تنفق سلعته براحة. هذا خاصة في التاجر، وكذلك يعني نسبته المجتمعية يكون في غنى، يقول يكون في رفاهية، يكون في محبة، يكون في سهل العيش بتاعه،
1: تقبل عليه الناس. نعم. معناتها غنى حتى في العلاقات.
2: نعم، فهو غنى المعاملات كذلك، لأن المعاملات لها أهمية كبيرة. لما الإنسان يكون يحب يقول تسهل عليه الأمور، ما تصعبش عليه الأمور، يكون علاقاته مسرحة كما يقولوا، فهذا نوع من الغناء المعنوي كذلك، أو من الغناء الاجتماعي، وليس الغناء إلا غناء المال. كذلك غنى النفس وراحة النفس هو غنى في حد ذاته. فكل من اجتهد في الأمانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اجتهد في الأمانة فإن الأمانة غنى، فإنها تغنيك عن الناس، تغنيك عن السؤال، تغنيك عن الحرام، تغنيك على أكل مال الغير، وقس عليه كل الأمور. لابد أن الإنسان يوسع الفهم. الأمانة غنى، الأمانة تجلب الرزق، والخيانة اللي هي ضدها تجيب الله المشاكل والعياذ بالله. أو الإشكال فيها هو أن الإنسان في نفسه تصبح النفس نتاعه مذبذبة وحده، ما مسه حد، ما ضره حد، مازال يعني خان اللهم اعفو بنا واحفظنا بجانب الكريم. فهاك الخيانة هذه كانت تجعله في نفسيته كأنه فما كسر في النفسية
1: ترجع عليه هو الأول
2: وحده مازال ما ثم بعتلي يلي ذلك يعني المجتمع أو القانون أو غيره. ولذا قال صلى الله عليه وسلم والخيانة تجلب الفقر، وخاصة لمن عرف بها الناس يعني يبعدوا عليه، فتكون سبب لكساد معاملاته، لكساد تجارته، لكساد طيب عيشه مع الناس. يعني يبدأ الإنسان كأنه والعياذ بالله منبوذ، يخافوا منه الناس، يبعدوا منه الناس. فلا بد الإنسان يجتهد في الأمانة العظيمة هذه، الأمانة غناء، الأمانة تجلب الرزق، والخيانة تجلب الفقر. اللهم وفقنا جميعا إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في حديث الحقيقة دائما من القوم الأحاديث الصغار لكن فيهم بلاغة عظيمة، يقول الأمر أسرع من ذاك. معنى الحديث وعلاش مقتضب جاء؟
2: نعم، هذه هو بصفة خاصة في الجامع الصغير في حديث البشير النذير، وهذا اختيار السيوطي، وأنه اختار يعني باش يرتب الأحاديث على حروف الهجاء، واختار كذلك يعني القصار منها، لأنه كتب هو يعني الجامع جمع الجوامع أو غيره يعني فيها تقريبا 200,000 حديث، وقالوا له صغر نعطينا يعني مختصر، فجابها المختصر هذا الجميل جدا اللي هو فيه تقريبا قرابة 10,000 حديث، واختار قصار يعني جلها يعني نعم في قصار الحديث من جملته، تلقى ساعات فيها كلمتين ولا ثلاثة، لا تغضب كلمتين، الأمر أسرع من ذاك، يحب يقول الأمر في رواية الأمر أعجل من ذاك، يحب يقول هجوم الموت، هجوم هادم اللذات أعجل من أن يبني الإنسان بناء وينسى، يحب يقول يهز الأمل على أنه كأنه لا
1: خالد.
2: يعني لا يمكنه خالد، فيذكره صلى الله عليه وسلم بأنه يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، نعم، ولكن يعمل لآخرته كأنه يموت غدا. فهذا التوسط اللي هو يعني يجيب كل الغناء للإنسان. أما الإنسان إذا كان ناسي أو تناسى الموت وجبد يحب يقول بينه وبين حقيقة الموت اللي هي ما تشاور حتى حد وتجي في أي وقت، يعني سبحان الله بغتة إلا من الله وفقه سبحانه وتعالى وأخذ بدعائه وأخذ ب يعني رضا والديه وغيره حتى اللي ما تجيش فجأة ويتعود منها النبي صلى الله عليه وسلم من موت فجأة، فهمت؟ فهاته الموت لابد الإنسان يخليها بين عينيه، فكل ما يفعله يكون بتوسط، يبني ولا يستغل ولا يتاجر ولا يحب على شيء، فكون عنده شيء من
1: توسط.
2: يعني نعم شيء من ما هو شيء يعني حريص حرص تام ولهفة قوية وجشاعة في المال وفي المعاملات، لا، الأمر أسرع من ذاك. فرد بالك أيها الإنسان، يعني لا تكون مغرور وتغرك الدنيا وتغرك طول الأمل وساعة الأمل حتى كأنك لن تموت، فتكون في عمر يعني متقدم أو متقدم جدا وأنت ما زلت على شيء اللي هو غير محمود، وما زلت يعني ما التفتش إلى صلاتك، وما التفتش إلى دينك، وما التفتش إلى قضاء حوائج الناس، ما التفتش إلى إرجاع ما أخذته ربما من حقوق الناس. فالأمر أسرع من ذاك الذي تبنيه، يعني ولو كان حلال فرد بالك منه،
1: وكأنه فتوسط. أسرع من تفكيرك أو أسرع من أنه ما يخطرش على بالك. سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول لك لا، يلزم تفهم أنه الأمر متاع أنه هادم اللذات كما قلت أسرع من مخططاتك.
2: نعم نعم سبحان الله، هي أسرع من كل المخططات والأفكار، كلها مربوطة في نفس واحد
1: سبحان الله،
2: في نفس صعد النفس لم ينزل، نزل النفس ولم يصعد وانتهى الموضوع. ها إن شاء الله ربي يحفظنا جميعا بجاه النبي، وكل إنسان دائما توصية النبي هو التوسط في كل شيء، وعدم الحرص الشديد، ودائما يقرأ حساب الآخر وحساب الدنيا والآخرة وحساب الأولاد وحساب ماذا يترك بعده من ثناء حسن، ويجتهد في حقوق الناس. ربي يحفظنا جميعا إن شاء الله.
1: الأمن والعافية نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس.
2: الأمن والعافية نعم، يعني نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الأمن والعافية، الصحة والفراغ. في حديث واحد آخر هي الفراغ والصحة، يعني فعلا الإنسان إذا كان ما يكون عنده فراغ يكون عنده أمن، الدنيا فيها أمن، ومع ذلك لا يستغل الأمن ولا يستغل الصحة ولا يستغل الفراغ فيما يصلح حاله وحال غيره. ما يجتهدش، ما يقراش، ما يزيدش، ما يتعلمش، ما
1: ما يطورش من نفسه.
2: نعم، يقتل الوقت. يقتل الوقت. شعبنا هنا قاعدين نقتله في الوقت. فالوقت يقتله.
1: نعم.
2: فالإنسان البشر الجسد هذا، الخلق المخلوق هذا، خلق ربي، خلقه للتعب وخلقه للحركة وخلقه لحركة الدماغ، الفكر، التجديد، الابتكار، التفكر حتى في الأمور الصعبة حتى يبقى حي. فإن يعني أخذ بالراحة وأخذ براحة الفكر وأخذ براحة الأمان وأخذ فإنه يعني في موت، في موت قريب. هذا ما يضر بالفكر وبالدماغ وبالصحة ككل. فأشد أهم حاجة هو أنه الإنسان كل يوم يجتهد حتى يعمل شيء، يعمل حاجة، يتحرك، يتفكر، يفكر ولو في أمر صعب. هذا هو منبع الحاجة. فالأمن والعافية نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، لأن بهما يتكامل التنعم بالنعم. ومن لا يعرف قدر النعم هذه وهو موجود في وسطها، وقتش يعرف؟ يعرفها بوجود فقدانها،
1: بالأضداد.
2: بالأضداد. إذا كان لقد الله تنحى الأمن، عاد يعرف قيمة الأمن اللي كان فيهم وشواعي به. إذا كان تنحات الصحة، عاد يعرف، أو تمست الصحة، يعرفك النعمة الصحة اللي ما كانش كان فيها حسبها. وفي نعمة وفي أمن وفي فراغ وقلق وفادت من الدنيا، ويلعن الدنيا ويلعن الأمور، يلعن كل شيء لا يعجبه، هو كل شيء معوج عنده، هو كل شيء معوج، وهو لا لا. لو كان يعني شاف هالفكر اللي يربينا به النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح في حاله يعني من أسعد الناس، عوض أن يخلي السعادة وراءه يجري يبحث عنها. هو في تمام السعادة بالأمن والصحة والفراغ وكذا، ومع ذلك ما يقدرش هالنعمة هذه.
1: ربي ديمهم علينا يا
2: نعم.
1: رب.
2: ولذا الأمن والفراغ كما قال صلى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لابد الإنسان يرد باله من هالأمر ويحمد الله. إذا النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا كان الإنسان عرف قيمتهم وتلذذ بالحياة في وسط نعم الله وشكرها، فإنه في غاية السعادة. أما إذا كان لم يعرفها ويكون قلق ويكون كذا ويكون يتسخط،
1: وما ينتبهش. نعم.
2: ما ينتبهش، بارك الله فيك، ويتسخط الأقدار، يبقى ديما في ظنك من العيش وحده.
1: نعم.
2: لأنه لم يعرف القيمة اللي الله حطه فيها سبحانه وتعالى، يعرفها إذا فقدت.
1: نعم.
2: فلا بد الإنسان يكون كما يقولوا بالفرنسية معناه لطون بريزون، الوقت الحالي الحاضر. انظر إلى نعم الله فيك. والله نهارين مشيت عملت كنترول كما الناس كل، لابد الصحة إنسان يعمل كنترول، ومرة في العامين ولا كذا نعمل على القلب وكل. طبيب نشوف يقول لي شوف شوف، وانش نشوف؟ نشوف القلب كيفاش يدق وحده،
1: سبحان
2: الله. نشوف الدم الأزرق والدم الأحمر كيفاش معناها القلب يضرب وحده، مانيش لاني انا في ماكينه يعني كوران ولا حتى شيء. القلب يضرب والدم الازرق يدور والدم الاحمر يدور، وانا نشوف. يقول لي شوف شوف الثقب، قلت نشوف يا ربي كيفاش توا قاعد يحيي فيا سبحانه وتعالى. ما تنحاتش الصوره هذيك. اذا هالنعمه هذه هل نحن فايق بها؟ قلبك يدق وحده، الرواري معناها ما سبحان الله العظمة لله، كيفاش رواري تصفي الهواء وكيفاش تجبد الهواء وتخرج إلى آخره، نعم. هل نحن فايقين بهذه النعم اللي الله حطنا فيها؟ من جملتها ومن أعظمها أن الإنسان في أمن وأمان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لو من أصبح
1: آمنا
2: في سربه، آمنا في قومه، عنده قوت يومه، معافا بارك الله فيه في جسده، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كأنه ملك الدنيا بحذافيرها، الباقي كله سدده وقاربه، ويبدأ فرحان ويبدأ ناشط. أما كان هذوما الكل نعم العظام هذه نسيناهم، وماناش الفكر نتاعنا
1: ماناش مقدرين قيمتهم،
2: ماناش مقدرين قيمتهم، والفكر ماشي فيما نحب أن ندرك ولم ندركه، يبقى الإنسان في تعب ويبقى الإنسان في هم، عافانا عافاك الله. ولذا يعني قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال من نقص في العمل ابتلاه الله بالهم.
1: الله
2: حديث من نقص في العمل، شو العمل؟ العبادة. نقص في العبادة يجيك القلق ويجيك الهم، نقص في الحركة ودائما مرتاح وقوم مخر،
1: فمش رياضة فمش حركة،
2: فمش حركة مثل مش رياضة، وما أدرك ما الحركة والمشي وغيره والنشاط، يجي الإنسان الهم. فلابد الإنسان يعمل شيء، يشهد في شيء ويفرح ويحمد الله على النعم التي لو تعد نعمة الله
1: لا تحصوها.
2: لا تحصوها. نعم.
1: نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: الأمور كلها خيرها وشرها من الله تعالى.
2: يحب يقول كل شيء كائن إنما هو بقدرة الله وإرادته، خالق كل شيء، فلا تكون فلتة خاطر ولا لفتة ناظر إلا بمشيئة منه سبحانه وتعالى. الخير سبحانه والشر والنعمة والنفع والضر والإيمان والكفر، يعني ما شاء الله كان ولم وما لم يشأ لم يكن. لكن هذا كله باش يعرف الإنسان الفرق بين الشريعة وبين الحقيقة.
1: نعم.
2: العين الشريعة ينظر بها عمل نفسه، فلا يتكل على أن يقول الله هو لي خلق شيء. نعم خلقه، ولكن أمرك بالاجتهاد بالابتعاد عن الشر وبفعل الخيرات.
1: سبحان
2: ومن الله. عين الحقيقة تعرف أن الناس يعني فيما خلقهم الله تعذرهم، فلا تبدأ يعني تتبع عورة الناس وهذا به وهذه بها وهذا به وهذا إلى آخره. الكلام الفارغ ليس فارغ، هي بقول فارغ في محتواه.
1: نعم.
2: ولكنه ثقيل في الميزان يوم القيامة والعياذ بالله. فلابد الإنسان يعذر الناس بعين الحقيقة، ويجتهد اجتهاد كبير في نفسه بعين الشريعة، ويعلم أنه الخلق الخير والشر كما قال تعالى في القرآن: فألهمها فجورها، وهو الشر الكبير لأكثر من الشر الفجور، فألهمها فجورها وتقواها. عين الشريعة قد أفلح من زكها، أني أنا كل واحد فينا وحده يجتهد مليح في أن يزكي نفسه ويبتعد. نعم. عن الشر ويجتهد في الخير. وقد خاب من دسها، هذه اللي نحن. وأما عين الحقيقة قل كل من عند الله وكل شيء بأمر الله، فنعذر الناس على ما هم عليه. فهذا الميزان مهم جدا باش الإنسان يعني ما يخلطش بين نعم الشريعة والحقيقة، وما ينجمش ينسب كل مخلوق إنما هو خلقه الله سبحانه وتعالى لغيره، ولكن يعذر الناس على ما أقامهم الله فيه، ويجتهد في نفسه في اجتهاد التام في الخير ويبعد عن الشر. فإذا أذن من مشائخه أو من يعني ما تعلمه من العلم أو القى يعني إمكانية أنه يعين غيره على الفهم وعلى الدين وعلى الصلاح وعلى الأخلاق الأخرية، فليفعل. نعم. هذا خير الناس اللي هو يمشي في مصالح الناس، هذا. نعم. خير الناس، يعني إذا كان القى القبول من الناس والقى عنده الكفاءة والعلم والإجازة فله أن يعين غيره على الإحسان وعلى فعل الخير وعلى فهم هذه المعاني. نعم.
1: الأنات من الله تعالى والعجلة من الشيطان.
2: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إذن الأنات هي عدم العجلة، ما يتعجلش
1: في الأمور،
2: في كل الأمور ما يتعجلش ما يستعجلش. ينجم يكون أمر مهم وأنه ما فيهش بشي يضيع الوقت، ولكنه ومع ذلك يكون حاضر ليه،
1: ياخذ يعني وقت باش يفكر فيه في مآلاته. نعم.
2: نعم، لأن العجلة من الشيطان. علاش العجلة من الشيطان؟ لأنه غالبا ما يوسوس ويلز الإنسان على أن يفعل شيء بدون أن يفكر.
1: بعد يندم يقول
2: كه يعني
1: فكرت فيها الحكاية وزنتها بالصحيح.
2: بالضبط، يا ليتني صبرت شوية، يا ليتني وزنتها. الأنات من الله والعجلة من الشيطان، التأني من الرحمن، والعجلة من الشيطان هو حامل على الوسوسة، لأن العجلة تمنع شنو؟ تمنع من التثبت ومن النظر في الأمر، في الحركة، في العواقب. ما يشوفش العاقبة شنو هي العاقبة. وذلك يا رب يحفظنا موقع في العطب، وهو من كيد الشيطان. يا صاحبي تلوما لا تعجلا، إن النجاح رهين أن لا تعجلا. قالوا بشوية، قال يا ودي ما تزربوش، راه النجاح رهين أن لا تتعجل. مش معناه لا يتعجل يخلي الإنسان يعني الأمور عالقة معلقة هذه تا يا من عاش، يا من عاش غدوة، يا من عاش بعد غدوة ينساها ويرجع لها.
1: يبدأ يسوف في نفسه ولا في الناس،
2: يا من عاش غدوة نتفكروها بعد عام. والله قلنا هي صحيح، ما أطع حتى نزيدوا نجتمع ونتفاهموا ونتحدثوا، هذاك كله هو زد هو حتى هو من الشيطان. يبقى ما يعمل حتى شيء.
1: صحيح،
2: الحركة بركة، ويعني خير الأمور هذه ما يعطلهاش الإنسان، ولكن بالتثبت في العواقب دي، ما يفكر في العواقب حتى لين الشيطان ما يغروش. الأنات من الله، من الله تعالى، والعجلة من الشيطان.
1: نعم. في التأني السلامة كما نقوله، وفي العجلة الندامة.
2: نعم، في التأني السلامة، بارك الله فيك، خاصة في السيارة
1: دي تمشي
2: بارك الله فيك. إيه والله فكرتنا في التأني السلامة، في العجلة الندامة، خاصة في السيارة وفي السرعة وفي الفراء وفي الصباح بكري كي نخرجوا الناس كل كأنه الدنيا بتشوفها.
1: نعم.
2: يا أخي هي تخرج ربع ساعة قبل، ها علاش ربع ساعة بعد وقت تكتظ وتشد
1: شد بعض
2: ايه ربع ساعة حتى ربع ساعة. والله أنا عندي في المكان نسكن فيه إذا كان خرجت بعد سبعة مشيت نخليها نولي، كانت عدت علي سبعة قلت نتعدى نخرج كما قلوا التسعة ولا ثمانية ونص ولا تفرهد شوية. كي نخرج بعد سبعة بشوية لابد أعصابي معنا تتشنج، ولابد الناس أنا بيدي شوية زاد الحق تعرف بفهمت على اليمين وسرع على اليسار وشد فراح، حتى واحد قلبه اللي يدق مش معنا يدق دقا بطبيعة الحال سريع وهو مش فايق.
1: صحيح، من الضغط متاع السياق.
2: هذيك كيفاش قلت سيادتك سامحني،
1: التأني
2: إيه بارك الله
1: في السلامة ولا عجلة من الندامة.
2: اللهم
1: احفظنا يا رب. نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
2: الشهداء اللي هم أقل بكثير من الأنبياء أحياء، فما بالك الأنبياء
1: صفوة خير الخلق. نعم، المولى سبحانه
2: نعم عليهم الصلاة والسلام. الشهداء أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون. معنى شنو هذه؟ كيفاش يرزقون؟ فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، زاد يصلون، لأنهم يعني أفضل من الشهداء وأحياء عند ربهم. فإذا يعني عندي هذه إشارة أن حياتهم ليست ظاهرة عند نحن، في قبورهم يصلون، حبيبكم مش ظاهرة عند نحن، هي كحياة الملائكة أو كحياة البرزخ يعلم الله كيفاش. المهم حكاوا فيها برشا العارفين وأهل الله، احنا مصدقين ومؤمنين ونعلم أنه الأنبياء أحياء في قبورهم ويصلون.
1: نعم.
2: يشوفوا أنه أعمال الخير والصلاة وكذا، قال كثير من العلماء أنها باقية في الآخرة ولكنها بدون تكليف لمن أحب أن يتلذذ بوجه الله الكريم سبحانه وتعالى، من جملته هك الطاعات كالذكر وكالقرآن وكالصلوات وغيرها. ها هنا الأنبياء في قبورهم يعني أحياء ويصلون.
1: الأنبياء قادة والفقهاء سادة ومجالستهم زيادة.
2: نعم، قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء قادة، لأن جمع قائد، يقودون الناس ويسوسونهم بالسياسة بالعلم والصبر والموعظة، يسوسوهم من النار، نار القطيعة مع الله، إلى جنة يعني
1: الوصل
2: والوصل مع الله. فهذه مسألة يعني مهمة عظيمة ياسر، هذه القيادة هذه. وأما الفقهاء وهو جمع يعني هما سادة، جمع سيد الذي يفوق قومه وأهله وأقرباء والناس اللي معهم، يفوقهم في الخير وفي شرف العلم. يحب يقول مقدمون هما في أمر دين الله، بهما كي نوحلوا نسألوهم، وكي ما نحبوش نوحلوا نتعلموا نسألوهم.
1: نعم.
2: ونتعلموا منهم ونجلسوا معهم وناخذوا منهم الحكمة والعلم. ما أعطاهم الله هالعلم وأعطاهم النور نتاع العلم إلا أننا نتعلم منهم. فما أخذ الله العهد على العالم أن يعلم حتى أخذ العهد من المتعلم أن يتعلم، فلا بد أننا نجلس معهم ونسمع لهم ونتعلم منهم هذا العلم العظيم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم يعني بقية الحديث: ومجالزاتهم زيادة. يحب يقول في العلم وفي معرفة الدين وفي صلاح الأحوال، الأنبياء قادة والفقهاء سادة ومجالستهم زيادة.
1: نعم.
2: مجالستهم شيء كبير. عظيم، لأنه من جالس عالما ولو هو عجز عن التعلم ما يقولش. نعم. أنا راني ما نجمش نتعلم، نجلس ونسمع ونعطي ودني. علاش أعطي؟ قالوا سبع كرامات وهو عاجز عن التعلم. أولا أعطي فضل المتعلمين، مدحهم ربي.
1: نعم.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كن عالما أو متعلما. ثم فك الوقت اللي هو حاله جالس حبس نفسه عن الذنوب، وجلس مع نزول رحمة عليه من المتعلمين في المجلس، حفته الملائكة وغشيتهم الرحمة، وحصل نصيب مدام يستمع. لابد يستمع شوية،
1: توصل فما حاجة، أي
2: لابد في قلبه،
1: فما كلمة تمس القلب. نعم. سبحان الله.
2: ويكتب له طاعة، لأنه في طاعة وقت ثوابه في طاعة، ولو منع منع فهما وضاق قلبه وحس روحه وانكسر قلبه، لأنه من يجب شيء فمك العلم صعب عليه، انكسر قلبه وحس بالضيق كل. الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي. إذن لابد الإنسان يجتهد في مجالسة السادة العلماء والفقهاء والعارفين إلى آخره، حتى يأخذ منهم الفضائل هذه.
1: نعم.
2: من قلنا 7 فضائل، ولو هو الإنسان يعني صعب عليه التعلم، إن شاء الله ربي يعلمنا به النبي الكريم.
1: يعطيك صحة فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، زادكم الله فهما وعلما، ربي بارك لك. تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: والشيخ أحبيب بن حامد مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويغنسك.
2: كراتي

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حيالي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذي باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. سمو للنفس وغذاء للروح. تعلم الاستقامة. الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
4: من القلب.
0: من القلب.
4: إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك.

ابن إلى حماك هللت خطاه، من ضارع إلى علاك كبرت يداه. يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة.

يا رب، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

0: عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
2: أقرأ ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
3: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد باستقبال اتصالاتكم على رقم البرنامج 71 136 ألف، ونسعد كذلك بتفاعلكم على موقع التواصل الاجتماعي، حيث البث الرقمي الذي يؤمنه الأخ محمد الفرجاني وأختنا كريمة أعتيك، فتحية لهما في طليعة هذه الحصة. إذن مستمعينا الكرام، قبل استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، ككل أسبوع نواصل حديثنا عن توجيهات تقييدات وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي رحمة الله عليه. وتقييدنا لهذا الأسبوع من الآية 15 من بعد 102 من سورة البقرة، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله الآية. قيد الشيخ الهبطي رحمة الله عليه وقفا عند قوله تعالى: قل قتال فيه كبير، على أن يكون الاستئناف والابتداء من قوله: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذا الوقف الذي قيده رحمة الله عليه هو وقف تام، وينبغي على قارئ القرآن الكريم أن لا يجاوزه إلى أن يصل الكلام بعضه ببعض. لماذا؟ لأن قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه مبتدأ خبره أكبر عند الله، ولا يستقيم أن يكون من تمام الكلام المعطوف على قوله كبير، أي قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. لأن كما قلنا قوله تعالى وصد مرفوع بالابتداء وما بعده معطوف عليه، وخبر هذه المعطوفات قوله تعالى أكبر عند الله، فلا يوقف على المسجد الحرام، لأن خبر المبتدئ لم يأتي فلا يفصل بينهما بالوقف. والكثير من إخواننا يقرؤون هذه الآية بالوصل هكذا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وهذا في الحقيقة يؤدي إلى فساد في المعنى من عدة أوجه. أولا قوله تعالى وصد عن سبيل الله كما قلنا هو في محل ابتداء، فإذا وصلته بقوله تعالى كبير فيكون المعنى أن القتال في الشهر الحرام كفر، وهذا لم يقل به أحد، لأن المعنى سيصير قل قتال فيه كبير وكفر به، لأنك عطفتها على الجملة التي قبلها، فيكون المعنى قل في قتال في الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وقل صد عن سبيل الله وقل القتال فيه كفر، وما قال أحد من علماء الأمة أن القتال في الشهر الحرام كفر، ولذلك الوصل يفسد المعنى. كذلك من مفاسد الوصل هنا أن يكون وصد عن سبيل الله نسقا على قوله قل قتال، فيكون المعنى قل قتال فيه وصد عن سبيل الله وكفر به كبير، وهذا كما قلنا فاسد، لأن بعده وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وهذا يفسد المعنى. فوقف الشيخ رحمة الله عليه على قوله تعالى كبير هو الوقف التام الجاري على القواعد من جهة، أي قواعد الإعراب، لأنه يجعل وصد وما عطف عليه مبتدأ وخبره أكبر عند الله، ومن ناحية أخرى فإنه يجعل المعنى سليما من جهة ما أفادته الآية، فتقرأ الآية هكذا بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، انتهى الكلام هنا. ثم يبتدأ كلام جديد، مبتدأ وخبر. ما هو هذا المبتدأ؟ هو وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذا هو المبتدأ. أين خبره؟ أكبر عند الله. فقوله تعالى صد عن سبيل الله وما عطف عليه من قوله كفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله، هذا كله معطوف على صد، كله في محل ابتداء. أين خبره؟ قوله تعالى أكبر عند الله. فهذا هو المعنى السليم للآية، وليس المعنى بالوصل، أي كبير وصد. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، فهذا كما قلنا يفسد المعنى. فوقف الشيخ رحمة الله عليه وقف تام جار على القواعد التي ذكرناها، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا الكرام، نشرع على بركة الله في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: مرحبا، الاسم الكريم.
5: نجاة سحولي.
4: نجاة سحولي
5: من سحولي مرقب.
4: أي مرقب، نعم. مرحبا بك يا نجاة، تفضلي على بركة الله.
5: ما تيسر من سورة مريم.
4: نعم عليه السلام، تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
1: يرثني ويرث من آل يعقوب. قفي هنا.
0: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
1: رضيا بالقصر لا بلا زيادة.
0: رضي واجعله ربي.

0: يا هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
1: جزاك الله خيرا يا نجاة على هذه التلاوة الجيدة، ما شاء الله أحكامها في الغالب يعني مقبولة. فقط انتبهي إلى ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى، لا ينبغي الوقف على قوله تعالى ولم أكن، ولم أكن، ولو اضطراريا، ولو من باب الاضطرار، لأني قلت فيما قلت سابقا في الاضطرار اختيار، حتى في الاضطرار نختار أين نقف. فقولك قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن، كيف ولم أكن؟ لا، هذا يفسد المعنى.
0: النفس
1: هو قطعا مش يكون النفس السبب، ما لغير هذا ما فماش سبب آخر. الاختيار في الاضطرار، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، هكا أفضل. كذلك الملاحظة الثانية، قولك ووقفك على فهب، لا نقف على الأفعال. فتقولين وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فهمت يا نجاة هذه الملاحظة الثانية؟ والملاحظة الثالثة هي دقيقة شوية، تتعلق بحرف الباء. الباء عندك ممزوج بالبي، هذه بالفرنسية، ربي بي با بي بي بي بي، لابد من من من ضم، من يعني جعل الشفتين العليا على السفلى والضغط الجيد حتى لا تخرج ممزوجة بالباء. بخلاف ثلاث ملاحظات هذوما، قراءة جيدة ما شاء الله، ربي يفتح عليك يا أختي نجاة. شكرا جزيلا نجاة من الرقاب، قراءة جيدة ما شاء الله عليها. فقط تأخذ بهذه الملاحظات في الوقف والابتداء، ينبغي للقارئ إذا اضطر أن يقف وقفا اضطراريا أن يختار أين يقف هذا الوقف الاضطراري. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، الاسم الكريم؟
2: خديجة.
1: خديجة، خديجة من أي ولاية يا خديجة؟
2: من ولاية صفاقس.
1: من ولاية صفاقس، يا مرحبا يا خديجة، هيا تفضلي اقرأي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

0: نصفه زيدي في الصلة.
1: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
0: إن ناشئة الليل
1: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
0: تبتيلا
1: تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما

0: ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا
1: إن لدينا أنكالا وجحيما.
0: إن لدينا أنكالا
1: لدينا خديجة لدينا
0: لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.
1: جزاك الله خيرا يا خديجة.
0: ماما تحب تقرأ.
1: استنى قبل ماما استاعتي استنى خلينا نمشيو مع خديجة نقولوا لها كلمة الساعة. ما شاء الله عليك يا خديجة، كم عمرك؟
0: 7 سنوات.
1: 7 سنوات ما شاء الله على هذه التلاوة الجيدة. أحسنتي يا خديجة، قراءة ممتازة ما شاء الله. ربي يفتح عليك ويزيدك توفيقا، وانتبهي إلى الغنن وإلى إثبات ألفات المد إذا كان الحرف ممدودا، لكن عموما قراءة الحقيقة جيدة ما شاء الله عليك يا خديجة. آية يا أم خديجة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله. من معنا؟
2: يفتح عليك. عايش يبارك لك ان شاء الله.
1: أيوة خديجة تفضلي.
2: سلام من اول سورة الكهف ان شاء الله.
1: تفضلي على بركة الله.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وجاء.
1: يا أم خديجة،
0: نعم
1: الجيم خلاها عادية، ولم يجعل له، يجعل له شديدة، لكن غير ممزوجة بالدالة.
0: الله. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين.

0: سناء ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
1: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا قفي هنا
0: إن شاء الله كبرت كلمة تخرج

0: في أسفا.
1: جزاك الله خيرا يا أم خديجة،
0: خيرا
1: أحسنت
0: جزاك.
1: قراءة جيدة. انتبهي إلى حرف الجيم يعيشك، ولا
0: إن شاء
1: تمرريه
0: الله
1: إلى
0: سيدي،
1: خديجة
0: إن
1: هذا
0: شاء الله
1: النطق.
0: سيدي، عندي فيها
1: يا
0: كشوي سبحان
1: أم
0: الله.
1: خديجة، يا أم خديجة، لحظة
0: نعم
1: هنكمل لك الملاحظة. لا
0: سامح.
1: تمرري هذا النطق، اسمح اسمح، لا تمرري هذا النطق إلى خديجة يعيشك. حرف الجيم خليه شديد صحيح، لكن غير ممزوج بحرف الدال. هذه الملاحظة الأولى، تدربي عليه، وطريقة التدريب عليه أن تعودي به إلى الجيم الساعة الأصلي هذاك الذي من وسط اللسان مع الحنك الأعلى، ثم بعد ذلك تتدربي على إخراجه يعني شديدا، تغلق المخرج أكثر ما يمكن، كذلك الوقف على أفواههم. حاول كي تقرأ، الله يبارك فيك، ديما اسمعني كي نعطيك الملاحظة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هنا الوقف كافي، إن يقولون إلا كذبا. واضح يا أم خديجة؟
0: واضح.
1: بارك
0: يبارك
1: الله
0: فيك إن شاء
1: فيك
0: الله، الله
1: وفي
0: يفتح عليك.
1: خديجة وفي كل من ساهم في هذا النطق السليم وهذه القراءة الجيدة لك ولخديجة. شكرا لك يا
0: اللهم
1: أم
0: يبارك
1: خديجة،
0: لك يا سيدي، يفتح.
1: شكرا جزيلا. أم خديجة من صفاقس، اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، الاسم الكريم.
2: أختك حنان ولاد الساق.
1: العفو، الاسم سناء هكا؟
2: حنان، حنان
1: ما سمعت الاسم، عفوا. الاسم؟
2: حنان.
1: حنان، حنان، عفوا. حنان من
2: حنان
1: ولاية
2: بارك.
1: المنستير؟
2: صفاقس.
1: صفاقس، نعم. يلا حنان على بركة الله، تفضلي.
2: نقرأ ما تيسر من سورة آل عمران.
1: نعم تفضلي.
2: الله يبارك فيك
1: وفيكم، بارك الله.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنير بها قلوبنا وتشفي بها همومنا.

0: الألباب
1: أحسنتي.
0: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فربنا ما خلقت هذا باطلا
1: ربنا ما خلقت هذا
0: فربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

0: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: آمين.
0: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا حنان على هذه القراءة الجيدة. ما شاء الله، ربي يفتح عليك قراءة جيدة. ربي إن شاء الله يثبتك ويعينك ويقويك إن شاء الله، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لك يا حنان.
0: بعد إذنك ما نجمش نسأل سؤال بعد الحصة إن شاء الله.
1: أي نعم، مرحبا مرحبا، تفضلي.
0: يعيشك سيدي،
1: ربي يبارك فيك أختي حنان. شكرا جزيلا. حنان من صفاقس. إذا اتصال الموالي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
2: كريم من المهدية.
1: كريم
2: من المهدية.
1: من المهدية، مرحبا يا سي كريم. أي سي الغادي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر.
1: يا سي كريم، اقتربت الساعة وانشق القمر. القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر.
2: اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغني النذر.
1: حكمة بالغة فما تغني النذر.
2: حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب.
1: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.
2: فدعا ربه أني مغلوب.
1: أني، شدد النون.
2: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب
1: أبا السماء. أبا قلقلة أبا

0: فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا
1: صلها صلها.
0: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء
1: تجري بأعيننا
0: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها
1: ولقد تركناها
0: ولقد تركناها آية
1: تركناها أثبت حرف المد
0: ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
1: جزاك الله خيرا يا سي كريم. شوف سي كريم القراءة متاعك ما شاء الله حتى عندك الخامة الصوتية ظاهر سامع والأذن متاعك ما شاء الله تسمع و قراءة متاعك يعني تجعل المستمع يتناغم معها قراءة جيدة يعني الطبع لتقرأ به. يبقى فقط بعض الملاحظات الخفيفة. أول ملاحظة هي إثبات حرف المد إذا كان الحرف ممدودا هذا بتر يتسمى إذا كان تحذفه يولي ولقد تركناها آية تركناها آية هذا خطأ وهذا خطأ كبير في القراءة ولكن كأنك أسقطت حرفا من القرآن ولقد تركناها آية هذا أول ملاحظة ينبغي أن تعتني بها. الباقي بعض الملاحظات الخفيفة التفخيم والترقيق هذا يأتي تباعا شيئا فشيئا بكثرة والمداومة على السماع وأنت عندك أذن جيد الحمد لله فحاول إن شاء الله تطبق الملاحظات هذه يا سي كريم باهي ربي يفتح عليك إن شاء الله ويزيدك توفيقا كما قلت لك يا سي كريم ملاحظات معناها تفخيم مع ترقيق هذا اعتني به. شكرا جزيلا سي كريم من المهدي. إذا اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: أنا سامية الساحلي من الزهرة.
1: سامية الساحلي من الزهرة. أي نعم. أي أختي سامية.
2: باش نقرأ من سورة البقرة الحزب الرابع من سورة البقرة.
1: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تولى سعى في الأرض
1: من هذا الذي إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل؟
2: نبدأ من الأولى.
1: أبدأ من المعنى ليكون مستقيم.
2: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم
1: أخذته فخم الخاء
2: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو.

0: فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
1: أحسنت يا سامية، جزاك الله خيرا على هذه التلاوة وهذا السعي وهذا الجهد المبذول في قراءة القرآن الكريم. أحسن الله إليك، ما شاء الله عليك، واصل في الحرص على تعلم القرآن الكريم. في العموم قراءة جيدة، خذ شوية ملاحظات إن شاء الله نصلح بها. سعى حرف العين ديما مرقق، وإذا تولى سعى، لا تقولي سعى، سعى به. العكس، العكس في قوله تعالى ابتغاء، لا هذه زمها التفخيم، ابتغاء مرضات الله، ما تقولش ابتغاء غا غا، فخمي أكثر ما يمكن حرف الغي. الملاحظة الثالثة أختي سامية ولكن وللسادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، قلناها مرارا وتكرارا، دائما ما يطلب في الوقف من التمام في المعنى يطلب كذلك في الابتداء. يعني إذا ابتدأنا بكلام له تعلق بما قبله فينبغي أن يرجع إلى الموضع الذي يبتدأ فيه المعنى. عندما تقول وإذا تولى سعى في الأرض، السامع، السامع ليستمع إلى تلاوتك، أنت تتوجهين بالكلام إلى من؟ إلى من يستمع إليك. لا يتبين المعنى وإذا تولى سعى في الأرض، كأن هناك كلاما تقدمه، وهو كذلك قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أي وإذا تولى هذا الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. رأيت كيف أن المعنى أحسن هكذا؟ فهمت يا سامي؟ الله يبارك فيك. والباقي جيد، ربي يفتح عليك ويزيدك حرصا وثباتا.
0: سمحني سيد الشيخ، نوجه تحية كبيرة للحاجة جميلة الشريف، هي اللي حفظتني سورة البقرة،
1: بارك الله فيها وجزاها خيرا، في بؤة في الزهرة،
0: في رادس،
1: في رادس. أي هي تحية لأخت جميلة، تحية
0: لأخت قمر في فندق جديد قاعدة نمثل معها في
1: تحية كذلك أخت نقدر، بارك الله فيك يا أختي سامي على هذا الوفاء لمن علمك، شكرا يا سامية، بارك الله فيها سامي، ما شاء الله، يعني فما جهد، فما جهد ظاهر، فما جهد وفما حرص على القراءة السليمة، وختمت هذا الجهد وهذا الحرص بهذا الوفاء. ماذا هذا من شيم يعني الفضلاء، أن دائما الإنسان يتذكر من علمه ومن كان حتى سببا في تعليمه، فدائما يذكره بخير، إما بدعوة لظاهر الغيب أو بتحية مباشرة، فهذا يدخل على القلب السرور وعلى الصدر الانشراح، وهذا دأب أئمتنا ومشايخنا وطلابهم معهم. نعم، اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، شرعت في القراءة قبل. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: من معنا؟
2: أنس.
1: أنس من أي ولاية يا أنس؟
2: ولاية أريان.
1: من ولاية أريانة، شرعت في القراءة يا أناس. طيب من أي موضع ستقرأ؟
2: سأقرأ ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أيه على بركة الله، يلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول.
1: عجب يا سي أنس، هكا هكا يا سي أنس، ها؟
3: عادي.
1: قل الأنفال لله والرسول لله. مع بعضها.
2: نعم،
1: معطوفة معطوفة، قل الأنفال لله والرسول. نعم،
2: قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

0: وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى
1: زادتهم
0: ربهم
1: إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من الذين من المؤمنين لكارهون.

0: بارك الله فيك يا أنس، كم عمرك يا أنس؟
1: 8 سنوات.
0: 8 سنوات، ما شاء الله عليك. هذه الآيات وإن كانت غير متلقات عندك بالسماع، لكن حروفك بسم الله ما شاء الله، وأداؤك ممتاز جيد في هذه السن، فتح الله عليك وزادك توفيقا. واحفظ القرآن يا أنس، ما شاء الله عليك، خطر أدائك جيد. نعم سيدي الغالي.
1: أمي تحبك.
0: أي خلينا نكمل معاك الساعة توه، نعطيه كلمات اللي كنت مشجعة في يوم من الأيام تولي عالم كبير يا سي أنس، وتتذكر الكلمات هذه هكا ولا لا؟ هكا ولا يا سي أنس؟ أي مال أداء ولدي ما شاء الله عليك ممتاز، واصل في تلقي القرآن. وانتبه عيش ولدي، لا تتلقى القرآن من المصحف مباشرة، إنما تلقاه عمن يقرئك إياه، وهو السماع المباشر من الشيخ. فهمت يا أنس عيش ولدي؟ أو من الوالدة متاعك إذا كانت هي كذلك ممن يلقيك هذا القرآن. تفضل يا أم أنس.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام، بارك الله فيك.
0: عفو، عفو، مرحبا. هاي تفضلي.
2: متى يسر من سورة النبأ.
0: نعم تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون.

سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا.

0: أنت الزجاجة.
1: أتمي الغنى ماءً ثجاجة.
0: ما أنت الزجاجة لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
1: شكرا لك يا أم أنس، قراءة جيدة ما شاء الله، ربي يفتح عليك ويفتح على أنس إن شاء الله ويزيدكم توفيقا
0: بارك الله
1: وسدادا.
0: فيك، بارك
1: وفيكم
0: الله فيك، وبارك الله في
1: شكرا
0: جهودك.
1: جزيلا لك يا
0: ربي
1: أم أنس.
0: يجزيك
1: اللهم
0: كل
1: آمين،
0: خير بإذن
1: اللهم
0: الله.
1: آمين يا رب العالمين. تحية لأم أنس ولأنس من أريانا. اتصال موالي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا
0: مرحبا بخويا أسامة.
1: يا عيش، الاسم الكريم
0: مدام نجاة.
1: نجاة. نجاة،
0: ايه اسمي نجاة.
1: أي نجاة. نعم تفضلي يا أختي نجاة، من أي ولاية؟
0: من ولاية بنزرت.
1: من ولاية بنزرت. أي تفضل نجاة، منين من بنزرت؟
0: من أوتيك.
1: من أوتيك. مرحبا بيك وأهالينا في أوتيك، يلا تفضلي يا
0: عايز.
1: نجاة. أي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا الرحمانية، رحماني كسرة النون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نعم.
0: الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا
1: ألا
0: في
1: تطغوا، ألا تطغوا.
0: ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة
1: فاكهة والنخل.
0: فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء بربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال
1: يا
0: كالفخار.
1: نجاة أتمي الغنن في قاعدة الإخفاء. صلصال كالفخار.
0: صلصال كالفخار. وخلق الجان
1: لا لا
0: من
1: لا لا لا لا وخلق الجان من مارج من نار. شفت الزمان اللي خذته الغنن؟ أعيدي.
0: وخلق الجان من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: بارك الله فيك يا نجاة من بنزرت. انتبهي أولا إلى القلقلة في بعض الكلمات، كما في قوله تعالى والنجم. والنجم، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية يلزمك تعتني بها الأسبوع هذايا، وهي قاعدة الإخفاء مع الغنة. ينبغي أن تكون الغنة تامة، هذه الملاحظة الثانية.
0: سيدي أسامة ما زلت تحفظ فيها من الغنة،
1: أي
0: والله ما زلت تحفظ فيها
1: أي
0: من
1: تعتني
0: الغنة.
1: بها، تعتني بها مليح مليح، حاول تدرب عليها. والملاحظة الثالثة ما فيها حتى حل إلا أنك تعاود تسمع الحصة من جديد، تعاود تسمعها اليوم الثمانية تعليل، وتغزر لي كيفاش باش ننطق لك أنا الآن الكلمة هذه. اسمعني مليح واغزر لي مليح. وخلق الجان من مارج من نار. هي صعبة شوية، حاول تنطقها بالطريقة هذه. أعيد المرة الأخيرة. وخلق الجان من مارج من نار. فهمتي يا أختي نجاة؟
0: شاء الله.
1: والباقي ربي يفتح عليك ويزيدك حرصا.
0: الله يرحمك.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. هذه والجان فيها مد لازم، والجاء أو الجاء هذا مد لازم، ثم عندنا النون المشددة اللي هي بسببها المد صار لازما، ثم عندنا الإدغام الجان ميم، فكل هذا ينبغي أن يحافظ عليه أثناء التلاوة. كذلك التنوين مع الميم ماري جيم، والنون مع النون نار من نار، هذه كلها غنان ينبغي المحافظة عليها. اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله. من معنا؟
2: محمد ياسين.
1: يا محمد ياسين، رد السلام جيدا يا محمد ياسين. ماذا نقول عندما يقول أحدنا السلام عليكم؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحسنت أحسنت يا محمد ياسين. من أي ولاية؟
2: من المروج.
1: من المروج. مروج ولاية هي ولا بن عروس هي الولاية ولا تونس هي الولاية؟
2: بن
1: عروس. يعطيك الصحة. أي سي محمد ياسين، من أين ستقرأ؟
2: سورة الإنسان.
1: سورة الإنسان، تفضل على بركة الله. هاي
2: بسم

0: بارك الله فيك يا محمد ياسين. كم عمرك يا محمد ياسين؟
1: 7 سنوات.
0: 7 سنوات، وهذه تلاوة متاع 7 سنوات يا سي محمد ياسين. هذه تلاوة متاع إنسان متقن ما شاء الله، عمره في 20 أو 25 يا سي محمد ياسين. ما شاء الله على ولدي، ما شاء الله على ولدي على هذه القراءة. بسم الله ما شاء الله، ربي يزيدك توفيقا ونجاحا، وبارك الله في من علمك وسهر على تعليمك يا محمد ياسين. حروف قوية ما شاء الله، مخارج وصفات ممتازة، ربي يفتح على ولدي، وعندك مستقبل كبير يا سي محمد ياسين
1: إن شاء الله،
0: ربي يفتح عليك إن شاء الله. شكرا جزيلا يا محمد ياسين من المروج، ما شاء الله عليه 7 سنوات صدقا، معناها تلاوة ممتازة، أداء جيد جدا. ومحمد ياسين إن شاء الله يواصل في هذا الدرب وهذا المسار إن شاء الله، وله مستقبل بإذن الله إن شاء الله تعالى. إذا اتصال نعم آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
2: السلام عليكم الشيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله، الاسم الكريم.
2: يقول محبة الرسول.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. من معنا؟
2: أم إيهاب من تونس.
0: أم إيهاب
2: الوردية.
0: من تونس الوردية. مرحبا بك يا أم إيهاب. أيها أختي الفاضلة.
2: صحح الفاتحة.
0: أي. تفضلي.
2: وأوائل سورة البقرة.
0: نعم تفضلي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين.
0: لا تضغطي على حرف الميم حتى تشدديه. ملك يوم الدين.
2: ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.
0: لا تزيدش من عندك المد. اهدنا الصراط المستقيم. لا، اهدنا الصراط المستقيم.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
0: نعم.
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: زيدي زيدي بعض البد.
2: ولا الضالين.
0: أحسنتي، هكذا المد. به يلا أول سورة
2: بسم
0: البقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
0: لا ريب.

0: يقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك
1: أم إيهاب لا تقولي أنزل أنزل أنزل أنزل جاء في طرف لسانك عن مخرج النون أي
0: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: لا تتنفسي في القراءة وأولئك هم المفلحون.
0: وأولئك هم المفلحون.
1: جيد باه قراءة جيدة يا أم إيهاب واصلي في تعلم القرآن الكريم عندك جهد مبذول في تعلم التلاوة الصحيحة واصلي في هذا المسلك يا أم إيهاب باهي
0: ربي يبارك فيك
1: ربي يفتح عليك
0: تحية للمدرسة القرآنية مدرسة النور القرآنية لكل الشيوخ اللي يعملوا فيها وخاصة الشيخة عفيفة برقيبة
1: بارك الله فيهم جميعا بارك الله في أختنا عفيفة وتحية لها بارك الله فيك يا أم يا أختي أم إيهاب
0: ربي يبارك فيك
1: اللهم
0: في
1: آمين
0: اللي يعملوا في إذاعة
1: بارك الله فيك
0: زيتون الكل ربي
1: وجزاك
0: يبارك
1: خيرا شكرا جزيلا عليكم السلام ورحمة الله إذا اتصال موالي السلام عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
1: مرحبا
2: أسامة
1: مرحبا
2: عايش
1: أسامة معنا
2: حليمة
1: حليمة من أي ولاية؟
2: تونس
1: من تونس
2: تونس
1: يا أختي حليمة تفضلي
2: آخر سورة البقرة كان إن شاء الله
1: آخر سورة البقرة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليك من ربك والمؤمنون
1: أختي حليمة أختي حليمة المصحف أمامك ولا لا؟
2: لا من راسك
1: أي بينت به ما لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
2: إليه
1: أي نعم
2: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
1: توأم أحسن وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أي ملكي هذه أحسن أقرأها كي
2: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
1: حتى ربنا تنجم تقف عليه غفرانك ربنا
2: غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
1: اللهم آمين يا رب العالمين يعطيك الصحة يا أمي يا حليمة يعطيك الصحة على هذه التلاوة باش نقول لك أنا توضيق نفس السبب متاعه ما هو السبب متاعه أنك توصل في الكلام بعضه ببعض شوف كيش نقرأ لك أنا يسمع وما تتنهدش الله لا ينهدك قول أمين هيسمعني كيش نقرأ لك تاو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما أحسن
2: إن شاء الله أحلى هذه
1: أحلى هذه أي به أي ربي يفتح عليك أختي حليمة ربي يجزيك الخير ويخو بخاطرك عيش بارك الله فيك أنت شكرا جزيلا اللهم أمين يا رب العالمين. إذن هكذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحصة من برنامج تعهد القرآن. شكر موصول للأخ محمد فرجاني أختنا كريمة عتيق على تأمينهما لهذه الحصة، والشكر موصول لكم مستمعينا مشاهدينا. إلى أن ألقاكم في حصص قادمة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتون، هي المحبة والعشرة.
4: نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، جيلا متوازنا بين المادة والروح، بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك، غذاء العقل العلم وغذاء القلب المحبة وغذاء الجسم الطعام والشراب وغذاء الجسم الطعام والشعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف، وفرق كبير بين

0: المال والأعمال. في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. في المال والأعمال كل عادة، كل نهار سبت من 11 إلى منتصف النهار، وتعاد هذه الحصة في نفس اليوم بعد صلاة العشاء، وتلقاؤها كذلك أيضا على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على اليوتيوب إن شاء الله بعد الحصة هذه إن شاء الله. طبعا كالعادة ديما احنا عنا جديد، وضيوفنا ديما ما شاء الله معناها من الطراز العالي كذلك، وأنا فرحان أيضا بتفاعلات المستمعين سواء على صفحة الإذاعة على الفيسبوك أو على اليوتيوب. لكن قبل ما ندخل في التفاصيل، اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي القارين اللي موجودين معنا الحمد لله كل أسبوع. البداية بسيرشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. صباح الأنوار والسلام عليكم سيرشيد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتنا للجميع المستمعين والمستمعات والحاضرين والضيوف خصوصا.
1: هذا هو، الله يبارك لك. ومنكم نحو سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
3: صباح الخيرات، أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي كيف المستمعين والمستمعات.
1: الله يبارك لك سيدي. ثم منكم نرحب بسي محمد فرجاني اللي يرافقنا اليوم من وراء الأجهزة التقنية. ضيفنا اليوم طبعا سي رشيد، شرفنا قبل مش مرة، أهم اثنين،
2: وهذه المرة الثالثة.
1: قبل مرتين وهذه الثالثة، وكل مرة نجيبه جديد لأنه ينتج
2: الخبراء المحاسبين في تونس. نعم. مش نعطيهم في الإشهار، ما هذا حقهم.
1: نعم.
2: مش على خاطر هما هذيك مهنتهم خبرة في المحاسبة فقط. تلقى عندهم هواية أخرى وطموحات أخرى. ثم اللي مغروم بالموسيقى.
1: نعم.
2: ثم المغروم بالمسرح. ثم اللي مغروم بالكتابة. وضيفنا اليوم من الناس المغرومين بالكتابة. نال كل هو يبربش ويكتب ويعمل كذا. هذا الكتاب الثالث اللي خرج اللي باش نحكيو عليه اليوم.
1: صحيح.
2: ذكرتوش اسمه.
1: حكينا على الكتاب الأول وحكينا على الكتاب الثاني، واليوم باش نحكيو على الكتاب الإصدار الثالث. أي. نعم، الإصدار الثالث. نرحب مباشرة إذا تسمح لي بسي نجيب صفايحي، مرحبا بيك، شرفتنا وأنستنا مرة أخرى في إذاعة الزيتون القرآن الكريم سيدي.
4: بارك الله فيكم، صباح الخير للجميع المستمعين والمستمعات، وهذه شرف لي أنا زادة حقيقة بنسام ياسر، عجبتني اللي إذاعة الزيتون زادة اللي برشا بالمال والأعمال دونك، وعندها دونك إطلالة على الجميع على المشاكل الاقتصادية
1: الحمد لله. نعم،
4: المؤسسات التونسية الكل
1: بالضبط. ووجود سي رشيد وسي محفوظ في الحصة حقيقة زاد أضافوا لها الشيء الكبير، فلازمنا زاد نحط الأمور في إطارها وكل واحد نعطوه حقه الحقيقة معناه. هذا هو، هذا هو سي نجيب. المانجمنت الكتاب آخر كتاب وقتها حكينا عليه، الآن فما كتاب آخر، كتاب جديد. هل هذا الكتاب، خليني نقول ولا ما نعرفش انا اذا نجم نسال طبعا، هل هذا شنو الفرق بين الاصدار الجديد والكتاب السابق؟ هل فما فكره جديده او نفس الفكره، تعمق والا تحليل للفكره؟ يعني نحب نفهم الساعه الكتاب هذايا شنو الفرق بينه وبين ما سبقه من كتب.
4: والله هو حقيقه كان جو في كلمه واحده، هو تعمق. اسمها التعمق، انا بياسر نعطيو أفكار جديدة متاع كيفاش معناها تسيير المؤسسات، أما الأهم كيفاش نجموا ذوكم الأفكار ذوكم نطبقوهم في الواقع. دونك أنا في هذايا في الكتاب الثالث نتاعي معناها كيفاش معناها نفسر كيفاش نجموا نعملوا لي زابروش هذوما أجيل باش نجموا نطبقوا لي كونسيبت متاع هذايا المانجمنت 4.0، كيفاش نجموا نرجعوا للمؤسسة بلو رياكتيف لل من هالشجمون دو مارشي، من خلينا نعرف اللي بيجون بتاع ديك اليوم من
1: هالحاجيات السوق والناس اللي تستهلك
4: بتو برشا، وكل يوم زاد فيهم برشا تقنيات جديدة يصيروا. همتى كيفاش دونك المؤسسة باش تكون ديما كومبيتيتيف ديما عندها نجاعه اقتصاديه، كيفاش تنجم تستوعب التكنولوجيا الجدد.
1: صحيح.
4: في زاده كيف كيف معناها تستوعب التغيير اللي ولا معناها بمناخ اكثر سرعه نتاع الحاجات نتاع الكليون، كيفاش تنجم تتاقلم مع الحاجات هذوما. دونك معناها لا نوشن داجيليتي، كيفاش معناها المؤسسه
2: اجيليتي مرونه مثلا
4: بسرعه.
2: اجيليتي بالعربيه مرونه نقولوا.
1: نعم مرنه.
4: كيفاش بالمرونه كيفاش نعملها بكل مرونه
2: بسرعه.
1: نعم
3: لا
1: مرنه المؤسسه
3: ولا مع سرعه التفاعل. سرعه التفاعل
1: مرن بالضبط، كل حاجه تجيك تتفاعل معها سريع
3: وتتحل
1: ما تاثرش بال.
2: يقول لك القط اجيل معناتها ينقز في لحظه واحده، عنده ريفلكس قوي ياسر، يلزم المؤسسه تكون عندها الريفلكس.
1: بين قوسين يتلوك العظام نتاع يدخل وكذا هكذا المؤسسه يعني حسب ما فهمت. انه سينجي
2: انا جيلي ايش معناتها
1: سينجي
2: بالقط فهم
1: بالقط. ايوه الامثله هذه هي تقرب على كل. نعم نعم لا جميل هذا الكلام. يعني سينجيب اللي الكتاب الفارط اللي هو مانجمنت 4.0 الان، هذا فما نوع من التعمق، فما نوع مواصله ولكن باكثر تعمق تماشيا مع طبيعه المؤسسات. يعني هالكتاب هذا تعمق بمعنى انه هو زاد جاوب على بعض الاسئله المطروحه على المؤسسات اللي موجوده في تونس، ولا تحكي نظريا هكا في العالم؟ يعني لو تسمح لي
4: في العالم في تونس، لا في العالم في تونس منها كيفاش هذوما التقنيات والاسلوب وال الثقافه الجديده نتاع تسيير المؤسسات اللي موجوده في العالم كامل، منها سورتو لي زونتربريز التكنولوجيك لي بيز افانسي
1: يعني يستعملوا الذكاء الاصطناعي وكذا. هذو الشركات الكبيره نتاع
4: هذوما كيفاش هما يسيروا، كيفاش هذيا منها التسيير نتاعهم هذوكم ظهر برشا نجاعه وبرشا دونك منها كومبيتيتيفيتي
1: منافسه قويه.
4: منافسه قويه انت كيفاش هذوكم كيفاش احنا لازمنا في تونس وجميع المؤسسات منها لازمنا اون دو سانسبيري معناها لازم
1: احنا ننخرطوا ونتفاعلوا
4: معاهم نجموا
1: التكنولوجيا ونستلهموا ايوه هذه هي الترجمه
4: نستلهموا المستوى نتاع نتاع الكومبيتيتيف نتاعنا من المنافسه.
1: الاستلهام منهم الحكمه ضاله المؤمن ان وجدها فهو حق الناس بها، نحن نتفاعلوا مع تجارب الناس هذوما. نعم
4: بالضبط. ولهم معناها العالم ولا ان فيلاج معناها
1: كل حاجه صغيره. نعم
4: كل حاجه معناها تصير في العالم لازم نوصلوا نستوعبوها ولازم نعملوا كيف ولا حتى خير منها، لازم نكونوا احنا بدنا عنصر نتاع حتى نتاع التحسين نتاع مش سيلمو كونسومي معناها كلش نستهلك نستهلك.
2: تفضل. عالم اخر حقيقه ده. انا مشيت شفتهم في سيليكون فالي معناتها تبدا ماشي كيلومترات يقول لك ما زالت الارض اللي تابعه للشركه الفلانيه العظمى هذه في التكنولوجيا ما زالت ما فيتش، عاملين كيران خاصين بهم، عاملين مكراب خاصين بهم في وسط في وسط الارض هذيك معناتها في وسط الارض الشاسعه. يمشيوا لبعيد يخرجوا لبرا من المدينه وياخذوا ارض كبيره ومبسطه
1: ويعملوها عباره مدينه كامله خاصه،
2: مدينه كامله تلقى فيها الماكله
3: قطب قطب
2: حتى كامل حتى من المطاعم
4: تحكي على سيليكون فالي
2: حتى المطاعم تلقى مطعم في كل انواع. مش سألت على تونس هي قال عنا الكسكسي بالحوت بالسيليكون فالي معناتها باش يبين لك اللي يتلهوا بالموظف نتاعهم باش يخدم بالكدا. هذاك الهم الهدف
1: نعم انه يكون فما انتاجيه. انا عندي سؤال قبل ما نخليكم تتفاعلوا مع سي نجيب على قلت قبل ونحاول نعاوده له مره اخرى، علاش اخترت اللغه الفرنسيه لكتابتي هذا الكتاب؟
4: علاش اخترتها؟ والله اخترت خاطر
1: نعم فعلا والله
4: احنا اولاد الاستقلال اولاد
1: يعني لغتك الفرنسيه اقوى شويه من العربيه سي نجيب.
4: والله انا
1: حقيقه والا قلت تسويقا للكتاب
4: راني بالنسبه
1: للتسويق تسويق للكتاب
4: الاول والثاني عملت محاوله في الترجمه نتاعهم باللغه العربيه ولا الانجليزيه عملت لهم
1: يعني فما معناها توجه نحو الترجمه للغه عربيه.
4: لا حقيقه عملت حقيقه الترجمه حقيقه ما كنتش مراضي بها
2: متخيل انا دونك ما تشوف المختصين في الترجمه
4: ها
2: تشوف المختصين يترجموا لك
4: لعله عملت ترجمة خيخة اعتمادا على
2: الذكاء الاصطناعي
4: على الجوتي نتاع الترجمة اللي هو
1: واضح واضح
4: دونك خيخة ما نجمتش انا مانيش مضلع في الغربية العربية
1: انا الحقيقة علاش كنت نستنى شي يجاوبني يقول لي لانه اغلب المؤسسات تتعامل باللغة الفرنسية ولذلك اهل الشأن في البلاد هذه في الاقتصاد يعني لغتهم الفرنسية يحبوا يطالعوا بالفرنسية في بالي فهم هكا منهم يعني مسألة تسويقية اما احنا ديما نحبوا اللغة العربية على كل
4: برشا بالغالب قرينا بالفرنسية
1: بالفرنسية نعم
4: المدة نتاعنا الثقة قلنا
2: وتوا ثم الجيل الجديد ماشي الانجليزية راه باش
1: يبدا يميركم فما صحيح
4: بالضبط كيما موافق سي رشيد انت تو ما تتكلمش بالانجليزية ما انك مش مثقف انا
1: على كل احنا انا بالنسبة لي اللي ما يتكلمش بلغته الام مش مثقف مهما كان سواء
2: لنسل
1: كان
2: في هذا ولا في
1: لا في هذا لا ما نش نحكي مش نحكي على سنجيب ولا نحكي على اي واحد في اي بلدان يظليش روسي ما يحكيش بالروسية اذا انا بالنسبة لي لغته الام هذه انجا امريكي ما يحكيش بالامريكي لغتك الام عربي لغته الام العربية وبعد ينفتح
4: ننطلقوا من اللغة الام ننفتحوا لجميع
1: كسير شيد ديما عندك
4: النقشات واللغات
1: اكيد هذا مطلوب ومطالبين به طيب سير شيد كأنك تحب تتكلم وإلا انا عندي سؤال
2: لا لا
1: تفضل
2: تفضل
1: طيب انا سنجيب الان أخذت هكا فكرة على الكتاب في دقيقة تقريبا ونصف قبل ما نخرج مع أول فاصل شنو الحل اللي جاء به الكتاب هذا هكا بجملة كبيرة ومن بعد شنو ندخل في التفاصيل بالفصل جايينك فقط هكا
4: في كلمتين نشوفوا منها مش في تونس برك في جميع أنحاء العالم اللي النظام تاع اللي قاعدين يستعملوا فيه جلو الشركات اللي هو منها جاي منها من تاريخيا نمت كل شيء يكون سنتراليزي يمت
1: مركزيا
4: كذا نعم يمت منها يخليش اللي زومبوي منها العباد كل
1: خدام احنا نقول
4: تتفاعل وتعطي منها
2: من عندها
4: ما انت
1: بالضبط
4: دونك هنا
1: يعني مركزية القرار داخل المؤسسة
4: تخلق منها اسباب تاع نون كومبيتيفيتي دونك يلزمنا هذه في كلمة واحدة كيفاش نجمو نحلو المشاكل نتاع الجديدتي هذه
1: واضح طيب واضح انا خذيتها كفكرة اولية باش ندخلوا نحكيوا بحول الله تعالى على الكتاب لانه تقريبا 7 فصول هك كبرى فيه الكتاب هذا فيه تقريبا 180 صفحه وحاجه هك قريب من 180 صفحه
4: 240
1: صفحه
2: 235 بالضبط
1: 235 صفحه الكتاب
2: معناتين الخمسه اللي تبقى
1: احنا ان شاء الله بعد الفاصل بحول الله تعالى ندخل نحكيوا على اهم ما ورد في هذا الكتاب احبه الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيده

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية
0: من القلب
1: إلى القلب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، وضيفنا المبجل اليوم سينجيب صفايحي، ونتحدث على الكتاب الجديد الذي أصدره هو كتابه الثالث الحقيقة في سلسلة الإصدارات، وإن شاء الله ما يكونش طبعا الأخير، ونحن نتمنى له أنه ديما يكون عطاؤه غزير من ناحية ما يكتب وما يقدم للناس وللمؤسسات خاصة الاقتصادية. وإحنا عملنا في المقدمة العام حكينا على بعض التفاصيل، علاش هذا الكتاب، شنو اللي زايد في على الكتب الأخرين، خذينا النقطة الأساسية متاع الكتاب هذا. نحب ندخل ونحكيه على المرونة كما وعدت المستمعين قبل الفاصل، وقلنا إحنا باش نحكيه على الفصول. تقريبا الفصل الأول يحكي على المبادئ الأساسية للمرونة، اللي هي ترجمة لكلمة أجيليتي. أيوة، هي ترجمة لكلمة أجيليتي كما وردت هو في الكتاب، هكا كتب أجيليتي.
3: أجيليتي كتبه،
2: جميل جدا. إذن هي ترجمة هذه هالمرونة. إحنا نحب ناخذه هالمبادئ الأساسية للمرونة اللي ضمنهم الكتاب. إحنا سينجيب مش باش تعطيني بالتفاصيل أنا متفاهم، لكن شوقنا لقراءة هذا الكتاب.
4: يعطيك صحة. دونك والحاجة نفسر كلمة المرونة. المرونة اللي نحطوها في فلوس المؤسسة.
2: نعم.
4: معناها تبدأ تقول تكون رياكتيفيتي، كيفاش معناها المؤسسة تولي
2: تتفاعل
4: تتفاعل وتتجاوب امتى، سورتو خاصة معناها بالموديفيكاسيون، معناها الشونجمون نتاع الكليون نتاعها، معناها
2: الحاجات
4: نتاع الحريف نتاعها كيفاش تضمن. خاطر المؤسسة مش وحدها، عندها برشا منها
2: أكيد السوق تويكا، فما تنافسية كبير
4: هنا، فما قمة التنافس. دونك هي زي ما تكون عندها عندها لاجيتي ورياكتيفيتي، منها باش كيفاش تتجاوب مع أول حاجة.
2: نعم.
4: دونك قلنا التغيير اللي رابيد، منها اللي سريع للحاجات تاع الكليونات نتاعها. وسورتو زاد هنا نشوفوا زاد في المؤسسه، كل مؤسسه من تبدا معناها تستعمل تكنولوجيات حديثه خير من اختها، باش تبيعها تكون هي بلو كومبيتيتيف، معناها اكثر جاده. دونك هنا زاد كيف معناها الاجيليتي، معناها اللي دونك تكون كيفاش نجم انا بكل سرعه زاد نستوعب ونستعمل لنوبات تكنولوجيك.
2: نعم.
4: اللي هما كلهم قالوا يجينوا يسيروا في
2: صحيح كل يوم تسمع بحاجة جديدة.
4: كل تسكي ديجيتاليزيون، كمان كل سيرفيس اللي هما يبدأوا منها أونليني، منها كل شيء ديجيتاليزي، كل شيء منها ديجيتاليزي.
2: نعم.
4: فما زادة استعمال الانتيجور تيفيسيال، معناها
2: الذكاء الاصطناعي زادة.
4: نعم. البيج داتا، معناها
2: هذه زادة. نعم.
4: الدوني الكل اللي هما بيدهم بيكونوا بيان اسبواتي، نجموا يكونوا أساس للأخذ الديسيزيون، يعني الأخذ القرار في أسرع وقت. هنا نشوفوا في الوقت اللي نبدأ في الانفيرونمون أجيل، قرارها مش مستقل نستنيه حتى لين الاجتماعات ومدير ولا
2: يعني كانت تقول سينجيب
4: القرار يكون له فيس عرابيد وحتى من
2: سريع ويتفاعل بشكل لأنه إذا أنت تقعد دقائق زايدة ما تتفاعلش راهي الأمور تتغير، وإحنا قاعدين نشوفه في العالم كيفاش السعر الصباح بسوم، نصف النهار سوم، ماضي ساعتين سوم، ما الأربعة بسوم، معناها في الأخير أنت فما يعني نوع من السرعة الكبيرة. وكل مرة معطى جديد، كل مرة حاجة جديدة، أنت كشركة لازمك تتفاعل مع هذا. كأنك تقول سينجيب ولا زمن أخذ القرارات بصفة تقليدية كما قبل طاولة وأربع كراسي والقرار يقعد
4: جمعة بشتاة، مش نقعد قرار نقعد نعمل اجتماعات حتى نوصلوا البي دي جي همت كل همت. دونك لازم قرارات تكونوا منها يتخذوا بكل نجاعة وبكل سرعة في النيفو حتى اللوت مش حتى نتعرفوا خمتها. ونستعملوا زادة بالاخر قرار هما الزوتي، معناها
3: الادوات
4: نتاع الذكاء الاجتماعي.
2: نعم.
4: معناها بور ليد لا بيزيسيون، معناها بور معناها باش ينجموا يعاونوا المناجير من لوطا باش ياخذ في اسرع وقت الديسيزيون
3: القرار.
2: نعم.
4: القرار نتاعو بصفه ناجحه وسريعة.
5: هذا في الموضوع هذا حاجة هامة جدا قال أخويا نجيب. نعم. الموضوع بالمعطيات اللي مجموعة البيك داتا والأمور اللي تجمعت، هل ترى الأدوات أو اللي تساعد على أخذ القرار أولا هل هي مركزية؟
2: نعم.
5: نقولوا في الاستراتيجيات العالية، وهل فيها أدوات اللي هي موكولة معناها عاملين فيهم تفويض لجهات أقل من مسؤولية، مثلا في نطاق ناخذ مسؤول على حانوت بوان دو فونت معناها نقطة بيع، ونقطة بيع هذا

0: اللوطة ولا اللوطة برك ولا كيفاش؟
1: هو أخيك هذيك صحة فريمون عطيك جبنة شوية دقيقة ياسر. هنا الجديدة هي لا مركزية، هذه القرارات
0: يلزمها
1: تاخذ بكل سرعة، دونك بكل سرعة ما تنجمش تاخذ
0: في كل مستوى يلزمها.
1: كل مستوى عنده معناها بالطبيعه معناها ليميت، معناها عنده
0: اي تاع ما لا اسقف اسقف بيتعدي
1: ثم معناها الفوق القرارات الاستراتيجيه يعمل لوطا معناها باش نجم التفاعل مع الكريونات وكل لازم يكون ماخوذ من
0: لابد تكون ثم زاد
1: حنبقى نشوفوا حتى في المؤسسات الكبرى النيفو نتاع الواحد ما يقول في 4-5 نيفو باش يوصل للبي دي جي معناها دونك اقل درجات اسكالاد باش تكون الديسيزيون تاخذ في اقرب وقت في
2: يعني ما وصلت للرئيس العام ولا المدير العام ولا اللي هو باش تقعد 5-6 من الناس.
3: لا لا اللوجيك هذه تنحت منها.
1: يعني لا مركزيه مركزية وكل شيء على الاورديناتور، كل شيء على البلاتفورم يعني معلومات يعني معلومين موجودين غاديكا.
0: الشيء الثاني وهذا
2: يعني كأنك أنت قاعد تقول فما وعي على مستوى أفقي موش عمودي، يعني في الأخير تبادل المعلومات إيه والمعطيات بتاع المؤسسة أفقيا.
0: لكن حاب نزيد حاجة فيها، هذه زي ما تكون مكتوبة مدونة اللي قالها سيدي جيبته، وهذه صحيحة موجود في السيستم،
1: موجود في السيستم على
0: البلاتفورم. معناها انا باش ندخل في قرار وما نلقاش انا الاله ما يعطينيش لماك بقوله
2: اليد اللي انت
0: ما نجمش انا نعديها العمليه هذه حتى نستنى هذا. يلزم في السيستم، مش تليفون، مش اتصال، مش حتى نكلم عارفي، فهمت شنو يلزم السيستم. دوكا هي سياسه مكتوبه اولا مدونه موافق عليها ومحطوطه موضوعه في الانظمه نتاع التصرف ولا مربوطة بعضها.
3: أنا بعض مرات
2: نعم
3: نستغرب نقول كيفاش في تونس شركة صغيرة عنده 10 من الناس حاير فيهم، وبعض مرات النهار كله يعيط ومنرفز وداخل بعضه. تقارن هذا مع اللي موجود في بقايا أخرين في عالم آخر اللي تلقى 80,000
2: موظف
3: واللي هذا عارف خدمته بالضبط، ومن النهار الاول اللي يدخل يعملوا له تكوين بجمعه ولا بجمعتين، وبعد يلقى السيستم الكل عارف بالضبط باش يعمل فيه. نقطه الاولى. النقطه الثانيه، راهم لو يخدموا مشاريع، سيستم تاع مشاريع، انت صاحب عندك في الشركه نعطيك مشروع باش تخدم لي حاجه معينه، مثلا باش تعمل لي تطبيقها، باش تعمل
2: يعني عباره على عمل وفق اهداف محدده.
3: صحيتك، هذه يعملوها دورات قصيرة، دورات قصيرة
2: نسميها
3: سبرينت وسريعة، وعادة في أسبوعين وإلا في شهر، وبعدك شيء قاعد تقييم مستمر لكل دورة. والفكرة هي تقسيم المشروع إلى أجزاء صغيرة جدا وإنجازها بسرعة كبيرة مع التعديل حسب النتائج. وهذه باش نجموا يعملوا الشيء هذايا يجب يكون عندهم أدوات كما قال سينجيب.
2: نعم.
3: ثم برشة أدوات اللي هو جاي الكل من الذكاء الاصطناعي، أو نقوله الانتليجنس ارتيفيسيال كلمة كبيرة
2: ياسر، لكن
3: أكثر الحاجات أكثر معناتها التطبيقات الكل جاي من الذكاء الاصطناعي، ولا الذكاء الاصطناعي هو اللي يعمل التطبيقات.
2: جيد.
3: يعطيك رؤية واضحة لتقدم العمل، يعطيك تقليل الإخفاقات، يعطيك تحسين في تدفق المهام، ويعطيك حاجة هامة جدا هي اللي يسميها الإدارة الرشيقة، التقليل من الهدر، معناتها ليكو كاشيه سي محفوظ يسميها.
2: نعم.
3: خلق قيمة حقيقية للعميل، يعني الكليون، تحسين العمليات بشكل مستمر. واللي أنا عجبني أكثر من الكل عندهم ما يسمى بالديزاين ثينكينج.
2: نعم.
3: معناتها سيدة ذي يعينك باش تعمل فهم عميق للاحتياجات تاع المستخدم، وتجربة حلول متعددة متاع ناس أخرين، وتعديل الفكرة بسرعة كل يوم حتى لين تلقى الفكرة الجوهرية اللي تسأل عليها باش تلقاها وتخدمها. وهذا الكل يتم بسرعة مهولة. باش انت توصل تعمل بالشيء هذاك يزمك تكون مستوعب قبل كل شيء. هذاك علاش ديما التكوين ولا شيء غير التكوين، ديما التكوين ديما بالتوازي قاعد يمشي.
2: نعم. طيب انا عندي زادة تفاعل مع اللي قلته أنت سي رشيد الحقيقة، لأنه هو توا سي نجيب حكى لنا على مسألة هذه المبادئ الأساسية هذه نتاع المرونة، وقال لك علاش لازمنا نتحول للمرونة، لأنه نتائجها يعني في العالم الكل الناس قاعدة تتعامل بها كذا المنطق، وهذا في الفصل الثاني حكى عليه. لكن أنا كشركة وكمؤسسة كيف

0: كيف انتقل الى هالتعامل هذه؟ شنو هي المراحل
1: التحول يعني؟
0: يعني كيفاش هالتحول، مراحل التحول المرن هذا اللي احنا اللي انت ذكرته كذلك في الفصل 3 تقريبا سينجيب بالضبط.
1: انت كمستشار معناتها تجيك شركه كبيره تلقاها ما هيش بوين كاتر بالكل
0: جملة
1: يقول لك كيفاش نعمل،
0: كيف نعمل. شنو الخطوات؟ وهذا باش نخلي لك الوقت ان شاء الله بحول الله تعالى بعد الفاصل ان شاء الله، عنا تقريبا 20 او 21 دقيقة نكمل فيها معطياتنا وكلامنا بحول الله تعالى. نذكر المستمعين والمستمعات انه الحصة تلقاوها ان شاء الله على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أما الآن فسنخرج مع آخر فاصل في حصة اليوم من برنامج في المال والأعمال، ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، معنا كل من سير شيد تمر وسي محفوظ الباروني وضيفنا المبجل سي نجيب صفيح، اللي نتحدث على كتابه الجديد الإنتاج الجديد حقيقة، الحديث عن المانجمنت 4.0. تحدثنا على المبادئ الأساسية للمرونة اللي يطرحها الكتاب في الفصل الأول، تحدثنا على علاش نحن مستحقين هالتحول نحو المرونة، وتويك باش نحكيو على مراحل التحول المرن للمؤسسات. هكا ولا سي نجيب؟ لو هكا تعطينا بسطة. ايوه، وهذا انت حكيت عليه في الفصل الثالث من الكتاب. ايوه
5: هذيك صح. دونك باش المرونة، دونك هي بيدها راهو باش نجمو نرجعوا المؤسسة نتاعنا مرينة.
4: أيوة.
5: إذا زاد نطبقوا المرونة في الـ في المشروع نتاع الترانسفورماسيون نتاع كيفاش نرجعوها المؤسسة نتاعنا مرونة. دونك إذا اللي باش قلنا للجيتي أنا بدنا نطبقوها حتى باش نوصلوا للجيتي. دونك لجيتي بو لجيتي.
4: نعم.
5: دونك شو باش نلقاو هنا توا؟ باش نلقاو اللي أول حاجة لازمنا نخلقوا في وسط المؤسسة نتاعنا ثقافة الانوفاسيون نتاع التجديد. اش معناها ثقافة التجديد؟ معناها يلزمنا ان جميع العمال نتاع الشركة نتاعنا يكونوا عندهم ينجموا يستعملوا الادوات نتاع الانتيجا ارتيفيسيال لي زوتي، ويلزم يكونوا عندهم زاد ينسخ منها ثقافة أخرى، ثقافة اللي هي كما كنا يحكي عليها سي رشيد، مش لازم تكون ما يلزمش بركة تكون تعرف انت تستعمل اللوتي هذيك ولا حاجه، لازم تكون ديما تستعمل بصفه عامه منها بدون منها كونتوني. دونك فما ديما ثقافه نتاع الفورماسيون كونتوني، معناها نتاع كل مره لازم ديما
6: تكوين مستمر.
5: تكوين مستمر تكون فهمتها. هذه حاجه نتاع الحاجة الثانية، عندنا ثقافة أخرى منها يلزمنا العباد الكل تخدم مع بعضها، معناها كما بين الإسبري دو كولابوراسيون، معناها دونك يلزم العباد منها العباد مش كل واحد يخدم في بقته، يخدموا أون جروب. دونك فما كما بين ترافاي كولابوراتيف، العباد الكل يخدم كما تقول معناها في إيكيب، وعاش معاش نستعملوا معناها الانتليجونس انديفيديوال نتاعها الانتليجونس كوليكتيف، معناها دونك فما بالديسكسيون والحوارات هذوما دونك نجمو نخلقو كما نقولو التانجيبيليتي، معناها نجمو ديما لوبجيكتيف راهو
4: ناخذو
5: القرار اللي اسرع واللي انجع باش نكونو باش المؤسسة نتاعنا تكون لا بلو كومبيتيتيف، معناها اللي هي تكون عندها واحد نتاع. دونك هذه شي يستلزم، دونك يستلزم الحاجة معناها اون فيزيون كلير، معناها لازم نعطيو
4: رؤية واضحة.
5: رؤية واضحة. دونك مثلا نقول راهو كما كنا منها
4: نعم
5: نسيروا مسؤوليات منها بال 30 و40 سنه و50 سنه التالي، امتى كانوا كلها منها ايراشي زي بي دي جي الديريكتور الشيف سيرفيس شنو امتى منها
4: فما تراتبيه
5: وما ناخذوا ديسيزيون الا ما نطلعوا من فوق لفوق، امتى لازم الكل باش يتغير مش
4: نواكبوا
5: منظومه اخرى اللي هي منها نقول تكون بين الانتليجنس اوغمونتيش، منها
4: الذكاء التصاعدي، يعني يكون افقي بين قوسين
5: أفقي.
4: نعم بالضبط. تفكير افقي،
5: نستعملوا الادوات منها لي دوني منها كله موجودين على البلاتفورم على الاورديناتور
4: نتاع، يعني مركزيه المعلومه بزكسين. كانك تقول سي نجيب المعلومه ما عادش مركزيه، يعني التفاصيل اللي موجوده نتاع كل مؤسسه المعلومه ليست مركزيه، ما هيش عند خليني نقول فئه نتاع شخص ولا اثنين
5: بالضبط،
4: انما هي عند مجموعه باش يسهل لنا اخذ القرار.
5: نقول عند سيستم كلهم موجودين عند في الاورديناتور في السيستم
4: شفافيه في الامور
5: بالضبط.
4: وهي اللي تعاوننا باش نكون المؤسسه نتاعنا
5: ناخذ قرار ديما ناخذ قرار منها قرار منها يكون بازي منها على معطيات صحة ومتوفرة.
4: واضح. ما نحكينا على الرؤية، حكينا على المعلومة أنه تكون موجودة، يعني كما قلت أنت
5: يلزم أنا يلزمنا كيف كيف الرؤية دي، يلزمنا أنه أمريكي يلزكيب عبد كل ما نايفهم إذا نحبوا نغيروا، ما حيش تحبوا نأخذوا قرارات كنش من سنتخلية زي بنصير كل واحد في في الدومين دو كومبيتونس نتاعو.
4: يعني نعم كل واحد في مجاله
1: لازم وعي. وعي مسألة الوعي حاجة أساسية في البداية.
4: نعم
5: بعدش في الدرجة الثالثة باش نقاوم منها الشواء ديزوتي، يعني خاطر باش تلقى
4: انت نختاروا الادوات
5: تلقى برشا حتى في تو في الانتيجنس بي سي تو كان بدينا بشات جي بي تي تو
4: لا فما تو وفما مؤسسات. احنا مرة في حصة من الحصص كان مهندس حاضر معنا حدثنا انه بعض المؤسسات والشركات تشرط أدوات معينة يستعملوهم تاع الذكاء الاصطناعي دون غيرها، يعني ولات كل مؤسسة عندها حاجة خاصة بها هي كأنها
1: تمتاز بها،
4: تمتاز بها وما يستعملوها.
5: أما كان في النظرية كل مؤسسة بتشوف شنو الموجود
4: حاجياتها
5: شنو الموجود في السوق
1: وتختار
5: وتوازمها تختار الحل الكلوتية ذيك اللي تطبق أكثر منها من الحاجيات متاحة. نحن فما شواء ديزوتي يعني فما برشا وبكو دو دو
4: اختيار هذه الأدوات
1: تعمل بنش ماركينج
5: يعني مش ماركين نختار هما الحاجات اللي يزمنا المتناسبة معنا متاحة.
4: واضح.
5: الحاجة الثالثة نقولوا الرابعة نقولوا يزمنا كيف كيف نحطوا أن انفيرونمون بروبيس معناها باش العباد كل
4: محيط عمل
5: متاحة. دونك فما تكون أبي لزوبين معناها لزوبين سبيس معناها دونك
4: حتى المجال المفتوح في العمل
5: المفتوح بتاع العمل بالشكيك العبيد من نسهلوا التواصل والكولابوراسيون والخدمة منها متاع إكيب معاش متاع واحد متاع شخص متاع
4: واضح.
5: والنقطة الخامسة اللي هامة راهو نقول ديما هنا كيما نقدموا وبعد يقدم ويوم دوام زوغي معناها نشوفوا كيف نطبقوا هذوما شنو من النتائج اللي وصلنا لهم معناها دونك ديما واحد يغيس ويقيس دونك ديما فما
4: كيف بالضبط.
5: ديما نحطوا دي زانديكاتور معناها مؤشرات باش نشوفوا احنا قاعدين كيف عملنا السيستم دي اسكو ولينا عندنا شيف دافير اكثر اسكو الكليون تاعنا معناها راضين بينا خير امتى عندناش ايماج دو مارك منها خير امتى نشوفوا النتائج نتاع الاسلوب هذايا امتى.
1: معناتها كلمه المرونه من خلال كلامك نفهموها كونه في اي وقت نجم نبدلوا الوجهه، في اي وقت نجم نقص ولا نطلع ولا نهبطوا، في اي وقت مهما كل مره وين ما نعملوا حاجه نقيموها واذا كان لقينا فيها تعديل بسرعه لازم نعدلوا وبالطريقه هذيك لازم باش ننجحوا لان قاعدين نصلحوا نقولوا حنصلحوا
5: صح بالضبط. الشيء معناها دونك هنا اقلم امتى اقلم مع شنو ام شنو نقول النشان ديالنا
4: وجهتنا
5: اكثر نجاحه اكثر ساتيسفاكسيون كليون امتى اكثر شيف دافير اكثر ربح امتى
1: دونك هذاك الهدف
5: هنا انا ديما الفيناليتي راهو
4: النتيجه النهائيه نحبوا احنا الشركه
5: مزيد منها من نجاح
4: بالضبط. حاجتين في الشركه اللي يكونوا مهمين نحبوا الربح والديمومه
5: بالضبط
4: لانه احنا الربح ويكون فما استراتيجيه للديمومه كل ما يكون عمر المؤسسه والشركه اكبر هذاك هو هدف من من الاهداف.
5: مش ربح وقتي ربح دون
4: نعم.
5: على, على, على,
4: على, على, على مدى طويل على مدى طويل
1: اللي نعم. فيه انا حسب تقديري يتطلب ثقافه تنظيميه كبيره ياسر فيها مثلا القيادة
4: نعم
1: خاطر هذه زعما قيادة تحب ولا تكره قيادة مش باش نقول لك اش تعمل اش ما
5: تعملش
1: ثقافة جديدة نتاع قيادة شنو الفرق بين القيادة التقليدية والقيادة بالمرونة اللي تحكي عليها تو
5: الفرق هو الفرق اللي احنا كان القيادة معناها فما تكون بال اللي يسمى ماتريس كلاب العرف يقول والعباد تطبق
4: فهمت
5: هنا دونك
1: هذيك لازم ننساوها الحكايه هذيك
5: هذه لازم تنساوها العباد كل ما انها
4: فما تشاركيه تولي
5: القيادي يولي الانسان اللي يشجع من يعطي
4: طاقه ايجابيه ويطلع
5: ويشجعهم باش ياخذوا هما في ساعه الديسيزيون لا بلو رابيد معناها ديزيون معناها
4: القرار بشكل
5: واكثر نجاح. واحنا ديما عندنا كما قلنا نشوفوا فيه واحنا ديما نشوفوا حتى اون طون ريال معناها قاعدين ياخذوا في القرارات مثلا كما كان
4: سي محمود
5: في اليوم تاع البيع تاع اسكو لي برودوي قاعدين يتبدلوا
1: ما عندناش
5: ستوك راقد ما عندناش حاجه فزت دونك هنا النجاح وبالا ميزوري ما مش نشوفوها.
1: احنا ديما نقولوا معناتها الانسان اللي هدف الوحيد نتاعه هو الربح في نيه الامر هو بشخصه مش بشير.
4: نعم.
1: خاطر تولي وكاني اهداف جافه.
4: نعم.
1: يعني خاطر تتعامل مع عباد انت
4: صحيح
1: تعيش طبعا الحديث على القيم. نعم. هل ان مفهوم القيم في اللي كتبته في الكتاب هذاك يلقى مجال للحديث عليه كما الشفافيه والانضباط وروح الفريق الى غير ذلك؟
5: نعم بالضبط سي رشيد. من هو الحقيقه المانجمنت 4.0 هو يقول لك احنا الشركه عندها مسؤوليه للمجتمع ريسبونسابيلتي دونك سوسيتا رمت
1: لي ريسو
5: دونك لي ريسو دونك هنا هذه المؤسسه يلزمها تلبي رغبات الكليون تاعها.
4: نعم.
5: وترغب زاد حتى لي زومبلوي تاعها يلزمها تخلق انفيرونمون منها
4: محيط مريح للعمل يشجعك على
5: كل منها يكونوا
4: ينخرطوا في هال العمليه بالضبط
5: وجاي منها جاي يخدم جاي منها باش يعمل كيف انت باش ينتج
4: يعني احنا نقول عنده كيف لغتنا الدارجه يقول لك عندي كيف للخدمه يعني انا نحب جاي فرحان اللي انا نخدم اللي انا نقدم فالنسبه الانتاجيه تطلع
5: مش انت انها كل وانت منها زون ديكسيكسيون تطبق معلومات طبق انت
1: هذيك ما يجيش يعيش غادي
5: عندك خلق وابداع انت بيدك يعطيك منها يعطيك الفرصه باش
4: صحيح راك انت في الاخير تتعامل مع بشر
5: حطهم خصصهم للمؤسسه باش المؤسسه بيدها معناها الريبون بوزوان تاع اليوم كل سرعه بكل واحد دونك
4: تلبي حاجيات الحرفاء
5: دونك الكليون اكبر فرحان دونك اكثر من الكليونات
1: وكانك تقول الانسان اللي ما عندوش العقليه هذه اللي وصفتها توا راهو باش يطير كل فوشيكه من يجي القش ما يلقاش بلاصته بالكل ابدا هذا جرنا الحديث
4: مش باهي راهو على كل سير
1: نقصد
4: احنا نشجعوا في الناس بالضبط
1: باش يطير كيما كيما
4: كيما
1: الريشه كيما ريشه حمام
5: لا سي تقول لك خذ ياكل حوض وصغير يموت المؤسسات اللي تنجم توصل تطبق الكونسيبت هذوما امتى باش تخلق الانفيرونمون دو ترافاي هذايا اللي هو واحد وتخلق منها ديسيزيون منها القرارات
4: سريعه ودقيقه وناجعه
5: بدون باش تنجح دونك باش تلميذ الاخرين اللي هم الاخرين باش باش باش
1: اللي نحب نركز عليه نحب نركز عليه هو التحول اللي نحكي عليه. انا شفت برشا مؤسسات برشا مستشارين نتاع نتاع نتاع تنظيم يعرفوا علم الاولين والاخرين لكن وقت اللي يجيو يشوفوا الواقع قدامهم يصطدموا ما يلقاوش ناس نجم تتبعهم والعباد اللي ما عندهمش العقليه هذه ماذا بيه ما يتبدل حد شيء.
4: نعم.
1: خاطر هذاك يحب يعيش كما هو ماذا بيه حتى ما تعطيش الاورديناتور حتى تعطي ستيلو قد ما وصل بستيلو. هذه تتطلب تتطلب طريقه من الطرق باش تقلعهم من البقايا اللي ما فيهم وتطلعهم الفوق وتبدلهم عقليتهم. نحب نحكي على النقطه هذه بالذات.
4: يعني كانك انت هالتحديات هذه فما ناس تقاوم هالتحول هذا.
1: لان هذا اللي عايشينه راهو فما شركات مازالوا ما وصلوش اللي تحكي عليه. مازالوا في 0.0 راهو.
5: لا هو حقيقه سي رشيد 80-90% من المؤسسات هذوك راهو خاطر الحقيقه العباد اللي قاعدين يبداوا يطبقوا في الاشياء هذوما راهم
4: قله
5: صغيره. علاش قله صغيره؟ خاطر تلقاهم معناها مكرهم اخاك لا بطل لو كان مثلا
4: يعني كانوا السوق
5: لو كان مش يدخلوا هذوما اليوم تراهم بدهم راهم
1: يعني بطريقه اخرى نخليها سؤال جاف نحيهم ولا نحسنهم العباد هذوما اللي ما يحبوش يواكبوا العصر؟
5: لا احنا لازمنا فما توت ان انفيرمون يلزمهم
4: محيط كامل يلزمهم
5: على الاقل نقول لك انا المؤسسات اللي متاخرت باش هي بدها تتحمل مع حد راهو
4: نعم
5: دونك اللي ما ينجموش ينسيقوا في التيار هذا امتى راهم باش يتمحلوا
4: يعني انت. المؤسسه التي لا ما تدخلش لعمليه اخذ القرار بالمرونه والتحولات اللي حكينا عليها راهي ماشيه نحو الاضمحلال لا محاله ما عندهاش حتى خيار اخر.
5: بالضبط بالضبط.
4: طيب هذه كيما حكينا على الرقمنا كان تتذكر سي محفوظ قلنا احنا الرقمنا راهو ما عادش خيار في متعرفه هي اصبح حاجه اساسيه
6: ولد
4: يعني ضروره ما فيهاش
6: رقم تسمى امي
4: هي هذا هو معناه حبيت اقول لك ولد
1: هو تو الرقم ما تكفيش يعني
4: تنجم
1: تكون عندك اقصى واجمل واحسن واغلى تطبيقات في الرقمنة إذا كان ما عندكش عقلية استعمال
4: الرقمنة
1: ما تخلطش بكل كما كل إنسان عنده قصر وما يعرفش كيفاش يخرج من باب.
4: نعم نعم.
5: بالضبط الشيء معناها دونك هنا لازم ثقافه اخرى اللي تتطابق مع رقمنا ومع
1: الجامعة
5: مع الذكاء الاجتماعي ومع
1: الذكاء الاصطناعي
4: وزوز حتى الذكاء الاجتماعي مهم
5: من الديسيجن على
4: واضح سي نجيب. طيب سي محفوظ تفضل نشوف فيك تحب تدخل.
6: هي ملاحظتين يوصلوا نتيجة واحدة. هو سي نجيب قال على الموضوع التقييم من المؤشرات والنتائج وقد وقد نستحق مراجعة للأهداف وغيره. أولا هذه يلزمها قرار. دونك يلزم القرار يكون تشاركي اللي تحب أنت لكن في الأخر قرار ثم السيد اللي عنده المسؤولية الكبيرة اللي هي مجلس إدارة أو مدير عام إلى غير ذلك. هذه مربوطة بشيء هام هو هالموضوع اللي قلنا الناس كيفاش نلقف الناس أو كيفاش نحط الناس على نفس المستوى الذي نحتاجه في تلك الفترة لشيء هدف سامي كبير جدا هي ديمومة
1: لازم تأهيل.
6: نعم. هيك القرارات بتاع التأهيل وبتاع المساندة وبتاع التحفيز وبتاع كذا لديمومة الشركة هيك زادة راهو قرارات ما هيش أحادية فيها تشاركية إلى غير ذلك. الآن قصدي اللي حبيت نقوله أنا أكثر هو أنه هيك السيد اللي في العائلات كان شفتوهم في المسلسلات المصرية يقولوا سي السيد احنا سي السيد في المؤسسة ما عادش عندنا
4: لا ما يلزمش
1: ماش.
6: وعليش لأنه يحتاج لفكر جديد لتنوير جديد قد يكون الأعضاء اللي عنده حوله لهم من القدرة ومن الإفادة في المستقبل أكثر من اللي عنده هو ويزم يكون متواضع في الذهنية نحكي علميا ومتواضع معنا في فكره أنه قد يكون واحد من المساعدين ومن الأعوان يوصل له فكرة اللي هو ما عندوش ولابد أن يتبناها. كيفاش يتبناها سيدات؟
4: نعم.
6: بهاك التواضع الفكري ماش معنى هكلا هك
1: يزم يكون آمل
6: يزم يكون ما يكونش كما قلت لك سي السيد في المؤسسة سي السيد في البدار نحيناها تو باش نحوها سي السيد في المؤسسة
1: يا سي محفوظ نعرف مؤسسة
4: نعم
1: المدير يسكن في الكاتريم ايتاج ديما الفوق بالكل المدير هذا يقول لك مازال ما جانيش من الفوق القرار وكلوار طويل وهو في اخر الكلوار وبسير الباب كابيتون
6: معناها باش توصل له الله اعلم
1: سيدي هذاك وقت اللي يجي بكري هو يجي 8 نتاع الصباح وقت اللي يجي 8 نتاع الصباح
4: فما حد
1: ابدا يدخل يلقى البيبان الكل محلوله نتاع هكا على اليمين وعلى اليسار هكا البيروات الكل واقفين على السلام عليه على السلام عليه السلام عليه السلام عمل لك بيدو ما يقولش حتى السلام عليكم عمل لك براسه هكا ويدخل الكل اولا هذه موجود هذا في البلاد اولا جاب ربي خاصه ماهيش عامه
4: نعم.
1: هذه يا سيدي طريقه من الطرق نتاع التصرف قال لك اما ما نصورش كان يتقدر يوصل برشا سيد هذا السيد قال لك الحيوط
6: نمشيو في اقصى البلدان الاسيويه ثم بقعه يمكن ينجم يعملوها
1: ولذا
6: ما نصورهاش في تونس
4: هما حتى غادي ما عادش
1: يلي ماشيين في الاتجاه هذايا باش تعملوا الانضباط راكم ما كمش باش توصلوا
6: لان الدنيا تقدمت والعباد تحلت مسامة وحيده ما نبغاش احنا عملنا شويه
4: مازال عندنا دقيقتين على
6: نعرف مسامة هي كاريكاتير عملناها لكن اكيد انه سي نجيب ثم التسلسل الفكري في الاخر يوصل له هل المؤشرات والنتائج التقييم ومراجعه الاهداف التشاركيه
4: نعم المصدح سي محفوظ
6: الاراده
4: نعم
6: الاراده أيوة. والقرار الاراده والقرار هل هو يجب يكون كيف كان مشترك ولا ينجم القرار
1: هابط من فوق
6: لانه المسؤوليه المسؤولية هي ديما إذا كان أنا في مجلس إدارة أنا مش حاسب المدير العام والمدير العام عطيه فريق ومخوله لكن القرار عنده هذه إيش حبيت إنه وين وصلت
4: ومع جواب سي محفوظ نعمله خاتمة عامة إن شاء الله أي لم لأنه الوقت
5: تقريبا في المؤسسة باش وليو عندنا دو في التسيير تاع المؤسسة الأوبيراسيون تاع كل يوم
4: العمليات اليومية
5: الاستراتيجية متى
4: الرؤية الاستراتيجية
5: متى عامين وثلاثة وخمسة سنين هذيك تقعد المجلس إدارة والمجلس إدارة باش يشوف كما قلنا احنا رئيس وبحري ورئيس السفينة شدها
6: الرئيس
5: تعرفني. اما كيفاش البحريه هم اللي يخدموا
4: نعم.
5: وكلهم من
6: هنا يساهموا في الوجود
5: خلايا مش نقعد استنى باش ناخذ انا ديسيجن صغيره نقعد استنى ثلاث جمعات ولا اربع جمعات متى
4: نكون
5: في اخر وقت
6: واضح متى فكرة حلوة هذا
4: واضح سيدي يعطيك الصحة. نحب كلمة في الختام سيدي على فما إنتاج جديد بعد هذا شيكون فما رؤية من الآن ما فماش
5: والله عندي كنت تعرف لابيتي بيون مونجو
4: الشيء يزيد على جرار بلغتنا
6: إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله عليك
5: الجوز كتب خيقة مشاريع متاع كتب والحاجة توسكي تكنيك متاع بيزنس أناليست هذوما التقنيات ينجموا يخليونا ان المشاريع نسيروهم بكل نجاعه. وخيخ حبيت زاد عندي مشروع نتاع كتاب نتاع الانوفاسيون نحكي باش على الانوفاسيون
6: كل جديد
5: يبيدها
6: ابتكار
5: الابتكار نتاع فيها بيدها سيتا بحر كبير بس عندي نامي زاد نشرب قلت ربي كان ربي يعطيني شويه
1: ان شاء الله مازال شباب وهنك متفائل بان اللي تعمل فيه هدايا من عمل جيد معناتها ان في تونس بشيء قاعد تطبيقه المتفائل ان ما فيش تحديات ما فيش صعوبات
5: في برشا تحديات برشا هديات اما راهو بصيف علينا
1: مجبورين
5: مجبورين لا ممكن
6: الوصفه
1: يقولوا ما كانش يترينوا باش يهرب علينا
5: ماشيين فيهم خاطر ولا نشوف
6: فما
5: التصوير ما تمشي اون لين علاش
6: يمشي
5: للدار امتى دونك فما حتى وعي حتى من
4: الناس
5: اللي يدزوا
4: في يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي نجيب الحقيقة ديما إن شاء الله عطاء هكا ما شاء الله وديما الكتابات وديما الناس تستفيد مما تخطه يمينك سي نجيب صفيح نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله بارك الله فيك شكر موصول في نهاية الحصة كذلك لسي رشيد تمر سي محفوظ الباروني سي محمد فرجاني رافقنا من وراء الأجهزة التقنية أخوكم هيثم الإمام من وراء المصدح يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: في المال والأعمال في المال والأعمال برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا بربي شنية حياته هذه، باش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

0: من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
2: وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 497 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 120 إلى الآية 123 من سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
3: آدم الماجدي.
2: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين، ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
3: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
2: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
3: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
2: إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
3: إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
2: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
3: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
2: وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
3: وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
2: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
3: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

0: كم غلظة.
1: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة.
0: واعلموا أن الله مع المتقين.
1: واعلموا أن الله مع المتقين.
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين.
2: بارك الله فيك، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 23 من متن المقدمة الجزرية، وقد قال فيه المصنف رحمه الله: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. هنا تحدث على حروف الإطباق، وهو أن يتراجع اللسان إلى الخلف في أثناء نطق عدد من حروف طرف اللسان مع تصاعد أقصاه إلى الأعلى، ويتخذ اللسان بذلك شكلا مقعرا يؤدي إلى صدور أصوات مفخمة تختلف جروسها عن أصوات طرف اللسان في حالة بقاء أقصاه منخفضا، وتسمى هذه المجموعة بالأصوات المطبقة، وطبعا تقابلها الأصوات المنفتحة وهي الصفة المضادة لها. بارك الله فيكم مستمعين الأوفياء، وأعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

0: فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
2: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
0: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
2: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
0: إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
2: إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
0: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
2: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
0: وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
2: وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
0: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
2: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

0: فيكم غلظة.
1: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة.
0: واعلموا أن الله مع المتقين.
1: واعلموا أن الله مع المتقين.
2: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
5: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
4: مزامير زيتونية،
6: الصلاة والسلام عليك،
4: أصوات تونسية.
7: يا ربنا يا من بعثت محمدا،
4: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
8: بسم

0: أحاديث نبوية
1: عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به ويسمي حاجته. رواه البخاري.
0: أحاديث نبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء. فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين إلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قلون عن الإمام نافع المدني.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

الشقائق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف.
1: من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الغوائل والشرور. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. متفق عليه.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
5: من القلب إلى القلب.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقت شيخنا هشام صدقة واللي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أحوالكم شيخ؟
1: الحمد لله، نحمد الله ونشكره على ما أنعم،
0: نحمده
1: على ما ألهم.
0: الحمد لله رب العالمين. ونحن في أجمل الأيام شيخنا تقريبا، ونحن مقبلون على عيد الأضحية، وهذا العيد الذي يظهر حقيقة معنى العبادة لله سبحانه وتعالى، ويرسي التوحيد في قلوب المؤمنين، ويرسي سمعنا وأطعنا كما أسلفنا الذكر في ذلك شيخنا. فنجد العديد من نقاط الالتقاء بين ما نعيشه اليوم وبين هذا الاسم العظيم. فهنيئا لنا بهذه الأيام التي ذكرها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هي نفحات من الدهر. أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نتقبل هذه النفحات علها أن تصيبنا من الله رحمة لا نشقى بعدها أبدا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومواله. نحن ما زلنا على عتبات، واقفين على عتبات اسم الله المانع، حيث تعلمنا ثقافة المنع.
0: نعم.
1: والعطاء من الله سبحانه وتعالى، كيف أن المنع ليس حرمانا.
0: صحيح.
1: وأن العطاء ليس إكراما.
0: نعم.
1: إنما العطاء من عند الله سبحانه وتعالى هو ابتلاء، والمنع هو دواء.
0: صحيح.
1: هذا خلاصة القول فيما تحدثنا فيه.
0: نعم.
1: في اسم الله المانع. ووعدنا سادة المستمعين في الحلقة السابقة، أنا أذكر جيدا أني وعدت سادة المستمعين بأننا سنتحدث بإذن الله عن اسم الله المانع من خلال مواعظ لقمان الحكيم. من خلال تلك المواعظ أردنا أن نتحسس ونستشف قضية المنع والعطاء في منهج التربية.
0: نعم.
1: قضية المنع والعطاء في منهج تربية الأبناء،
0: استنادا إلى اسمه المانع، اسم الله المانع. نعم. سبحانه ستي. وتعالى.
1: نعم. وحينما نقف عند الآيات التي من خلالها وعظ لقمان ابنه، ونقف وقفة تدبر، سنرى بأن تقريبا النواهي كلها التي جاءت في هذه المواعظ، النواهي،
0: نعم،
1: أكساها لقمان ثوب المنع. النواهي في ثوب المنع، والأوامر في ثوب العطاء. هذا الملمح اللطيف الذي ينبغي أن نبينه لسادة المستمعين. علاش؟ خطر مهم، مهم أنك تربي ولدك على منهج فيه ثقافة، تغرس فيه ثقافة. ثقافة شنو؟ ثقافة المنع والعطاء، وتوريه أن ثقافة المنع والعطاء هي سياسة ربانية حكيمة. سياسة ربانية حكيمة كلها عدل ورحمة وتحقيق مصلحة، كما قلنا الأحكام الشرعية راهي ترتكز على هذه الأصول الثلاثة: العدل، الرحمة، وتحقيق المصلحة. توري أنه الأوامر والنواهي مش باش يعذبك بها ربي سبحانه وتعالى، ولا يكرهك على فعل أشياء، أو لجبرك على فعل أشياء، أو لتنغيص الحياة عليك،
0: تكدير
1: الحياة عليك من خلال النواهي.
0: نعم.
1: عالم كلها، كل النواهي وكل الأوامر جاءت في إطار السياسة الربانية، ترتكز على شنو؟ على أساس العدل، كلها عدل
0: ورحمة،
1: كلها رحمة
0: ومصلحة،
1: وكلها تحقيق مصلحة.
0: نعم.
1: نبدأ بإكساب، كيفاش أكسب النواهي ثوب المنع؟ أي كل نهي هو باش بدأ ساعة لقمان، بأي موعدة بدأ؟ شوف المذهل، وقت اللي نقف وندبر كلام ربي سبحانه وتعالى ونستلهم منه المنهج، منهج التربية، كيفاش نربيو ولادنا. أول موعظة
0: قبلها شيخنا: يا بني.
1: هذه هي، ها باش نجيوها عاد احنا. هاك التلطف والترفق بالطبيعة، ها باش نجيوها. أما حبينا ساعة نعمل إطلالة على أول مواضع. شنية أول مواضع؟ جت في أمهل، جت في الأمر أم في النهي؟ جت في النهي. يا بني سنقف عندها، يا بني هذا النداء اللي يقطر تلطفا وترفقا.
0: سبحان الله.
1: يا بني
0: يا عبادي،
1: احنا شو نقولوا؟ هاي جلنا،
0: لا حول ولا قوة
1: يا ولد،
0: هذا بايك نقولوا إلا بالله. إيه نعم سيدي.
1: يا بني يا بني يا بني، تعلمنا سياسة الترفق، سياسة الترفق والتلطف مع الأبناء. يا بني أول موعظة شنية؟ لا تشرك بالله. جاءت في صيغة النهي أم في صيغة الأمر؟
0: نعم النهي.
1: نهي. لماذا كانت أول موعظة هي نهي؟ من اخذها لقمان هو أن يكون، أن تكون أول موعظة وأول تكليف شرعي يكون فيه النهي قبل الأمر. اخذها من شهادة التوحيد، لأن النفي سبق الأمر.
0: لا إله إلا الله.
1: النفي سبق الإثبات. تقدم الإثبات. لا إله، لا إله، بعدها جاء الإثبات. إلا الله. أما لا إله التخلية
0: قبل التحلية.
1: كيفاش؟ أمني استنبط العلماء أنك في منهج التربية يجب أن تراعي هذا الضابط العظيم، ما هو موجود كان في الدين نحن، ما هو موجود في حتى أي منهج، في حتى أي شريعة، في حتى أي شرعة، أن تسبق التخلية التحلية. لا تشرك بالله. منين خديناها احنا؟ أنه فضلا عن شهادة التوحيد اللي فيها النفي قبل الإثبات، منين خديناها؟ من أول أمر جاء، من أول حكم تكلي، أمر تكليفي في بدء الخلق بجاه. ولا تقربا
0: هذه الشجرة. أي نعم.
1: ولا أو شو يقول لي واحد دار وسبقها أمر فكولا شوية واحدة واحدة. قد يحتج علينا البعض وقلنا لا يا سيد الشيخ، راه سبقها أمر قبل، راه ما مش أول أمر تكليفي هو هو النهي. لا، سبق هذا النهي وسبقه أمر. فكلا من حيث شئتما، أو فكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقرب. هاوج الأمر بالأكل. بشوية، الأمر بالأكل مش أمر على الوجوب، أمر على الإباحة. مش كل أمر يحمل على الوجوب، هو مش كل أمر. نحكيه على الأوامر الواجبة، نحكيه على النواهي. أن النهي تقدم الأمر بالواجب أو الأمر المفروض، أما فكلا هذه على الإباحة. كما يكلش الإنسان آثم ولا مش آثم؟ لا يأثم، لأن الحكم على الإباحة.
0: نعم.
1: ومنين خذيناه الحكم على الإباحة؟ كيف وجهنا الأمر هنا على أنه حملناه على الإباحة ولم نحمله؟ والأمر في العادة إما أن يحمل على الإباحة أو أن يحمل على الفرض على الواجب أو أن يحمل على المستحب الاستحبابي. شنو اللي خلانا احنا نحمل الأمر ذايا من أول الخلق في أول الخلق على الإباحة؟ أنه متعلق بأمر فطري اللي هو الأكل. لا نستطيع أن نجعله مستحبا، لأنه الإنسان قد يكون شبعان وقتها نلزمه بشي أكل، ولا نستحب له الأكل، ولا نفرض عليه الأكل. قد يكون الأكل أمرا تكليفيا واللي واجب في بعض الأحيان في بعض الاستثناءات، واللي الأكل واجب وقتاش؟
0: عند الصوم الفطر، عندما يفطر.
1: واجب عندما يخشى عليه شنو؟
0: الهلاك.
1: لكن هذا استثناء. القاعدة في الأكل شنو؟ الإباحة. لذلك قلنا أول أمر تكليفي، أول حكم تكليفي شنو؟ نهي. ولا تقرب هذه، ولا تقرب شنو حكمها؟ ماك تعرف النهي إما أن يحمل على أمر حكمين، في حكم نكهة. الأمر فيه ثلاثة أحكام، والنهي فيه حكمين فقط. الأمر فيه ثلاثة أحكام، إما أن يكون واجبا أو أن يكون مستحبا أو أن يكون مباحا، بينما النهي فيه حكمين فقط، إما أن يحمل على الحرام أو أن يحمل على الكراهة مكروه.
0: واضح.
1: ومن هنا جاءت الخمسة الأحكام الشرعية. أو بين فرصة مش بينها للسادة المستمعين كيفش نخرجوا الدين متاعنا؟
0: الحرام والكراهة والواجب والمستحب والمباح،
1: خمسة
0: خمسة.
1: ثلاثة خاصين بالأمر وزوز خاصين بالنهي.
0: واضح.
1: معناها مش كل أمر تقرأ في كتاب الله تحمله مباشرة على الوجوب، تقول لذي واش رد بالك فيها فقه. شنو اللي خلينا نحمل الأمر على الحرام أو على الكراهة بالنسبة للنهي، أو على الأمر نحمله على الوجوب أم على الاستحباب أم على الإباحة؟ هو القرائن، القرائن التي يستعين بها الفقهاء والعلماء الربانيون حتى يوجهوا الحكم، أو حديث قرين من نص قرآني حكم بالحرام، حكم بالأمر بالوجوب فيه نص صريح بالوجوب، أو قرائن يستعين بها الفقهاء والعلماء، أو السياق القرآني. هكذا يستنبط العلماء الحكم ويوجهونه التوجيه الحسن، إما لإحدى الأحكام الشرعية الخمسة، إما أن يكون الأمر واجبا أو مستحبا أو مباحا، أو أن يكون النهي حراما أو
0: مكروها.
1: وهذا بالسياقات القرآنية وبالقرائن التي يستعين بها الفقهاء. أنت عندك في سورة الأنعام زوز أوامر جاءت، مثلا أضرب لكم مثلا في سورة الأنعام جاءت زوز أوامر وراء بعضهما، واحد يحمل على الإباح والأخرى يحمل على الوجوب وعلى الفرض. عند الحصاد فكلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره أمر ومش أمر،
0: أمر
1: يحمل على شنو؟ على الإباح. من هبش ناكل أنا؟ كي ناكل عندي أجر؟ ما عنديش أجر. الأمر بالأكل دي ما قلنا رو، كل ما يتعلق بالأكل والشرب هو عاد هو في الأصل يحمل على الإباحة، هذا أمر على الإباحة. فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، الزكاة. الأمر ذي على شو يحمل؟ على الوجوب
0: واجب. نعم،
1: إن عنا نص أوجب الزكاة، استعنا بقرينة بنص أوجب فيه الزكاة، فعلمنا أن أمران هناك أمران متعاقبان متلازمان في الكتاب الله في سورة الأنعام، واحد يحمل على الإباحة والآخر يحمل على الوجوب وعلى الفرض. إذا مش كل واحد يجيني ويجيب لي أمر من عند سيد النبي ولا أمر من عند ربي في القرآن الكريم يقول لي واجب. لا بشوية عايش ولدي،
0: كل في أمر تفصيل.
1: إما أن صحي فيها تفصيل. احنا الشاهد من القضية هذه شنية؟ أنه لقمان عندما بدأ يعظ ابنه بدأه بنهي، لأن الأمر كان كذلك في أول الخلق حيث قدم الله النهي على كل شيء، ولا تقرب هذه الشجرة. ولذلك استنبط العلماء من هذا بعدها سبق النهي على الأمر وتقديم الأمر النهي على الأمر، استنبط منه العلماء أصلا فقهيا بديعا. ايش قالوا فيه؟ قالوا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لأن كل نهي فيه درء مفسدة. اعلم أن كل نهي فيه درء مفسدة. معناه أنا باش ننقذ غريق من البحر، شنو اللي نعمله قبل؟ نخرجوا من البحر وبعدش نعملوا الإسعافات، ولا نقدم الإسعافات هو في البحر هذيك البقبق؟
0: خرجوا قبل.
1: كيفاش؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أنا عندما أنقذ غريقا أول ما نعمله ساعة نخرجوا من البحر، بعدش نعطيه الإسعافات اللازمة. بفعل تقديم درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لذلك أول ما بدأ، شفت كيفاش السياسة الربانية والمنهج الرباني في التربية كيفاش نبدأ ساعة؟ ثم فقه أولويات ساعة قبل كل شيء، هناك فقه أولويات في الأحكام الشرعية، عنا فقه أولويات باش تبدأ الأول بدرء المفسدة أم بجلب المصلحة. دعني ساعة أدرء المفسدة، غلاء الأسعار في الأغنام كيفاش تقاومون؟ إن لم تكن تعرف هذا الأصل ما تنجمش، ما عندكش منهج تقاوم به غلاء الأسعار، لأن غلاء الأسعار ما تنجم تقاومه كان شنو؟ بتفعيل هذه القاعدة. شنو؟ درء المفسدة
0: مقدم على جلب المصلحة.
1: شنية درء المفسدة في الأضحية؟ الاحتكار.
0: والاحتكار أي نعم،
1: هذه مفسدة اقتصادية كاملة. قبل أن نتكلم في قضية الاشتراك في ثمانية ودر شنو ودر، هذا الساعة الأولى أن تدرى المفسدة. هذه مفسدة عظيمة، ربي يعطي خيره سبحانه وتعالى، أمطار سناء وعم ناول إن شاء الله خضرة في الأرض ومرعى متوفر والغنم ماشي يغلى السعر نتاعو بفعل الاحتكار والاستغلال والانتهاز، والعياذ بالله عقلية انتهازية. شنو ولا كيف نقاوم احنا هنا؟ درء المفسدة، أن ندرأ المفسدة سعى قبل كل شيء، أن نمنع الاحتكار وتطبيق القانون وفرض القانون على الناس كل. إن لازم هنا قلنا تحدد الأسعار كما حد ما حد الأسعار في بعض المواد الغذائية، تحدد الأسعار في الأضاحي، ثماش هذا الكلام والإسلام. ثم تشوفوا تناقش مع مع رعاة الغنم ومع اللي يربيه، من يربي الأبقار والأغنام يعني، شوف معهم تناقش معهم وضع ذا ليش، ومن بكل يتناقش الأمر ذا حتى ندرأ المفسدة تبدأ الاحتكار قبل كل شيء، قبل أن نجلي بال شنو
0: المصلحة،
1: المصلحة في
0: شراء الأضحية،
1: في شراء الأضحية وإقامة هذه الشعيرة العظيمة التي نعظمها كلنا، نعظمها وإحنا من فرط تعظيمنا قلنا بدرء المفسدة دي قبل جلب المصلحة. كيفاش كل شيء الأحكام الشرعية متداخلة بينها، ثم تداخل في الأحكام الشرعية ولا لا؟ ثم تداخل في الأحكام الشرعية، ثم تفاعل، ثم تفاعل، ثماش حاجة مستقلة بذاتها. أنا بديناها من الموعظة الأولى، يا بني وقت تلطف وقت ترفق عيشكم يا أيها الأولياء، خطاب لنحن سعى قبل كل شيء، ثم خطاب للسادة المستمعين، ترفقوا بأبنائكم، رهو عندك وصية يوصيكم الله في أولادكم، قلناها بجمع الأخرى، يوصيكم الله في أولادكم أن تترفقوا بهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، احذروا من أن تجعلوا من أولادكم أعداء لكم، أو معنى الآية، احذروا من تجعلوا من أزواجكم أعداء لكم. ولذلك أول تربية هي لا تشرك بالله. هي علاش لا تشرك بالله؟ موعين حينما توصي ولدك باتقاء الشرك، حينما توصي ولدك باتقاء الشرك شو معناها؟ تصفي له راه قلب، تصفي له قلبه، راك تصفي قلب ولدك، راك انت هنا قاعد تطهر في قلب ولدك. اول ما عملت اول حاجه بشرتها شنية في فقه الاولويات، انك تطهر قلب ولدك قبل طهاره الجسد. صح، طهر قلب ولدك
0: تخليه
1: صحيت محافظه عليه، للمحافظة على تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها،
0: هي سليمة في الأصل.
1: فأبواه شنو؟
0: يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه.
1: واحترم لقمان، احترم هذا المنهج، احترم هذا الضابط،
0: أكيد
1: خشي أن يهود ابنه أو ينصر ابنه أو يمجس ابنه، وحرص على المحافظة على فطرة ابنه. باش أول حاجة لا تشرك بالله، هي الوصية الأولى وهي الوصية الأخيرة متاع سيدنا إبراهيم. الوصية الأولى وين جات؟ ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ربي اجنبني في أول دعاء، عندما وضع ابنه غاديك بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، بل فين دعاه؟ هو دعاء، دعاء متاعه غاديك، ربي اجنبني وبني. سيدنا إبراهيم راه شيخ الموحدين، نحكيه على شيخ الموحدين، نحكيه من اختزل عقيدة التوحيد فما ظنكم برب العالمين.
0: يدعو الله أن يجنبه شيخ.
1: يودي نعلم أولادنا باش ما يشركوش بالله، خيرتنا مشركين احنا بالله، هكا توا هكا تكفروا فينا، ريتونا مشركين بالله احنا، تمالا مسلمين الناس كل مسلمين. سيد إبراهيم، سيد إبراهيم يدوخ الدعاء نتاعو، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفسر العلة. ربي إنهن
0: أضللن
1: كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني عذب حليم. حقيقا بأن يمدح الله سيدنا إبراهيم الحلم، إبراهيم الحليم أواه منيب، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أما ربي اجنبني وبني آخر دعاء، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ولد ولده، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونقلها لي، جعلها كلمة في عقيبه لابنه، لحفيده يعقوب بو سيدنا يوسف، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. توهك بابا هذه الوصية الأخرى متاعك، احنا شنو وصية الأخرى متاع ابنائنا؟
0: أرزاق، وأموال.
1: أريد علاش مواعظ الحكيم مهمة جدا. نهي لا تشرك بالله، ما تعبدون؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا غالب، لا غالب. يا بني لا تشرك بالله، خاصة لا تشرك بالله في أي مجال. طب احنا عنا أصنام نعبدوا فيها، احنا في الأصل ما عندناش أصنام نعبدوا فيها
0: غير مرئية شيخ،
1: أما عندك
0: معنوية
1: أصنام أخرى من هوى نفس، من إعجاب بالنفس، من غرور.
0: نعم، كبر،
1: كبر،
0: تعالي على الناس،
1: حب المال،
0: حب الظهور،
1: حب المال، مال مال بنت، خاصة حب المال.
0: أي والله صنم المال، صنم شيخ،
1: من صنم يعبد. ذلك عندك باش تطهر قلبك وبالك، راه قل انا مانيش مشرك بالله، خاصة الإشراك بالله في مجال حسن الظن، سوء الظن بالله. دي كنا تعرضنا لها بنتي في حصص أخرى خارج حصة برنامج أسماء ومن أسماء.
0: والله الكلام فيها جميل ولا يمل شيخنا، حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. أي والله
1: أم أكثر ما يمقت المولى سبحانه وتعالى أن تسيء الظن به، هو أمقت ما يمقت المولى أن تسيء الظن به. قل ربي حرمني، ربي ظلمني،
0: أي نعم،
1: أعطاني أقل ما أستحق، أعطاني أقل مما أستحق أنا بلغتنا احنا، قردني ربي ما أعطانيش حبالي أنا. غير أعطاه يبدأ عدل العتاب، يتعتب على ربه تعتبا ويطعن في قسمة ربي بالعدل، يطعن في عدل ربي ويتهم ربه بالظلم، وعلاش ربي أنا، وعلاش أنا بالذات، وش عملت كين ما عمل حتى شيء هو.
0: أنا
1: سوء ظني بالله أم قد ما يقتل المولى.
0: حتى في المستقبل شيخنا، يعني يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى فيما سيأتي، أنه القادم دائما أحسن، وما كتبه الله لك هو الأفضل لك.
1: احنا سوء الظن بالله، علاش ربي مقته؟ علاش ربي مقته؟ قل لي علاش ربي مقته سبحانه وتعالى؟ علاش ربي مقته سبحانه؟ أنه فيه طعن في صفة الله، في صفة العدل والرحمة، وأن الله يريد بك خيرا لا يريد بك شرا. المولى سبحانه وتعالى عدل فينا قضاؤه، ناظا فينا حكمه،
0: نعم.
1: عدل فينا قضاؤه. ولماذا يسيء ظن بربه؟ هي مك الخواطر السيئة اللي جايه من الشيطان، ما يخاطر سيئة، خواطر سيئة يغرسها الشيطان كبدرة في قلبه، هو خلاها كما قلنا فيما هو ضيق، خلاها في وضع الصامت بتاعها هذيك، ويحيرك وقت الابتلاءات، عند ضيق الرزق، عند كذا وكذا، عند فقدان عزيز، تحس بألم لما تفقد عزيزا عليك، يجيك الشيطان ويحيرك الخواطر السيئة ذيك، علاش ربي عمل هكا، وعلاش عمل هكا، وش بيني أنا، وعلاش أنا بالذات، وش بيني عادي تحية السلطة بكلها، نهز ساق تغرق ساق، ما ريدش نفس في الحياة، خاصة بالنسبة للفتيات التي مسكر الأبواب متاع الخطوبة قدامهم، يخطبها واحد بعد بعدش فيسع ما يمشي على رويحته. هذه نحكي لك على الشكاوى
0: متاع البنات واقع،
1: فيجي الشيطان وينزغ في قلبها ولا في قلبي. قل ربي رب ما حبكش، ما أراد بك خير مولى سبحانه وتعالى، ربي يغزر لك ويغزر لكش، شبيه ما رحمكش، شبيه ما استجابش لدعائك. علاش قلنا أكثر أو الشرك هذا يا ابني؟ وردوا بالكم راهي سوء الظن بالله شرك خفي دفين لعين خبيث،
0: العياذ بالله،
1: وحق الله هذاك عاش ربي سبحانه وتعالى شنع به. أولا سعى جعل من سوء الظن دائرة،
0: إياكم
1: عليهم دائرة
0: السوء،
1: هم ظنوا بالله سوء الظن، سكر عليهم ربي، عليهم دائرة السوء. ما تعرف دائرة السوء حينما يدخلها الإنسان كما قال مولى
0: المكر السيء ولا يحيك إلا بأهله،
1: ليس بخارج منها.
0: الله الله،
1: وحق الله، والله ما عدناش بيخرج منها. دخل دائرة السوء من كثرة سوء ظنه بربه، قال الله تعالى عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء،
0: نعم،
1: وغضب الله عليهم ولعنه وأعد لهم عذابا عظيما. مش تعرف كيفاش؟
0: نعم،
1: إن شاء الله نكملوا
0: إن شاء الله في العدد القادم.
1: موعظة واحدة،
0: نعم، هذه موعظة واحدة، لا تشرك بالله
1: إلا الشركة
0: الظلم العظيم. نعم شيخنا، نواصل بإذن الله تعالى إذا كنا من الأحياء في العدد القادمة في هذا الطريق. بارك الله فيكم شيخنا، خليوا السادة المستمعين

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلم الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.